0: انطفأت وخمدت النيران التي كان يتعبد لها.
1: واجعلني من خاصة عبادك عند الوهج المقدس. يا أهورا مزدا، أنر دربي بنورك ووهجك لأنير الدرب لعبادك إلى ما فيه الخير لهم جميعا. لأنال الأجر الأبدي منك وأرى بنورك ما سيكون وما لن يكون أبدا. أيها الكاهن، يا كبير الكهنة، كيف يكون هذا؟ كيف حدث هذا؟
2: يا للهول لما حدث. أجل، وأخيرا أطفئت النار المقدسة. لقد أطفئت النار التي تستعر منذ 1000 عام. هل هذه هي النهاية؟ لا، لعله قد ولد ذلك المولود الموعود.
1: أي مولود يا مولاي؟ أي مولود تعني؟
2: صدقك يا بني يجعلني أثق بك وأكشف لك عن سري. منذ أيام والمنجمون يتحدثون عن ولادة نبي عظيم. يا لغفلتنا وتفاهتنا، قد آثرنا خدمة الملوك والأمراء على طاعة رب الأرض والسماء ونسينا الرعية. نعم، قد شهدت انطفاء هذه النار المستعرة منذ 1000 عام. أرجو أن تعيش حتى تشهد ظهور النبي الموعود.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محبون.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. ترمح للدنيا منورة بالصلاة على رسول الله. هذا مسرج، وهذا بيقيم الفعالية، وهذا بيقيم المناسبة، والناس كلهم مرتبطين بمحمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين. صلوات صلوات على رسول الله وعلى آله. وانتصارات اعتادناها تقع بعد المولد، ولا ما هذا تجاه المولد، ويعلم علم السماء ما عاد بعد المولد، ما يقع يا سعودي بعد المولد، يقع عمل بضيبة نفس. اتصلوا على رسول الله وتعوذبوا من الشيطان، وإحنا غير أخوه وشي واحد، وهذا الغرام والخسارة الذي بتطرحوها وتطيفروها تصلحوا مواقفكم. خربتوا البلاد تعمروها، تتوا مرتبات الناس والمولد في الطريق وتخضروا، وإحنا غير شي واحد، والدنيا حق الله وما فيها إلا جمالها، لكن من يقرأ يا عرش خطش هكذا يقع بكم، هكذا تبصروا اليمن من بتة دول العالم، والشعب اليمني من بتة الشعوب العربية والعالمية والإسلامية منوري مخضري. صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. بسر على عمر، وبسر على حلا، وبسر على روحانية. اليمن مخضر مخضر من بتة خلق الله، ما معهم هذولا. قال هذا لا آمنوا برسالة رسول الله، توصية توصالهم ودخلوا في الإسلام. عمر وثاني ما بلا بقات لبا خبيت بسايف، وذا الحين وذا الحين صلاة على رسول الله ما قد به. الانتصارت في الطريق، والقوة البحرية والصاروخية بتحن ودرعت، والفعاليات في كل قرية في كل شارع في كل بيت مصلين على رسول الله. وهات يا بي هات، والوعد عاد يزد يقع. هيا صلينا على رسول الله، نحيي الشعب اليمني على شهامته وعلى مواقفه وعلى رجالته وعلى صبره وعلى نخوته. إن قلت فعالية فالناس متجاوبي، وغريزة في الجينات. مولاد نخضر، هذا يسرج اللنب، وهذا يركب الزين، وهذا يبخر. صلاة على رسول الله، إنه الطاهر رحم الرحم رحم للعالمي، رحمه الرحم للناس كلهم. وهذا لقلبي حرق. والقرآن أين يجوا من لقاء الله؟ القرآن العظيم الذي نور الله به القلوب وتستضيب طريقك وحياتك وكله. واليهودي بيتعبث به ملعون الوالدي، والمسلمين متفرجي مالك. لن عادن نطير، ما عادن نبشر من عمر، ما عادن نسمع من خبر. كذا رجعوا طريق القرآن، لا مرة ولا ثنتي، كديت هي الخامسة والناس متفرجي. يي عادن تو مسلمي إلا يهوده، وما احناش تاريي، ومنو غريم الإسلام والمسلمي؟ الساكت ولا الذي بالعب؟ خيرة الله بس، ما خيرة الله. لكن قالوا ما يصير الحق وبعض مطالب، والله ما احنا هاجعين ولا احنا مفلتي، هذا إسلام واحنا مسلمي. بعض ظاهر وهذا قرأ طاهر رحم الراحم لنا، الحبل الممدود بيننا احنا ورحم الراحمي، ومن جنى جنى على روحه، والذي بيتفرج قسم من الهم جالس. اليهودي بيتعبث بالإسلام وعباده، اليهودي بيفعل آفت الغفلة، والمسلمين ساكتين. أنجوا هذا لك العلماء حق الأسهر، أنجوا علماء المسلمين، أنجوا المسلمين، أين الغيرة؟ أين الإسلام؟ وكم من مرة بنقول لكم هكذا؟ هذا كدي الخامس مرة، والناس هاجعي، ولن عادت توصلوا، ولن عادت تطيروا. سراو هو من تفرج على شرف الله الله به، إنما نرجعش انتي أهود من آخر الوعد، مقد إحنا داري بهم كلهن بغر خضاعة. هذا لقدر نس على روسهم وماو. يي يا مسلمي، سروا على انتصارت بتقعها بفضل الصلاة والسلام على رسول الله. مش غافي وقع لهم، مش غافي في المخاء ومارب، وعد بطيبة نفس. هو إسلام، هو إسلام إسلام، وإحنا مسلمي نفك الحصار ونكسر الحصار، والعين بالعين والحصار مقابل الحصار، ويوم الكلب يفك لنفسه ومن شد حمله ضواه. صلوا على رسول الله وآله. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة، برعاية الرحمة.
0: جارح بشليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
3: ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: سام اف ام،
3: كل عام وأنتم محمديون. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
3: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قلنا بأن عندما بدأوا النبي عندما جهر بالدعوة وبدأ المشركون يأذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واتهموا بأن ساحر كاهن وغيرها من الأكاذيب، بدأوا كفار قريش يشعروا بخطورة الموقف وبدأوا بمحاولات جديدة لعل وعسى أن يجعلوا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله يتراجع. فكان من الأفعال الذي فعلها فاوضوا رسول الله وساوموه على الدعوة، وهذا المفاوضات مرت بثلاث جولات، يعني مرت بثلاث جولات انتهت كلها بالفشل. طبعا في الجولة الأولى قريش حاولت استعطاف عم النبي أبو طالب من أجل أنه يضغط على ابن أخوه النبي، يضغط على ابن أخيه اللي هو يضغط على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. أبو طالب بحسب تعبير التاريخ الطبري قال ردهم رد رفيق، انصرفوا عنه وواصل النبي صلى الله عليه وعلى آله دعوته. طبعا كان أبو طالب نعم الحامي لرسول الله، كان بكل الوسائل يحاول كيف يحمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في الجولة الثانية تواصلت قريش بالشدة وعدم المهادنة في الموقف، جولة عند أبو طالب وقالوا له إن كنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهوا عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم أبائنا وتسفيه آرائنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. وعدهم أبو طالب أن يبلغ ابن أخيه، يبلغ النبي موقفهم، فكان رد النبي صلى الله عليه وعلى آله ذاك الجواب الرد الذي خلد في التاريخ، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه. في الجولة الثالثة عرضوا على أبو طالب، عرضوا عليه يديهم النبي محمد يقتلوه، وهم يدوا له في مقابلة عمارة بن الوليد أجمل فتاة في قريش ليكون في رعايته وكفالته بدل محمد. شوفوا على يعني اسلوب سخيف وغبي واجرامي، ها دي لنا محمد بن اخوك نقتله وعن دي لك بدله واحد يا اخي ربي واهتم به. ها شوفوا على ابو طالب، استفزه الموقف ورفض موبخ لهم، قال له بئس ما تسومونني عليه ان تعطوني ابنكم اغذوه لكم واعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون ابدا. فاوضوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وساوموه عن طريق إغراءه بالمال والجاه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله رفض عرضهم ورأوا فيه يعني رجل من نوع آخر معي لا ينفع فيه لا طمع لا في مال ولا سلطان. أرجع عملوا على طول أنهم ينهوا الناس عن التقاء بالنبي، يعني عملوا عملية مقاطعة لا حد يلتقي به ولا حد يسمع القرآن الذي بيتلوه. قال الله في القرآن الكريم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مقاطعة. والله بين أتعجب كيف أنه حتى كفار قريش وعاد بدو عارفين قيمة المقاطعة، يعني مقاطعة للطرف الآخر إعلاميا وثقافيا. وبعض أصحابنا ما قد عرفوش كم السيد بيقول نقاطع قنوات الأعداء، نقاطع القنوات المنصات التابعة للعدو العدائية اللي بتواجهنا بعدائية، ما يقدر يقتنعوش. يعني يقول لك بعضهم يا أخي إحنا ما نتأثرش إحنا، وهذا كفار قريش فاهمين أثر المقاطعة رغم إن قلب يعني بيقاطعوا الحق. طيب تعرضوا أيضا لشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله بالإيذاء المباشر من سفهاء قريش وعبيدهم وأحيانا من زعمائهم وجاههم كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب وزوجته، حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لها النبي: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: يا أبتي، ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش يتعاهدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فما منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بني ائتيني بوضوء فتوضأ. ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم. وفي رواية أخرى: ضرب الله بأذقانهم على صدورهم، فتناول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضة من التراب وهو في الحجر فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصاتي إلا قتل يوم بدر كافرا. لا إله إلا الله، هذول الذي وصلتهم الحصى كلهم قتلوا في بدر. أيضا من أساليب مواجهتهم لرسول الله وردود فعلهم، اتبعوا سياسة القمع والتعذيب والتنكيل بالصفوة المؤمنة، وخاصة الفقراء والضعفاء اللي ما معهم عشيرة تحميهم كآل ياسر، عمار بن ياسر وأبوهما. يعني هم كانوا جاءوا من اليمن وكانوا أسرة هناك لحالهم، ما معهم يعني قبيلة، ما أقول نقيلة لكن ما قدهم حتى نقيلة واسعة، يعني ما قدهم إلا بشكل أسرة، يعني شكل أسرة محدودة يعني، وبلال الحبشي وعامر بن فهيرة ومصعب بن عمير. وهؤلاء ضربوا المثل الأعلى في الصمود والصبر والثبات والجهاد والتضحية. يعني كيف الإسلام بيصنع النفوس ويقويها، هذا بيجرنا يعني دائما لما تذكرت المواقف أتذكر مواقف أتباع المسيرة القرآنية في بداياتها، مراحل المكبرين، مراحل الحروب الأولى، والصبر والثبات على التعذيب والصبر على يعني الحق هو واحد في الأخير، هو الحق واحد. كل قبيلة وثبت على من فيهم من المسلمين، يعذبوهم، يفتنوهم عن دينهم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ما كانوا يستطيعوا يتعرضوا له مباشرة بالتعذيب ولا بالسجن ولا لأنه كفاه الله شرهم بعمه أبو طالب، يعني وقبيلة بني هاشم. يعني كان الجانب القبلي والعرافة القبلية لها تأثيرها في المجتمع القرشي، وكانت الحماية القبلية مهمة، يعني لها دور يعني في أن تحمي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أسرة عمار بن ياسر تعرضت لأشد العذاب، أسرة عمار بن ياسر تعرضت لأشد العذاب، كان أبوه وأمه وأخوه يعني معلقين منكوسين، يعني يعلقون منكوسين. مر عدو الله أبو جهل، طعن أم ياسر سلام الله عليها، استشهدت، وكانت رحمة الله عليها من أوائل المستشهدين في الإسلام، إن لم تكن أول من استشهد في الإسلام. وهذا شيء عجيب يعني أن تكون أول شهيد في الإسلام مرأة يمنية، مرأة يمنية يعني يقال بأن اسمها سمية بنت الخياط، وشرف كبير لليمنيين، شرف كبير لليمنيين أنه يكون هذا تكون أول شهيد في الإسلام. عمار بن ياسر كان حليف لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، وكانوا المشركين على رسم أبو جهل يخرجوهم إلى الأبطح، يعني إذا حميت الرمضاء، مكان رمال يعني رمال حرارة الشمس. شوفوا كيف لما يجي حرارة الشمس عندنا في صنعاء، وصنعاء جوها لطيف يعني، لكن في وقت كما الشمس حامي زيادة ما يقدر واحد يمشي في صوح المسجد إلا صعوبة، بالذات إذا صوح المسجد حجار سوداء. هذا تخيل يعني في رمضاء الصحراء، فكان يعذبهم بحرها. مر بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بيعذبهم، وقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر من التعذيب أبو عمار، وشددوا العذاب على عمار سلام الله عليه، تار بالحر تار بالتغريق، وقالوا: ما نتركك إلا تسب محمد وتقول في اللات والعزى خير، وهكذا يعني. لاحظوا كيف الإجراءات ضروري، الإله حقهم. المكبرين والمساجين الذي سجنوا في الحروب الأولى كانوا يقولون: لا ضروري تعهدوا مع تقوش الموت لمثل مثل إسرائيل، الإله الجديد يعني ما عبش اللات والعزى، الإله الجديد أمريكا وإسرائيل، يلا تعهدوا احنا نخرجكم. ولا يجي تعذيب وسجون، كم عذبوا كم سجنوا وكم قتلوا. شوفوا كيف مسيرة الحق واحدة، يعني ما بالله اختلف المكان والزمان، اختلف المكان والزمان. الموضوع ما زال طويل، إن شاء الله احنا نستكمله في حلقة قادمة، وما زال حول موضوع ردود فعل قريش تجاه دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخ

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

قدرتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا وفضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت،

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

لهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبياً ورسولاً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع.

اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل. إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل

Oh!

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

صوت هز الأرض هز.

الله. واحد واحد حزه حزه حزه تنظيم احسن.

0: ضد العدو باستمرار،
1: ضد العدو باستمرار.
0: محول ضد كويس الحزن. صحي النائم. أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: ضد الشيء السعودي.

0: بني
1: احسن قال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن شد شد قال قول قول قول مالمي يا نار نار نار بطل امريكا على هذا المهم معنويات

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
2: الله اكبر
1: المغترب لك المغترسي الله لك عليك النصر
2: حيهات
1: ابنت الله حيهات ابنت الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا

يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا س

0: الدردشية الأمريكية
1: الدردشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: الدردشية السعودية الدردشية الأمريكية
1: الدردشية الأمريكية
0: حتى انزل رأي أحسن ساري ساعد
1: كاريبور
0: اسمه دل ساري
1: ساعد كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر بمناسبة ثانوية المولد النبوي الشريف. موضوعها السيرة العطرة للنبي الخاتم، المولد والنشأة. المستمعون الأعزاء وكل أحباب الربيع المحمدي، نرتشط من صيني القشر ونواصل كلامنا عن السيرة العطرة للنبي الخاتم سيدنا محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، الذي تتلألأ كل مناطق اليمن ريفا وحضرا بالرداء الأخضر، وتتواصل وتتتابع الأنشطة والفعاليات الثقافية الإيمانية إحياء واحتفالا بسنوية ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي بحمد الله وفضله يتميز بطل الإيمان والحكمة والجهاد عن سائر الشعوب وأقطار أمة الإسلام كأغلى وأعز المناسبات السنوية التي لا يضاهيها أي عيد أو مناسبة في حياة شعبنا. وعلى الدوام لتتجسد بذلك أسماء معاني الارتباط الوثيق بنبيه الهدى والرحمة صلوات الله عليه وعلى آله، والمحبة والولاء الصادق للنبي الخاتم الرحمة المهدى للعالمين. وخير ترجمة لقول المولى سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم الذي وصف بلادنا في القرآن المجيد بالبلدة الطيبة ورب الغفور، حيث المؤمنون الصادقون يجعلون من هذه الذكرى ليست محطة عابرة للاحتفاء والتمجيد فقط، بل لترسيخ المحبة والوفاء والعرفان لنبينا العظم، وتجدير الاقتداء والاهتداء والتأسي بنبي الرحمة وآله الكرام على هدى كتاب الله العظيم المنهج والدستور، الذي به تنطلق الأمة لتغيير واقعها السيء والمهين الذي تعاني منه في هذا العصر، كون التمسك بالقرآن والنبي هو السبيل لفلاحها ونجاحها. فعليك سلام الله الذي اصطفاك سيدا وخاتما لأنبيائه لهداية البشرية إلى آفاق العزة والكرامة والخير والعدل والسلام.

0: أحبة الرسول الأعظم والنبي الخاتم، نواصل اليوم الحديث عن السيرة العطرة لسيدنا محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، ونتكلم عن المولد والنشأة، فيعود نسب نبينا الأكرم إلى هاشم بن عبد مناف الذي تنتسب إليه أشرف أسرة في مكة، أسرة بني هاشم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف المنحدر من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. والدته أمه آمنة بنت وهب في مكة المكرمة في منزل أبيه عبد الله بن عبد المطلب في شعب أبي طالب يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في عام الفيل الموافق لسنة 571 ميلادية، ونشأ نشأة مباركة أنبته الله نباتا حسنا ونشأة متميزة، فكان سريع النمو ذا نضج عجيب، كان يكبر ويكبر معه رشده وفهمه وتمييزه وحسن إدراكه وأدبه في الفهم في حسن التصرف، ولم يكن حاله كحال بقية الصبيان في عبثهم في لهوهم في نقص الجانب الأخلاقي، كان ملحوظا في الحرص على الطهارة وعلى صيانة النفس، وتميزت نشأته بأدب عالي وراقي، وأنه محفوف من الله بتنشئة خاصة ولديه قابلية عالية في نفسه أودعها الله فيه. يقول الإمام علي عليه السلام: ولقد قرن الله به من لدن إن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، فلم يكن صنيعة الجاهلية وبيئتها التي تؤثر على الإنسان، فلم يتأثر بتلك البيئة في مكة وغيرها، فلم يسجد لصنم قط ولا بنفسه عن دنس الجاهلية. أرضعته أمه آمنة بنت وهب لمدة 7 أشهر، وعاش في كنفها وحظي بعطفها وحنانها ورعايتها، وتوفيت وعمره 6 سنوات، وعاش في كفالة جده عبد المطلب الذي رعاه خير رعاية، وكان عارفا بنبوة محمد وما سيكون من أمره وشأنه من خلال الصفات والملامح التي كانت تظهر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبركات والأحداث والبشائر والأخبار التي كانت تنبأ بمستقبله ونبوته. وقبل أن توفي المنية عبد المطلب كان أن جمع أولاده الأشرة وأوصاهم بمحمد ولمح لهم قائلا: إني قد خلفت لكم الشرف العظيم الذي تطلون به رقاب الناس، وقد قام أبو طالب برعاية النبي خير رعاية وأدى الأمانة وحفظ الوصية، وبقي محمد شغله الشاغل حتى في السفر إلى الشام برحلتيه، وكان عمره في الأولى 12 سنة وفي الثانية 25 سنة. يقول المؤرخون أنه كان في تجارة خديجة بنت خويلد وشراكة معها رضي الله عنها، ثم تزوج بها لما عرفته عنه من أمانة وصدق، ورأت فيه من الصفات النبيلة ما لم تره في غيره، وتبوأ صلوات الله وسلامه عليه وآله مكانة اجتماعية رفيعة بسمو الأخلاق وكرم النفس والصدق والأمانة التي عرف بها بين قومه بلقب الصادق الأمين. وهكذا أعده الله سبحانه وتعالى لحمل الرسالة وأداء الأمانة الكبرى وإنقاذ البشرية، وعندما بلغ 40 من عمره اختاره الله رسولا وهاديا للناس.
1: وجاء القرآن الكريم ليعبر تعبيرا جامعا عظيما وراقيا ليقول: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يشهد لنبيه لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في هذه الآية المباركة بأنه بلغ مستوى العظمة في كل مكارم الأخلاق، وبالتأكيد: وإنك لعلى خلق عظيم، بصيغة فيها تأكيد قاطع وكبير جدا. هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا، وأعطاه منهجا من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته. أليس نعمة عظيمة علينا؟ لو أتينا إلى الواقع البشري، واقع الأمم والشعوب فيما هي عليه، تراهم شعبا هنا أو شعبا هناك يتشبث ببعض من العادات والتقاليد وببعض من الأساطير ليجعلوا منها عقيدة وليجعلوا منها ثقافة وليعتمدوا عليها كهوية ينتمون إليها في مسيرة حياتهم، وتراهم يعتزون بها ويقيمون من أجلها الأعياد والمناسبات وتكون محط فخرهم واعتزازهم، يلتفون حولها، يتعصبون لها، يتشبثون بها، يخلصون لها، يتفانون من أجلها، ويجعلون منها هوية يربون عليها أجيالهم جيلا بعد جيل ويتوارثونها عبر الأجيال. وكم فيها من خلل كبير جدا ومن إشكالات وأحيانا حتى من المتاعب والصعوبات.
0: إخوة وأخوات أبناء وبنات الربيع المحمدي، ستكون بإذن الله معطفنا القادمة في السيرة العطرة للنبي الخاتم صلوات الله عليه وآله وسلم البعثة النبوية. وفيما تبقى لنا من زمن هذه الحلقة نورد ما قاله علم الهدى وعلم الأعلام الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين عليهما السلام في استحقاق الأنبياء وعلامتهم، أن استحقاق الأنبياء صلوات الله عليهم للنبوة هو بالطاعة منهم لله والاجتهاد منهم في مرضات الله والنصح لعباده. فإذا علم الله من ضميرهم أنهم إن بعثوا كانوا كذلك وأن أمروا قاموا لله بذلك، أمرهم سبحانه حينئذ وناهم وبعثهم واشتباهم ثم أبان معهم العام والدليل الذي يدل على أنهم رسل مبعوثون برسالته إلى خلق مبشرين ومنذرين، مخوفين بعذابه مبشرين بثوابه، هادين إلى طرق سبله، موردا عليه السلام الآية ليهلك من هلك على بينة ويحيى من حي على بينة وأن الله لسميع عليم. وعلم الأنبياء ودليلها فهو ما جاءوا به من المعجزات وأظهروه للخلق من العلامات الشاهدات على أنهن من عند الرحمن، اللواتي لا ينالهن ولا يطيق إيجادهن أحد من الإنسان. ثم يقول الإمام الهادي عليه السلام مثل ما جاء به محمد صلوات الله عليه وآله من معجزات الهائلات وأموره الناطقات وأسبابه الشاهدات بالنبوة والرسالات، فكانت هذه المعجزات مع ما ذكرناه من أسباب الاستحقاق من علم النبوة والدليل عن نبوة الأنبياء وبعث الله لهم في البرية تبارك وتعالى. فلنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم وسيد المرسلين، ونرفع الأكف بالدعاء لأهلنا في فلسطين بالفرج والنصرة، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين. في رحاب الربيع المحمدي جدد اللقاء مع صديق أشرف. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، كتب الله أجركم وجزاكم خير الجزاء، ونور قلوبكم وبصائركم، رعاكم الله.

0: فرتقبل بكل البضاعة، والأمرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي أنا وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يالله اليوم يالله اليوم.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين للحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع ورحبتوا، تقول بالله يديكم من بركاته، ينزل عليكم رحمات من السماء ويستنبت بها لكم الأرض، وإحنا علينا بالأسباب، ما بش علينا غير الأسباب فقط نبذلها والباقي على الله. الأسباب نبذلها في بذل البذرة الطيبة، الأسباب نبذلها في العمليات الزراعية الصحيحة والمناسبة وفي أوقاتها. الدهر كله متالم إلا الزراعة لها أوقات. دلحين العمليات الزراعية الذي مشي في وقته مشي في وقته، يعني ما دتيش الفائدة المطلوبة منها. اليوم أنا في قلبي حكى شطرح لكم وهو عتب لكل المزارعين هن ما بيستيروش الجانب الفني. أنا كنت في قبل يومي كنت في محافظة صعبة، بعدها زرت المزارعين خيرات هناك في الصعيد وفي مناطق مختلفة باتجاه مجز وباتجاه الطلح وباتجاه بني معاذ، يعني أتيت معظم المديريات حق صعدة في صعيد صعدة والتقيت بمزارعين خيرات. فوصلت لأحد المزارع حق الزراعة المحمية، بين بسر زراعة وأموال مستثمر ضخمة، يعني مبالغ بيطرحوا المزارعين مش قله، إنه الصيب يختار الصيب الجيد، والبيت المحمي مكلف مبلغ وقدره، الطرابل مبالغ والحديد مبالغ وشبكات الري مبالغ، والما قد انتو دارين حتى تو ولا حرج من غلاه وتكاليف علينا، والمبيدات والأسمدة والشقة، المهم مبالغ ضخمة جدا جدا جدا. لكن ما هو اللي يعني عتبي عليهم، ما هو ان ما بيستشيروش المهندسين في إدارة العمل هذا كله. انت قد استثمرت الأموال يا اخي المزارع وتعبت وغرمت، زد استشير المهندس، لانه انا بسرت قلوا جمعوا المحصول باقي المحصول حق الزراعة السابقة في البيت المحمي وخرجنا جنب البيت من خارج، وإن بؤر ما شاء الله العظيم لتكاثر الأمراض بكل أنواعها والحشرات، يعني وفروا بيئة مناسبة للأمراض ما أفضل منها. يعني علماء في لو هم علماء وباحثين يشتوي يوفروا بيئة لتجارب الأمراض ما علقوا شخص من تلك البيئة ليوفرها الرعوي بالصدفة البحتة. قد يكون جهل من قبل المزارعين، وذلك يعود بالسبب لأن ما استشاروش المهندسين المختصين. المهم زيك جنب البيوت المحمية بؤر للأمراض، يا ساتر بس ما فيها من بلاوي زرقاء ومن أمراض مختلفة ومن حشرات. قد ثاني ذي الموضوع بين أقول للمزارع، قال يا أخي اللفحة موجودة والذبول موجود والإصابة الحشرية موجودة، قلت كلهن هذا ولا عيوجدين يمكن يصيبن حتى الأوادم يمرضنهم من هذا البيئة الخصبة اللي تكاثر الأمراض جنب البيت المحمي، يعني النظافة منعدمة، وهذا قصور من المزارعين. الصدق مقصرين أنتم، كن نظفوا، وإذا مش أنتم دارين كن اسألوا، ويقولوا يعني السؤال ما يعني هو حالي، واسألوا واسألوا دائما اسألوا أهل الذكر. هذا توجيه إلهي أن الناس تسأل، اسألوا وتخبروا استعلموا ودوروا المهندسين، لا تشتغل الشاك هذا وحدكم لأنه أنتم بتخسروا. أنا يعني ظني في معظم المزارعين أن ما همش لأنهم بيخسروا لو ما بفعلوا هذا الحكاية، مقصدهم أنه أمر طبيعي جنب رش رش رش رش رش رش، ولا البيت المحمي عندما تبسر الدنيا غيوم وامطار ونعمة والطاقة الشمسية شغالة في سكي في البيت المحمي. المهم بيت محمي قدو مثل صدر الحمام، أصحاب صعد أنتم تعرفوا حمام صعد منها الحمام القديم، يعني قدو مثل السطر حق الحمام البيت المحمي، ولا في التهوية، رغم أنه التهوية الضرورية عندما درت فعل رطوبة داخل البيت ودرجة الحرارة داخل البيت المحمي أو الصوبة لابد من إيجاد فتحات للتهوية مهمة. مش تهوية بشبك من هذا الأخضر أي بتفعله، شبك خاص، شبك ناعم يسمى شبك فيروسي، ما تدخلش فيه حتى أدك الإصابة أو الأمراض. الشبوك الناعمة الدقيقة هذا ضروري أن تستخدمها، والأبواب حقكم بتستخدموا التل الأخضر هذا ما يصلح، ما يصلحش نهائيا، لأن الحشرات والآفاء تخطى منه وهي مكيفة ما تلقش ولا ما يحوزها. والحشرات والأصابات هي دقيقة جدا، بعضها مجهرية ما ترش بالعين المجردة، يعني لابد من تغيير التل الذي بسرناها، التل الأخضر هذا لا يستخدم في البوابات حق البيوت المحمية على الإطلاق، ولا يستخدم في التهويات على الإطلاق، في شبك خاص بالتهوية وشبك خاص بالبوابة. سيروا دوروا هنا الشبوكة الأصلية والدقيقة اللي ما تخش منها الأمراض والحشرات، هذا عتبي على المزارع، لأنه لو استخدمتوا التل والتهوية الصحيحة عتقل الأمراض لحد كبير قوي، قد يمكن بدل ما بدرش ثاني يوم ثالث يوم ما عترش إلا كل 10 أيام رشة. وإذا بعمليات زراعية ونظافة من الأعضي والحشائش داخل البيت المحمي واستخدام الملش هذا الذي بيحفظ الرطوبة وأيضا بيمنع نمو الحشائش وحتى بيعمل تصريف للأملاح في التربة. لو عاد أنتم بتستخدموا الملش يمكن ما استخدموا شرش إلا في النادر، يعني عاد وفروا من حق البيضات خيرات وعاد وفروا صحتكم وصحة المستهلكين للمنتجات. هذا هو كان عتبي على أصدقائي المزارعين، مزارعي الزراعة المحمية أو الزراعة الحديثة. أنتوا قد تبنيتوها يا أبناء صعب بالذات، أنتوا أول من تبنى التقنية الزراعية الحديثة، الله يبيض وجيهكم ويبارك فيكم، وفعلا أنتم مبادرين دائما وبترفعوا روسنا بمبادراتكم في الزراعة الحديثة، يعني ما نقول بالشعبي روس قاسية بيغامر الواحد منكم ويقفزها وربي بيوفقه وينجح. لكن النجاح اللي قد حققته نشيقه نجاح كامل غير منقوص، نجاح في الإنتاج الزيادة، في التقاليل التكاليف تكون في أقل مستوى لها تكاليف الإنتاج، في استخدام المبيدات تكون في الحتة الأدنى، أيضا في استخدام الأسمدة تكون في الحتة الأدنى. الذي لاحظت أن المزارع لا زال هو حقل تجارب، ليش تخلي نفسك عضو للتجارب؟ ما تكون تسأل دحين المهندسين من كثرتهم قدم بيدوروا من ينفعوا ومع من يشتغلوا، تواصلوا معاهم عبر المكاتب الزراعة، ومكاتب الزراعة إن شاء الله أني تتفعل وتوفر لكم المهندسين المختصين. وكل ما سألتوا أكثر أكيد عتجدوا الإجابة أكثر وعد وفروا على أنفسكم أكثر من الخسائر، ما بكم سخات تخسروا أموالكم ولا صحتكم، وفي أيديكم أنتم أن توفروا هذا كله. صليتوا على محمد وآله، زيدوا النبي صلاة، ما أحلى وأبرك من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين من صباح الصبح. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على محمد وآله، عند وقف احنا ويكم قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات. هيا يا مصلين على النبي وآله. اليوم قد إحنا ستة أيش؟ ذو الخراف. ستة ذو الخراف، هذا الشهر الحميري. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ ستة أب. أنا قلنا كان ستة أب الشهر الرومي أو السرياني. أما الشهر الميلادي اليوم 19. اليوم كم؟ 19 أغسطس. يوافق كم في منزلة الشمس؟ اليوم 10 الجبهة، هذا منزلة الشمس. يوافق كم في الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، وهذا هو عادة اليمنيين، الله يعينهم ويكتب أجرهم. اليوم 10 الطرف، هذا الطالع فجرا. أما المعلم الزراعي فلا نزال في الروابع الأولى، واليوم 6، اليوم 6 الروابع الأولى. يوافق كم في المتوسط وقت العشاء؟ يا مصلين على النبي وآله، اليوم 6 القلب. والقلب عبارة عن ايش قلنا؟ نجم لامع كبير يقع بين النجمين، من جهة غرب نجم خافت شوية، ومن جهة الشرق ايضا، والمسافة بينهم حوالي متر او اقل من متر قليل. يا زارعي يا فتى نصف الروابع شتاء، يا زارعي يا فتى، كلكم فتيان يا ابناء اليمن ومزارعي اليمن ومزارعات اليمن. من حجب يقول مثل في هذا الجانب، يقول ضرب المكابع ولا شمس الروابع. وإن شاء الله إذا بصرتوها شمس حامي ابشروا بمضر خيرات. إذا بكنا الصب والدنيا صافية والجو صح وقوي قوي، ابشروا بالخير وابشروا بالمضر. ومن يافع أيضا والبيضاء يقولوا في الرابع والورع شابع، أو الولد شابع، يعني الورع هو الولد أو الابن. إذا ضاب تموز وآب، هذا من الحديدوز من وادي زبيد بالتحديد، يقول إذا ضاب تموز وآب، اللي هنا الأشهر الرومية، عذب، وإذا خابت أذأ. لا إن شاء الله أنه الدنيا كلها عذب، يعني الماء صار عذب ورقراق في كل الوديان وفي كل الأراضي الزراعية. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة. الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية. يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام والعود احمد.
11: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
12: سام اف ام من صنعاء تقدم.
13: العدد الأخير.

السلام عليكم ومرحبا بكم سامعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء السادس من ربيع الأول لعام 1448 التاسع عشر من أغسطس لعام 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة. استهداف مصفات أرامكو في جيزان بالمسيرات للمرة الخامسة. الرئيس المشاط يعزي وكيل محافظة صنعاء عبدالله الطاهري في وفاة والدته. إصابة امرأتين ونفوق مواش بقصف للمرتزقة على مكبن التعز. العدو السعودي يستهدف بالمدفعية مديرية غمر والظاهر بصعدة. احتفالات واسعة بالمولد النبوي تستحضر السيرة المحمدية وتعزز قيم التكافل والمسؤولية. مستشفى الكويت في مؤتمر صحفي حول جرائم العدو السعودي. تسييس المنظمات الدولية للعمل الإنساني ضاعف مأساة القطاع الصحي والمرضي. أمهات يطالبن بإعادة أبنائهن من محارق الموت السعودية. انتفاضة الفرشان تتجدد في عدن وعصيان مدني في شبوة. أكدت سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز طهران العدو فشل في الوصول إلى الصناعة النووية. استشهاد 6 صيادين في غزة بينهم طفل. المستوطنون يواصلون حصار القرى وتجريف الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين. إلى موقع المسيرة. الحوثي في ذكرى استشهاد رئيس الوزراء ورفاقه. ستظل دماء الشهداء دافعاً لمواصلة المعركة حتى النصر. القوات المسلحة تستهدف مصفات أرامكو في جيزان رداً على اختراق الأجواء اليمنية. الدكتور خالد القروطي للمسيرة. علماء الأمة قاطبة يحتفلون بالمولد النبوي ما عدا الوهابية. إصابة امرأتين في قصف لتحشيدات العدو السعودي في منطقة مكبنة بتعز. مؤتمر صحفي لمستشفى الكويت الجامعي. القطاع الدوائي اليمني يعاني من حصار جوي وبري وبحري سعودي شامل. علماء وخطباء ومرشدو محافظة صنعاء. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حق مشروع وضرورة حتمية. فعاليات وأمسيات متواصلة بأمانة العاصمة والضالع احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. الحديدة وإب وصعدة تشهد أنشطة متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف واستعدادا للفعاليات المركزية. الخارجية تجدد التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب الصومال في مواجهة مشاريع التجزئة والخطر الصهيوني. أنشطة ثقافية متواصلة في حجة والمحويت احتفاء بذكرى المولد النبوي واستعدادا للفعاليات المركزية. الخارجية: النظام السعودي يسعى لإثارة الفتن في العراق بدعم أمريكي وتواطؤ بعض الأطراف. اليمن يدين مجزرة شاطئ غزة ويؤكد لولا تخاذل وتواطؤ الأنظمة العربية لما استمرت الجرائم. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي. قيادة حركة حماس تلتقي وفدا من فتح لمناقشة تعزيز الوحدة الفلسطينية في مواجهة التحديات. تصعيد صهيوني خطير في سوريا. 16 انتهاكا بينها توغلات كبرى واختطاف مدنيين. كتائب حزب الله العراقية تشترط إخراج الاحتلال الأمريكي والتركي كمدخل للحديث عن السلاح. العدو الصهيوني يشن عدد من الغارات الجوية على سوريا. عمليات نسف وقصف صهيوني متواصل في غزة واعتداءات في الضفة والقدس. كتائب حزب الله العراق: صبرنا بدأ ينفذ تجاه أفعال رئيس الحكومة الاستفزازية. العدو الصهيوني ومغتصبيه يواصلون حصار قصر وتدنيس الأقصى المبارك. 16 شهيدا وجريحا في مجزرة صهيونية طالت مقهى في مدينة غزة.
الخارجية تجدد التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب الصومال في مواجهة مشاريع التجزئة والخطر الصهيوني. ناطق حماس مجزرة الاحتلال اليوم تمثل استهتارا بدعوات الوسطاء والضامنين وندعوهم لموقف حازم. المقاومة الفلسطينية تدين استهداف مقهى في ميناء غزة، جريمة تكشف سعي العدو لإفشال كل جهود السلام. الشيخ صهيب حبلي: الصبر وبناء القوة المعنوية يمهدان للانتقال إلى مرحلة المواجهة الحاسمة. حماس والجهاد تبحثان التطورات في فلسطين وسبل تطوير العمل المشترك بما يخدم الشعب الفلسطيني. وقائي يفند المزاعم الإماراتية ويشدد على الأطراف الإقليمية الامتناع عن توجيه الاتهامات الزائفة. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي: قاليباف: انتصار الشعب الإيراني تحول إلى وثيقة هزيمة لأمريكا. طهران: أكدنا للوسطاء أننا لن نقبل بوقف إطلاق النار ما لم يتوقف العدوان بشكل نهائي. الردي: الجالية اليمنية في الولايات المتحدة تحيي المولد النبوي بفعاليات وأنشطة مختلفة رغم الضغوط. طهران تعلن دبلوماسيين فرنسيين غير مرغوب فيهما. وعزيزي يؤكد: خيانات باريس سترتد عكسيا عليها. أخيرا من موقع الميادين: عراقجي: لا نقبل بوقف النار بل يجب أن تنتهي الحرب بلا تكرار. مدغشقر تحدد تموز يوليو 2027 لأول استحقاق انتخابي ضمن مسار إعادة تأسيس الجمهورية. واشنطن بوست: تباين بين ترامب وفانس بشأن الأولويات الأمريكية تجاه إيران. إيران تطرد دبلوماسيين فرنسيين لمخالفتهما اتفاقية العلاقات الدبلوماسية. السودان: الجيش يعلن إسقاط مسيرتين شمال كردفان و5000 ينزحون من النيل الأزرق. رويترز عن باراك: الضربات الإسرائيلية في إدلب تعكس تقديرا بزيادة وشيكة للوجود التركية. طهران ترفض اتهامات أبوظبي بإطلاقها صواريخ نحو الإمارات. أخيرا: نتنياهو: سوريا تجاهلت تحذيراتنا بشأن انتشار قوات تركيا في قاعدة جوية قرب حلب. سوريا تدين في رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن العدوان على مطار أبو الظهور. تركيا ترفض مزاعم نتنياهو تهدف لتبرير الغارات غير القانونية ضد سوريا. كانت هذه أبرز الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك، وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 19 أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مدينة الحديدة والرصيف رقم 8 وصوامع الغلال وميناء الحاويات بعدة غارات، ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة في رصيف ومرافق الميناء على ساحل البحر الأحمر في الحديدة، كما أصيب 10 مواطنين بجراح، حالة بعضهم أصبحت خطرة، بغارة على منطقة السهوبة بنقيل بعدان في مديرية ريف إب بمحافظة إب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 13 مواطن وأصيب العشرات بقصف العدوان على مديريتي الضحي والزهرة بالحديدة، كما شن 5 غارات جوية استهدفت معسكر كوفل في سرواح مأرب، واستهدف هيئة تطوير تهامة ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين منهم 6 أطفال 2 في عمر سنة، إضافة إلى 6 نساء، وتدمير الهيئة ومباني ومنازل سكنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتان على منطقة رازح ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 3، بالإضافة إلى 6 على منطقة بني معاذ في سحار، أحدثت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد وأصيب عدد من المواطنين ب5 غارات استهدفت منطقة النقوب في محافظة شبوة، كما أصيبت امرأة واحترقت سيارة بغارة لطائرات العدوان على منزل أحد المواطنين في وادي نوني بمديرية ساقين بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وأصيب عدد من الصيادين جراء استهدافهم من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي في مدينة حيس بمحافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت طائرات العدوان ب6 غارات منطقة عطان جنوب العاصمة صنعاء، وتسببت في خسائر كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في محافظة مأرب، كما شن العدوان 2 غارات على منطقة الخنجر في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 2 غارات على مديرية الظاهر في محافظة البيضاء، كما شن 2 غارات على مديرية سرواح في محافظة مأرب، واستهدف ب3 غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 86 خرقاً في الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي على حيس، و15 خرقاً بقصف مدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 60 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها 4 خروقات بالقصف المدفعي و53 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة سعودية بصاروخ مضاد للدروع شرق مدينة الربوعة بعسير، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ طراز زلزال 2 على تجمعات المنافقين وآلياتهم خلف منفذ الطوال باتجاه جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على رقابة موقع السديس العسكري بنجران، كما استهدفت تجمعات الآليات العسكرية للمرتزقة جنوب غرب مديرية الوازعية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، انكسر زحف المنافقين في منطقة فضحة بجبهة ناطع، وتم تدمير 2 بعملية عسكرية نوعية، وأسفر عن سقوط 10 القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، وطهر المجاهدون كامل مركز مديرية حيران والسوق والمناطق المجاورة في محافظة حجة، وسقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة، وتم اغتنام عتاد عسكري ضخم.
4: هذا هو بداية تحرك المجاهدين في تطهير سوق حيران من الغزاة والمرتزقة والمنافقين. هذه الآليات تركوها وفرضوا والتهمتها نيران الله على أيدي الجيش والجيش الشعبية على أيدي المجاهدين في حيران.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا كبيرا للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان غرب جبل النار قبالة جيزان، أعقبه هجوم معاكس ضاعف خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد، وانفجرت عبوات ناسفة بآليتين محملتين بالمرتزقة، وانفجرت عبوات أخرى بمجاميع آخرين خلال كسر الزحف غرب جبل النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية 6 صواريخ زلزال واحد على تجمعات مرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ علب، وقتل وأصيب أعداد كبيرة منهم، ونفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة على عدة مواقع للمرتزقة في جبهة مجازة، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم.
5: أحد أبطال الجيش والجان الشعبية تسطل درعه ببنجم وشرجت النصر الآن عند الله والقادم أعظم سردا يا رجال ربي شردا.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي من طراز نكال محلي الصنع على تجمعات وعرض عسكري للغزاة والمخدوعين في معسكر ماس بمأرب، أصاب هدفه بدقة وأسفر عن قتل وجرح العشرات من ضباط وجنود الغزاة والمخدوعين، حيث شهدت سيارات الإسعاف تهرع بشكل كبير لانتشار القتلى والجرحى، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن صاروخ نكال الباليستي محلي الصنع.
6: يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، وها هو نراهم يحترقون هنا وفي الآخرة بإذن الله والقادم أعظم. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظا على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة، احرصوا على التحرك مبكرا وتجنب السرعة نظرا للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال مع إحضار المظلات عند الحاجة وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحة. سلامتكم مسؤوليتنا جميعا، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
6: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
7: سام FM

0: رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشغب، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
1: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
1: فبذلك فليفرحوا.
2: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير سامعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم إلى ملتقى جديد وفترة جديدة من وبذلك فليفرحوا. هو صباح جديد وملتقى جديد يطل علينا من صباحات ربيع الأول، هذا الشهر الذي به ميلاد الحبيبة المصطفى بتاريخ اليوم الأربعاء السادس من ربيع الأول لعام 1448، 19 من أغسطس لعام 2026. أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفائية الكبرى والعظيمة التي سنقيمها احتفاء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. صباح ينهمر فرحا وجمالا، صباح المولد النبوي الشريف، حيث تتفتح أزهار الروح وتنساب السكينة إلى تفاصيل أيامنا ببطء ولطف كنسيم بكر يمسح على قلوبنا ويجلي عنها كدر الحياة. هذا الصباح الذي يمتلئ الجو فيه بنفحات هادئة تشبه الطمأنينة الكاملة هو ليس مجرد إشراقة شمس، بل هو بزوغ للنور الذي علمنا كيف نكون أكثر رحمة وأكثر لطفا وأكثر قوة في وجه الحياة والأيام. مستمعينا الأعزاء، في هذا الصباح افتحوا نافذة جميلة واستنشقوا هواء هذا الصباح المبارك، ودعوا هدوء المولد النبوي الشريف يتسلل إلى أعماقنا، واستحضروا قرب النبي المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي جاء ليمنحنا القوة ويهدينا الأمل ويزهر في أرواحنا الربيع المحمدي العظيم. لنجعل من كوب قهوتنا أو حتى الشاي الصباحي الذي نرتشفه كل صباح طقسا من الرضا، نرتشفه بتمهل وترنم بالصلاة على الحبيب وآله، ونستشعر البركة وهي تغمر أرواحنا وبيوتنا وكل من نحب.

في هذا الصباح سامعنا الكريم، ابتسم لمن حولك وأفضي من اللين والرفق اليوم على كل من تلتقيه. فجمال هذا الصباح يكتمل حين نعيش أخلاق صاحب الذكرى ونحمل نوره في أفعالنا قبل كلماتنا. فاللهم في هذا الصباح المضي ببركة المولد الشريف، اكتب لقلوبنا راحة لا تنتهي ولأرواحنا سكينة تطبطب على التعب، واجعل أيامنا عامرة بحب حبيبك المصطفى وآله الأطهار.

نعم أعزائنا المستمعين، هو صباح جديد فيه أريش الذكر والتواشيح والعبارات اللطيفة والمدائح العاطرة والأصوات التي تصدح بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، وتخلق هالة من الروحانية التي تعطر الهوى وتحيي النفوس. هذا ما نعيشه في بلدنا العزيز، أحياء لذكرى ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، زينة للشوارع للمنازل، وهي ليست مجرد أضواء بل هي تعبير بصري عن الشغف بالنور الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. جمال المولد النبوي الشريف لا يقاس بالكلمات فحسب، بل يستشعر بالقلوب التي تنبض بالحب والأرواح التي تجد في ذكرى المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله ملاذها الدافئ وربيعها الدائم. جمالية المولد تتمثل في السكينة والسلام الداخلي الذي يعمنا جميعا في هذه الأيام. في يوم المولد يستشعر الإنسان حالة فريدة من الهدوء من الرضا، وكأن ذكرى مجيء الرحمة المهداة تلقي ببلسمها على أرواحنا المجهدة لتذكرنا بأن الجمال الحقيقي يبدأ من الداخل، حين نبتسم ونسامح ونحمل الخير لكل من حولنا كما كان حبيبنا المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله. يتجلى الجمال لهذه المناسبة في التآلف والبهجة المشتركة بين أبناء المجتمع، بين الأهل والأصحاب والأقرباء. تتجلى هذا الجمال في أبهى صورة من خلال المناسبات، في اجتماع الأحبة، في ابتسامات الأطفال، في روح العطاء التي نسمو بها. تجتمع الأحبة وتتزين الدور بالمحبة، وتلتقي العائلات على ميلاد مائدة واحدة، مائدة تتكلل بالفرح والذكر والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله. وما زالت الموالد تتوالى في كل الحارات وفي كل المنازل وفي كل البيوت في كل القرى في كل الأرض التي تحتفي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف لا تحتفي وهي من احتفت به بداية عندما قالوا طلع البدر علينا. تتجلى الفرحة في ابتسامات الأطفال، الفرحة التي ترسم على وجوه الصغار، والحلويات والعطايا التي توزع تضفي دفئا خاصا يحفر في الذاكرة ولا ينسى. في روح العطاء التي تتسع بها الأيدي يتسع الخير كثيرا، يكثر التكافل والإحسان، فتصير البهجة مساحة يتشاركها الجميع دون استثناء. إذن مستمعين الكرام، نرحب بكم إلى فترة فبذلك فليفرحوا، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا زلفى عبد الملك.

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. لم تكن كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي في حب المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام سوى تجسيد لحالة العشق الأبدي لصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء الممدود. ومن ثم كان يوم ميلاده صلوات الله عليه وآله حدثا استثنائيا في تاريخ البشرية، له مكانته الغالية في نفوس المسلمين في شتى أركان المعمورة. مع قدوم مولده عليه وآله الصلاة والسلام تتبارى الأمم والشعوب في إحياء هذه الذكرى العطرة كل حسب طريقته، فتتباين الطقوس هنا وهناك وتتنوع مظاهر الإحياء ما بين دولة وأخرى ومدينة وغيرها. ورغم هذا الثراء في هذه الطقوس والاحتفاء بالمولد النبوي الشريف وتعدد مظاهرها، غير أن هنالك رابط واحد يجمعها وسحابة كبيرة تظللها، وهي حب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنالك كثر من بل الأغلبية العظمى من تاريخ من أبناء الأمة العربية والإسلامية يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ف هناك أيضا على مر التاريخ ليس فقط في اليمن نحتفي بالمولد، وإنما في مختلف دول العالم، وإن كانت بمظاهر ليست كمظاهر الشعب اليمني، ولكن لكل بلد من هذه البلدان طريقة معينة في الاحتفاء. في مصر يتميز المصريون بجانب الحلوى والخيام والزينة وإقامة مجالس الذكر والإنشاد الديني في مئات المساجد المصرية، خاصة تلك التي تنتمي إلى الطرق الصوفية، حيث تصدح المآذن بأعظم القصائد والأشعار في حب النبي وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، وتتحول شوارع مصر وميادينها إلى مشبه الفرح الكبير الذي يجمع المصريين جميعا. أما في تركيا فتكتظ المساجد بالمصلين، وتتخذ مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في تركيا صور متعددة، منها أن يحتشد الآلاف في عدد من الميادين، على رأسها ميدان زيتون بورنو بمدينة اسطنبول في احتفائيات تتخللها الأهازيج والمدائح النبوية، إضافة إلى الإكثار من قراءة القرآن الكريم وتبادل التهاني والتبريكات بين الأصدقاء بشتى الطرق. أما عقب صلاة العشاء طيلة أسبوع الاحتفال بهذه المناسبة، فتستحم مساجد تركيا بالمصلين الذين يحضرون للاستماع إلى سيرة النبي في ذكرى مولده. كما وتنشط الجمعيات الخيرية والدعوية عبر توزيع الكتب الدينية والمطبوعات التي تتناول سيرة المصطفى، بينما تزدحم الساحات العامة التي تقام فيها الاحتفالات ببعض الطعام والحلوى الذين يقدمونها للمحتفلين بأسعار مخفضة. وبخلاف ما جرت عليه العادة في أغلب الدول الإسلامية التي تحتفل بهذه المناسبة في 12 من ربيع الأول من السنة الهجرية، فقد كانت تحتفل تركيا بالمولد وفق التقويم الميلادي، وذلك قبل إصدار مرسوم ما باعتماد التقويم الهجري بدلا من التقويم الميلادي. أما في المغرب العربي فهناك طقوس متباينة، تتميز دول المغرب العربي بانتشار العديد من الطرق الصوفية بها، بهذا بخلاف أنهم كانوا الموطن الأول للفاطميين قبل قدومهم إلى مصر، ومن ثم فإن المولد النبوي لديهم مكانة كبيرة وطقوس ترتبط بالتراث أكثر منها بالحداثة. ففي تونس تعد مدينة القيروان مركز الاحتفالات الرئيسي بذكرى المولد النبوي، وذلك لما تتمتع به هذه المدينة من قيمة تراثية وثقافية كونها مصدر الثقافة الإسلامية في تونس. وقد شهدت أول احتفال للمولد النبوي في تاريخ تونس عام 1329 هجريا، فيها تتنوع مظاهر الاحتفال
ما بين حركات الذكر والإنشاد الديني والابتهالات، بالإضافة إلى وجبة العصيد التي يعدها التونسيون خصيصا لهذه الذكرى العطرة التي يدخل الصنوبر كمكون أساسي لها، كما تنبعث روائح البخور من معظم البيوت التونسية كأحد مظاهر الاحتفال بهذا اليوم. أما في الجزائر فإن الاحتفال بالمولد يمثل أحد ركائز هوية الشعب الجزائرية، حيث تنتشر مجالس الذكر والابتهالات والأناشيد الدينية التي تحييها الصوفية هناك، وتعد مدينة مستغنى مركز الاحتفالات الرئيسي بذكرى المولد النبوي في الجزائر، نظرا لكونها تشهد أكبر تجمع للصوفيين. وعن طقوس الأسر الجزائرية في هذا اليوم، فلا يكاد يخلو بيت جزائري من بعض الأكلات الشهيرة والمعدة على وجه الخصوص لهذه الذكرى، منها الرشتة والشخشوخة والتريدة، وتتجمع الأسر ليلا لاحتساء الشاي وأكل الحلوى كأحد الطقوس المحورية لهذا الاحتفال. أما في المغرب فيطلقون على مناسبة المولد النبوي الميلودية، ولهم في الاحتفال بها قصائد وأشعار، فمع حلول شهر ربيع الأول تنطلق الاحتفالات والطقوس التي اعتاد الشعب المغربي على إحيائها، على رأسها عقد دروس المساجد بعد صلاة المغرب في السيرة النبوية وفضائل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كذلك حلقات الإنشاد الديني والمدح تحت رعاية الصوفيين هناك. وأسريا يحرص المغاربة على شراء الملابس الجديدة للأطفال بهذه المناسبة، إضافة إلى إعداد بعض الأطعمة لهذا اليوم، على رأسها أكلتهم الشهيرة الكسكي مع الفراخ على الطريقة المغربية، فضلا عن صنع بعض أنواع الحلوى. أما في السودان فيتميز الشارع السوداني بطقوس مختلفة في إحياء ذكرى المولد، فتنصب الخيام الكبيرة في أماكن الاحتفال، بعضها يكون مخصصة لحلقات الذكر والمديح، بينما البعض الآخر يكون أشبه بالسوق الذي تباع فيه أنواع الحلوى والأطعمة المصنعة خصيصا لهذه المناسبة. وفي كل ولاية من ولايات السودان تحدد مع حلول شهر ربيع الأول أماكن مخصصة لهذه الاحتفالات، يطلق عليها ميادين المولد، وتحظى العاصمة الخرطوم بعدد كبير من الميادين التي تقام فيها هذه الاحتفالية، خاصة مدينة أم ردمان التي تشرع الصوفية فيها في تسيير زفة المولد النبوي الشريف، بدءا من وادي نوباوي لتشمل شوارع وأحياء أم ردمان إلى أن تصل إلى ساحة المولد النبوي الشريف وحوش الخليفة. أما في اليمن فلا يخفى على أحد الاحتفال العظيم والكبير جدا بهذه المناسبة العظيمة، حيث يخرج اليمنيون في 12 من ربيع الأول في احتفاءات كبيرة في مختلف الساحات ومختلف المحافظات اليمنية، على رأسها العاصمة صنعاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: مستمعنا الكرام، ووصلنا إلى فقرتنا الرئيسة والتي سنتحدث فيها بإذن الله عن السيدة خديجة سلام الله عليها ودورها العظيم الذي تمثل في رعاية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمع إشراقة هذه المناسبة العظيمة ميلاد الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله، لا يمكن أن نتأمل نوره دون أن نتوقف عند القلعة الأولى التي آوت هذا النور واحتضنت السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام. فهي لم تكن مجرد زوجة، بل كانت أمة في امرأة والسند النفسي والمالي الذي ثبت أركان الدعوة في مهدها. واليوم ونحن نحتفي بمولد النبي الخاتم صلوات الله عليه وعلى آله، نفتح سيرتها لنستخرج منها دستورا ومنهاجا للحياة. نناقش كل هذا مع ضيفنا الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل. حياكم الله أستاذ
1: أمين. حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. أستاذ أمين، بداية، من هي السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام في محطات حياتها، وكيف تشكلت مكانتها الاستثنائية في المجتمع المكي قبل البعثة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نتوجه بالأسماء آيات التهاني والتبريكات لجميع الأخوة المستمعين والمستمعات الأكارم، وأيضا لكم في إذاعة سام اف ام بمناسبة هذه الذكرى الطيبة، المولد النبوي الشريف. ومثل هذه المحطات الزمنية التي فيها المناسبات الطيبة العطرة الإسلامية الإنسانية، لابد أن لا تمر من حياتنا مرور الكرام، لابد أن نأخذ منها الدلالات والدروس والعبر، وأن تكون عبارة عن محطة، كما قال السيد القائد، محطة تزود لنا من الجانب النفسي من الجانب الروحي، لا نكتفي بالإشكالات بالشكليات مثلا. لذلك عندما نحتفل بالمولد النبوي الشريف، نحن لابد أن نغوص بشكل كبير في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الله سبحانه وتعالى قدم لنا النبي بأنه ماذا؟ أسوة حسنة. عندما يقدم النبي على أنه أسوة حسنة، بمعنى أنه أسوة في جميع مناحي حياتنا. البعض يريد أن يقتصر بالنبي أو يريد أن يقدم النبي في جانب دون آخر. البعض يقتصر أنه يقدمه في الجانب العائلي ويكون بعيدا عن تقديمه في الجانب الجهادي مثلا، في جانب بناء الدولة، في جانب المؤاخاة بين المسلمين، في جانب الحروب، وكذلك العكس. هناك من يريد أن يقدم النبي في الجانب العسكري الجهادي ويغفل عن باقي الجوانب الأخرى. فالإسلام هو دين تكامل، والنبي خير من يمثل هذا الإسلام ليكون قدوة لنا. عندما يعني نعيش في صفحات التاريخ وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك زاوية مشرقة لابد أن نتأملها جيدا، وهو حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع السيدة خديجة عليه السلام. طبعا السيدة خديجة عليه السلام هذه امرأة قرشية من مكة، تلتقي هي والنبي في الجد الرابع الخامس، بمعنى لديهم يعني ربما عند قصي جد قصي. هذه الامرأة عجيبة جدا، عندما واحد يقرأ تاريخها قبل الإسلام، الإسلام جاء بالفضائل، الإسلام جاء بالمثل العليا، جاء بالمبادئ، جاء بالأخلاق السامية العالية. هناك أشخاص كانت لديهم هذه المثل الطيبة قبل الإسلام
0: بالفترة،
1: نعم قبل الإسلام. عندما نتحدث عن وجود المجون، وجود الأخلاق السيئة، وجود مثلا الجاهلية بما للكلمة من معنى آنذاك، الاسترسال مع المعاصي، مع الأشياء السيئة، مع الرذيلة، نجد أن هناك أشخاص حافظوا على القيمة الإنسانية كقيمة، الإنسان الذي لا يتخطى ما يريده هوى النفس، يكون إنسان عالي في قيمته. نتحدث عن السيدة خديجة في هذا المنحى، امرأة لقبت في الجاهلية بالطاهرة،
0: نعم يعني في قمة وأوج الجهل والفسوق الذي كان موجود.
1: يعني احنا الآن نتحدث في حاجة اسمها في علم النفس المدرسة السلوكية، وعلم النفس هو عبارة عن عدة مدارس، وكل مدرسة ولها نظريتها. فالمدرسة السلوكية هذه تقول إن سلوك الإنسان، انطباعاته، أداءه، ممارساته، إنما تشكلها البيئة. هكذا يقولوا، وأن الإنسان لا يستطيع أن ينفك عن بيئته وأخلاق بيئته. ومشت يعني العادة والمفهوم أنه هذه المدرسة كانت صحيحة في أدبياتها وعملوا عليها. فيما بعد جو قالوا في بعض المدارس أنه لا، مش شرط يكون الإنسان ببيئته. الإسلام قال هكذا، مش شرط. عندما نتحدث مثلا عن، إحنا الآن نبني شخصية، عندما نتحدث عن آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، هذه المرأة عاشت في بيئة مليئة بالكفر والمعاصي والمجون وما إليه. بمعنى بطبيعة الحال يعني النتيجة النهائية ستكون منهم، ولكن النتيجة لم تكن هكذا.
0: صحيح.
1: امرأة في مثلا في بيئة في مجتمع فاسق و و و تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. عجيبة. بمعنى أن الإنسان له الإرادة والقدرة أن ينسلخ من بيئته، يعني الشجاعة هنا. السيدة خديجة عليه السلام، يعني هذه كانت مشكلة من الأقوام آنذاك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقرأ الذي جاء من أقصى المدينة، انسلخ من الثقافة العامة في مجتمعه.
0: صحيح.
1: احتاج هذه إرادة، مش في حاجة بسيطة، مش في حاجة بسيطة
0: فعلا،
1: يعني حاجة صعبة جدا أن الإنسان يتخذ موقف صحيح. مش ساعة الثقافة اللي هي الآن رائجة أنه إذا مدري ما هو، إذا أخوتك عميان ولا شيء عور عينك مثلهم، أو إذا أهل قريتك. لا، المسألة ليست كذلك. فالسيدة خديجة في ذلك المجتمع معروف مهل الجاهلية وكيف وصف الجاهلية، لقبت بالطاهرة. ومش بس أنها لقبت بالطاهرة لأنها امتلكت خصائص مثلا عالية سامية إنسانية وتعرف ما هو الشيء، ما هي الفضيلة وما هي الرذيلة، واكتفت بهذا الشيء في بيتها. لا، امرأة طموحة في حد ذاتها. بمعنى أنه احنا نتكلم عن مش حي الله تاجر في مكة، احنا نتكلم عن ما يسمى باقتصاد كبير داخل قريش. التجارة نقدر نقول تجارة عالمية داخل قريش.
0: وفي هذاك الوقت الذي لم يكن أصلا حضور للمرأة، كانت نعم مهمشة تماما.
1: نعم، حسنتم لك. احنا الآن نتكلم عن قوة شخصية، عن طموح، عن أهداف، عن عظمة، عن نفس إنسانية قوية جدا. وربما يعني مع يعني نتكلم عن أشياء تثبت لنا من هي هذه المرأة فعلا. احنا نتكلم عن مرأة ظلمها التاريخ، لم يقدمها التاريخ بالصورة البهية المشرقة. احنا نتكلم عن إنسانة استثنائية. مش صعب بعض الناس مثلا أصبحوا علماء لأن آبائهم علماء، أو أصبحوا ناس كذا لأن آبائهم وبيئتهم شجعتهم على هذا الشيء. نحن نتكلم عن إنسان كل المغريات حوله لأن يبقى إنسان يعني في الأسفل، ولكنه يتسامى. لا، هذه شخصية استثنائية. فلذلك هذه السيدة العظيمة كانت واجهة كبيرة في قريش، تاجرة بالأموال، أموال كثيرة لديها. ومش إنه خلاص بعض الناس لا قد معكر شيء بينسى الباري، لا قد قع على شيء خلاص، يعني إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا البشر. السيدة خديجة رغم ما كان لها من أموال، ولكن حافظت على قيمها الإنسانية العالية. فلذلك عندما نتكلم عن جانب تاريخي ما قبل البعثة، نحن نتكلم عن إنسانة يعني عندما تلقب بالطاهرة فعلا، لأنه الناس كان بيعيشوا المقارنة آنذاك. فهي الطاهرة، وهي كانت تاجرة، وهي شخصية يعني عظيمة قوية، ولها وجاهتها وحضورها الكبير في قريش.
0: ما الذي يعنيه لنا اليوم استحضار تجربتها العاطفية والرسالية مع النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لإعادة بناء مجتمع متماسك في أسرنا المعاصرة حاليا؟
1: طبعا عندما نتحدث عن السيدة خديجة عليه السلام، أولا مناسب أن نعرج على مرحلة مهمة وهو كيف تم الزواج؟ كيف حصل هذا الزواج؟ يعني المقدمات هي بحاجة إلى أن نسلط الضوء عليها حتى نعرف ما بعد هذه المقدمات. السيدة خديجة عليه السلام طبعا من المعروف أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل مع السيدة خديجة نقدر نقول في صفقة
0: في تجارة،
1: نعم، علشان نعرف لما نتكلم عن حياة زوجية بين النبي والسيدة خديجة احنا لا نتكلم أنه ماذا حصل بعد الزواج، أيضا لابد أن نعرف ماذا حصل قبل الزواج حتى ندرس الشخصية بنوع من التكامل للسيدة خديجة عليه السلام. عندما حصل مثلا أنه الأموال على السيدة خديجة، إدارة الأموال، تجارتها، الإدارة التنفيذية لها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كله قبل البعثة طبعا،
0: صحيح،
1: أنه كان لديها أموال، هذا يريد أن يدير تجارتها لأنه كان معروف من هو محمد آنذاك قبل البعثة، ما هي مكانته في قريش،
0: الصادق الأمين،
1: كان يسمى بالصادق الأمين، إنسان حاز الفضائل الإنسانية الكبرى قبل البعثة، وهو كذلك. فرأت أن هذا الرجل قد يكون له شأن في هذا المحل التجاري، ولا مانع أن يجرب أنه نشوف كيف إدارتك للتجارة، هذه أموال، اذهب بها إلى التجارة. وكان لها غلام اسمه ميسرة، أنه سير تابع محمد كيف بيشوف، إنسان ذو أمانة لديها، أنه شوف كيف بيسوي، كيف عمله، كيف تجارته، رجع لي بتقرير كيف من وهذا الشيء. فقل أنه ذهب إلى تجارة بالشام، عاد من الشام إلى مكة، شافت لا أنه هناك أرباح كبرى،
0: في فرق
1: أيضا تعامل كبير. هذا ميسرة نقلها عن حاجة عجيبة جدا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا درس للشباب ولنا جميعا، اللي هم راقدين، اللي هم كسلين، اللي هم يشتوا أعمال ما بالله على قياسهم، أنا اشتي مكتب، أنا اشتي كذا، أنا اشتي كذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل هذا العمل. أولا نحن نتكلم عن نجاح، يعني التجارة هي من أصعب الأعمال اللي تحتاج إلى نوعا ما إلى تركيز، إلى نوعا ما من الجهد، نوعا ما من التعب، نوعا ما من الذكاء. هذا رسالة لنا أيضا في أيام المولد النبوي الشريف، إن النبي محمد هذا النبي العظيم كان حتى في عمله التجاري متميز، كان فاهم، كان يعرف. فنشجع أيضا الشباب على التجارة،
0: يعني إلى جانب الأمانة والصدق كان حاضر الجانب المعرفي أيضا،
1: جميل جدا، وجانب العمل. فعندما نشجع الشباب أنه لا إشكال افتحوا لكم مشاريع شخصية، البعض يخاف من هذا الجانب، عادي، أي مشروع
0: يخاف
1: صغير،
0: من الخسارة،
1: يخاف من الخسارة، يخاف من التعب، يقول هذه مسؤولية، عادي لو هي مسؤولية. في الأخير كانت هذه النتائج الطيبة. فلما حصل ما حصل واشتدت التجارة و قيل أن أبا طالب هو من فتح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بالسيدة خديجة. قيل أن هناك من قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج خديجة، وفي رواية أن السيدة خديجة هي من طلبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما نريد أن نركز عليه الآن أن السيدة خديجة هذه المرأة اللي ذكرت بأن لديها الأموال الكثير، الرواية تذكر أن أنها كانت جميلة حتى في شكل، الرواية تذكر يعني امرأة كاملة مكملة، كانت مطمع لرجال قريش،
0: صحيح،
1: يعني أبو سفيان، أبو جهل، فلان فلان، يعني المشهد أنه ربما أكذا أن ندخل المشهد موقفوا طابور من يتمنى أن يتزوجها. هؤلاء إذا قدموا مهر، هيقدموا مهر، مش حاجة بسيطة
0: في الأول والأخير، هي تاجرة،
1: تاجرة وشخصية شخصية قوية أيضا من ناحية الجمال، من ناحية الشرف، من ناحية الوجاهة.
0: نعم، لقبت بسيدة قريش، يعني نعم. ليس شيء بسيط.
1: فربما إذا أعطي لها مثلا مهر، نتكلم عن 100 ناقة وما فوق، عن كذا عن كذا، عن أعطيش طيعة هانة، عن دلش هانة، بس أنتي وافقي. كل هؤلاء رفضتهم السيدة خديجة، لا ترى فيهم أي شيء يستحق أن تكون زوجة لهؤلاء. الإنسان بيفكر بالفضيلة، ما بيفكرش بالمادة. ولا سادة قريش عجوا تقدموا الواحدة، يا فرحة العوائل هانك أنه أبو سفيان يتزوج بنتنا ولا بختنا ولا لا. لكن عندما تعرف وتقدر الرجال حق التقدير، وافقت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قبل البعثة، احنا نتكلم قبل البعثة. والرواية تذكر أن المهر كان 400-500 درهم، يعني النبي يعني بوضعه بكذا بكذا. لكن فعلا احنا أمام درس، ما نجيش نقول أنه الإسلام علمها هذا الموضوع قبل الإسلام، إنما فعلا الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق. امرأة عظيمة بهذا القدر، مطمع لكل الرجال توافق على هذا الرجل، ليس لماله، هو محتاج لمالها، إنما وافقت عليه لأنه يمتلك الخصائص الإنسانية العظيمة، ولا أمانته ولا صدقه، فلذلك وافقت. فهذا درس للأمانة، إنه خاصة إحنا في هذا الزمن، الزمن الذي يحسب كل شيء بالمادة، كل شيء يقيم بالمادة، وأصبحت المعايير في حياتنا معايير مادية. السيدة خديجة تقول لا، ليست معايير مادية، أنا مع المال، والوقت اللي مع المال غير محمد قد تقدم ومعها الأموال. فلو أرى أنا المسألة عندي ربح وخسارة من ناحية المادية، لا تركت محمد اللي بيشتغل عندي وأشوف أولئك الذين وجهه بيحركوا قريش من طالع لنازل، ولهم كلمتهم القارحة في وسط قريش. بس المرأة تفكر غير ما بيفكر به الناس العاديين، واللي بيفكر به هذا الأيام أبناء الإسلام. عندما تكون الحسابات عبارة عن حسابات مادية، وبيكون الشباب ضحايا لمثل هذه الحسابات، كم يا أسر تفككت بسبب الحسابات المادية، كم يا زيجات رفضت بسبب حسابات مادية، كم يا عيال تفرقوا عن عوائلهم بسبب حسابات مادية.
0: والمؤسف أنه نعاني من هذه، يعني من هذه المشاكل مع وجود الإسلام الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، في الحين أنه السيدة خديجة بحثت عن الأخلاق في الزمن الذي لم يكن قد أتى فيه الإسلام
1: أصلا. عظيم جدا. ليش احنا نتكلم عن شخصية يعني عظيمة؟ لذلك عندما جاء الإسلام هي أول من آمنت، شافت فيه انسجام ما بين، وهذا عنجي إليه طبعا. فلذلك نشوف فعلا ليش احنا اليوم اخترنا موضوع السيدة خديجة، لأن السيدة خديجة في تاريخها تعالج مشاكل عندنا كبيرة جدا. احنا الآن بنعيش مشاكل أسرية اجتماعية كبيرة، والسبب المادة. يعني احنا ما نتكلمش عن إنسانة فقيرة، نتكلم عن إنسانة من أغنى نساء قريش، من أغنى من في قريش بكلهم، ما نقولش من النساء. مع ذلك هذه الأموال التي لديها جعلتها في ذلك المستوى من الترفع، من مستوى من العظمة، وهذا أيضا قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام جاء ليعلمنا الكثير. للأمانة هذه الشخصية بحاجة إلى تسليط الضوء عليها، لأنه الدروس والعبر خاصة في هذه الجزئية التي نعيش فيها، هذه المرحلة السيئة، نتكلم عن إنسانة في الجاهلية كانت هذه خصائصها، قبلت النبي باليسير لأنها تريد الرجل الأمين والصادق، بينما رفضت أولئك. فأي عظمة هذه للأمانة، في شيء لا يتوقعها الإنسان في تلك المرحلة، يعني حاجة قد تكون خياليا ومعقول بيحصل هذا الشيء. نعم معقول ما دام الإنسان بيحمل هذه الفضائل.
0: نعم، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، أنه كيف استطاعت السيدة خديجة عليها السلام أن تنتزع مثل هذه الألقاب التي تحدثتم عنها كالطاهرة، سيدة نساء قريش، في بيئة جاهلية نستطيع أن نقول ذكورية إن صح التعبير، وما الذي يمثله هذا النموذج للأسرة المعاصرة اليوم في كيفية بناء شخصية المرأة في الأسرة؟ يعني مرأة واعية ومستقلة بعيدا عن التهميش يعني والقوالب التي عادة تتحدث عن أنه المرأة والرجل وغيرها، ولا سيما في ظل يعني الفضاء المفتوح حاليا أمام بناتنا واختلال معايير القدوات لدينا.
1: أحسنتم. احنا نتكلم عن حاجة اسمها الثقة بالنفس. هذه إشكالية موجودة، ما يعاني شبابنا بالأخص بناتنا في هذا الواقع المعاصر هي مسألة أو غياب شيء يسمى الثقة بالنفس. المرأة عندما لا تؤمن بذاتها، قدراتها، بكينونتها، بأنها مكرمة من الله سبحانه وتعالى، بأن لها الحق في التفكير، في اتخاذ القرار، أن لديها كيان شخصي قوي، تكون عرضة للقرارات الأخرى. مثلا احنا نتكلم الآن عن إنسانة عرفت حدود نفسها، من هي، ما هي الكمالات التي لديها، تعرف مجتمعها، أين حدودها وأين حدود الناس، معرفة الذات بشكل عام، تقدير الذات بما يسمى في علم النفس. يكون الإنسان عنده تقدير ذاتي، يفهم أموره، يفهم من هو، يشخص حالته، ما يبيش هذك الحالة اللي تسمى عقدة النقص واحتقار الذات. هذه الأشياء موجودة. مثلا عندما نتكلم عن السيدة خديجة عن آسيا بنت مزاحم، قد تقول الفتاة مثلا أو حتى الشاب، إن وجدنا ما ألفينا عليه آباءنا، أبي ينتهش هذا النهج أنا بعده. البنت تقول ما دام أمي قالت كذا أنا بعد أمي. الآن هذا المشاكل الأسرية اللي هي موجودة هذه الفترة، إنه إحنا منعاني من شباب للأسف الشديد بتمشيهم مهو أبوه في الحياة الزوجية. نكون صريحين، هذه إشكالية لابد أن نسلط الضوء عليها. أو نتكلم عن زوجة على كل صغيرة وكبيرة مفعل، ما سوي أمه، هو فعل هو كذا هو هذا الشيء، والله يا بنتي سوي كذا كذا، يا ولن الأم من بيتها بتحرك بنتها بالريموت على كل صغيرة وكبيرة. ما هو السبب؟ أن بناء الشخصية لدى هذا الفتاة أو بناء الشخصية لدى هذا الشاب ضعيف جدا. أنا أبني شخصيتهم بحيث أن يكونوا هم واثقين من أنفسهم فيما يطرحون من أشياء، ويتحركوا في الأمور بعقلانية. السيدة خديجة لو كانت فيها هذه الأشياء أو فيها هذا الخصائص لما كانت حتى تاجرة، ما كانش على التاجر، ولما لقبت حتى طاهرة، قد تنجر. والمرأة بطبيعة الحال مثل ما الرجل، تحركه الغرائز وقد ينجر وراءها وبكل أريحية وسهولة. خاصة المجتمع المكي آنذاك كان عامل مساعد أن الإنسان ينحرف، يعني اللي ما بينحرفش هذا حالة شاذة، الكل بينحرف آنذاك.
0: يعني ولهذا السبب ربما كانت السيدة خديجة ورسول الله صلوات الله عليهم شخصيتان مختلفتان تماما عن المجتمع.
1: نعم.
0: المكي، وكأنهما
1: نعم.
0: أتيا من محل آخر.
1: أحسنتم. كان هناك القلة من هؤلاء، لا سيما من كان من أتباع الديانة الحنيفية يعني قبل أن يأتي الإسلام.
0: نعم.
1: فلذلك احنا نتكلم عن شخصية لم تنجر فيما يريده قريش بسهولة. مش مشكلة أن الإنسان عندما يعيش في مجتمع منحرف، بعض الناس بنحرفوا حتى في مجتمع مستقيم، لأن الغريزة، ولأن حتى هناك كانت تمارس حرب ناعمة، طبيعة الإنسان اللي ما يكونش عنده نوعا من الثبات ينجر إلى هذا الشيء. مع ذلك رغم الضغوطات المجتمعية التي تجعل الإنسان يعشق الانحراف آنذاك، بل ويدعو إلى الانحراف آنذاك، كانت متمسكة السيدة خديجة، تعرف من هي، ما هو مقامها. للأمان احنا بنعيش مشكلة انه بتنزع الفضيلة من التعريفات الإنسانية في واقعنا الحاضر. للأمانة في أشياء بتكون بعيدة عن الفضيلة. احنا الآن نشي نكرس الفضيلة لتبقى عبارة عن خلق لا عبارة عن فكرة موجودة. السيدة خديجة عاشت الفضيلة فكرة وخلق وممارسة وقضية حتى،
0: ومبدأ ثابت،
1: مبدأ ثابت، بحيث أني أصبحت شخصية لا تحركها العواصف ولا الزلازل، إنما رجحت عقل، سادات رأي، فهم، اطلاع، تحليل الموضوع، قوة في الفكر، في العقل. هذا ما نريه نريده لأولادنا لبناتنا. بعض الناس بيفهم قوة الشخصية أنه يتمرد على كل شيء، لا، إحنا نتكلم عن عقلية ثابتة متزنة تفهم. فلذلك فعلا إحنا الآن بيعيشوا الآن خاصة هذا الفترة، يعني عندما نشوف أنه الله يهدي بعض الأخوات وبناتنا قد يكون لها أخلاقيات نوعا ما سيئة، فيها نوع من نقدر نقول أنه بدأت تنكسر عن المجتمع بأخلاقيات سيئة، تظن أن في هذا الشيء نوعا من التحرر وقوة الشخصية.
0: وربما العامل، يعني العامل الضغط، هو مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة على فضاء مفتوح وكبير جدا وفيه من كل ما هب ودب.
1: إحنا عندما نتكلم عن قصة الترندات، هل لديه علاقة بست السيدة خديجة؟ نعم له علاقة. إحنا شو خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك ما إلى ذلك، الإنسان قد يدخل فيه وهو يحمل نقدر نقول مجموعة من الفضائل في حياته، ما بيخرج من مواقع التواصل الاجتماعي إلا وقد نزعت بعض هذا الفضائل، بينجر وراء الترندات لأنه بيشوف أن هذا قد هو سوق موجود وأن هذا شيء يتم التعامل فيه، وأن أصبح التنافس الآن في الترندات هو من يكون سيء أكثر، من يكون مبتذل أكثر، نقدر نقول بين قوسين من يتخيبل أكثر، بيشوف أنه فعلا أنا لن أكون مقبول في هذا السوق إلا إذا سيمش تخيبلت كذا، تعليقاتي تكون نوعا ما فيها كذا في كذا، فهنا تسقط الفضائل. فلذلك فعلا الإنسان اللي ثابت على هذا الأيام ما بينجرش وراء هذا الترندات قد يشوف نفسه في غربة الصدق، ولكن توانسها الفضيلة التي لديه. عندما احنا ننجر وراء المجتمع ما يشتيها المجتمع، قد بنشوف حتى أشخاص مفكرين كبار أصبحوا مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أخلاقياتهم وسلوكياتهم سلوكيات أطفال مراهقي، لأنه أنجر في هذا الشيء. لا، احنا نتكلم عن شخصية قوية جدا كانت قادرة أن تنحرف مثل ما كان ينحرف الباقين. ما نريد أن نبنيها اليوم هو قوة الشخصية هذه، بأن الإنسان مهما كان حوله أشخاص سيئين، أشخاص مثلا منحرفين، أشخاص حتى بدأوا يتعاملوا مع سفاسف الأمور، أشخاص ينجروا إلى أشياء تافهة، مش شرط أنه أنا أنجر معهم حتى أكون مقبول معهم. إذا لم أستطع أن أجرهم إلى المربع التي فيها الفضيلة فلا أنجر معهم،
0: على الأقل ما أكونش يعني سبب من الأسباب التي تؤدي بالناس إلى الهلاك، يعني مثلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كما تحدثنا وغيرها من المواقع الإلكترونية. نلاحظ أنه اليوم إذا ما كنت مثلا ممثلة الفلانية، أو إذا ما كان خاصة بين البنات اليوم، إذا ما كنت مثلا ممثلة الفلانية، إذا ما لبست مثل هذيك، إذا ما فعلت مثل ما هذيك، فأنا شاكون شخصية غريبة ونشاز ومش مناسبة حتى للمجتمع الذي أنا عايشة فيه، وهذا للأسف أكثر ما نعاني منه اليوم. أستاذ أمين، ما هي الفلسفة الأخلاقية التي وجهت حركة السيدة خديجة عليها السلام حين رفضت سادات قريش وأثريائها لتختار محمد بن عبد الله الفقير، والذي كان يشتغل عندها مثل ما كنت، وذلك كان كله قبل البعثة، وكيف يمكن استلهام هذه المواقف لإعادة هيكلة معايير الزواج لدينا اليوم في واقعنا المعاصر الذي أرهقته الماديات والمظاهر كما تحدثتم؟
1: أحسنتم. طبعا نحن نتكلم عن سيدة الأموال، بمعنى أنه ما فيش عندها تجربة بعيدة عن المال. البعض بيعيش مثلا في فقر مدقع، في كذا، في أشياء واوا، فاشتي تجربة المال. عندما أكون غني كيف أكون أنا؟ كيف أتكون حياتي؟ في رغبات عندي مكبوتة أكبتها حتى يأتي المال مثلا، ما هل يحصل؟ كيف؟ مثل ما بيقول السيد في كلمة طيبة وجميلة طبعا، هي قال بعض الناس بيسكر بزبيبة،
0: صحيح،
1: يعني بس لما الناس بيسكروا بخمر كبير هذا زبيبة قد بي خلاص، بعض الناس يقول على الشيء خلاص يتغير. السيدة خديجة هي تعرف ما معنى الأموال وما معنى ديمومة الأموال، وهل الأموال تشكل فعلا حياة الإنسان الحقيقية، أم أن هناك شيء توصلت إليه السيدة خديجة مثلا بأنه وراء هذا الشيء هي السعادة الحقيقية. يعني أنا لا أخفيكم أنه صحيح الأموال مهمة في حياة الإنسان يقوم عليها، ولكن ليست كل السعادة هي. بعض الناس يعني يكون إنسان غني مثلا، إنسان قادر على كل شيء مثلا، لكن عندما يعني بيعيش واقع يقول يا أخي خذ أموالي ودي لي نومك اللي بترقد فيه، ما كتش أرقد، يعلم الله هذا الأموال والتجارة ما بخليني أرقد، قد فينا السكر، قد فينا الضغط، قد فيني كذا، قد فيني كذا. بعض الناس واحد أحدهم قال لي، قال جر نص ما معي بس أشتي أكل العنب مثلك، تأكل العنب. السعادة والطمأنينة مش شرط تكون في المال، في قيم أخرى في هذه الحياة. ربما المقام السامي النفسي والروحي والمعنوي التي وصلت إليه السيدة خديجة اتخذت مسار الكل استغرب منها. أنا لا قد ربما يعني لا استغرب أنه سادة قريش جلسوا محتارين، كان ما تشتي هذه، هم عايشين على الأموال، هم بيشتروا ويبيعوا علشان الأموال. الذمام كان مثل آل سعود، إحنا آل سعود مشكلتهم معنا أنه ليش إحنا ما نقبل بالأموال حقهم مثل ما حزب الإصلاح والأحزاب الأخرى، أنه تدي له زلط والعبة كيف ما اشتهيت بزلط. يا أخي اللجنة الخاصة كانت تدي المشايخ في اليمن أموال يجوا ينخضوا فوق الناس، بس عند آل سعود أذلة المال السعودي. فما الذي جعل السيدة خديجة هاك في هذا المقام؟ لأنها لم تعيش للمادة، المادة كانت عندها، هم عدوا 100 ناقة، عاد تقول معي قيمة 400 ناقة، ما هو من أنتم؟ ما هي قيمتكم أنت أبو جهل أبو سفيان؟ ما هي قيمتكم الإنسانية؟ ما هي قيمتكم الأخلاقية؟ قد تكونوا عندي صفر. هذا مقام السيدة خديجة، عاد تشوف إلى هؤلاء أنتم مقامكم صفر عندي، من أنتم؟ ما هي قيمتكم؟ أما هذا الرجل المسكين المعدم اللي بيشتغل عندي، قيمته عندي 100%، لأن لديه الأخلاق، الأمانة، الجد، الاجتهاد، الصدق. وجدت أنا فيه بغيتي، وإن كان أنا أدي له الزلط، ما بش عندي إشكال. هذا التقييم الصحيح. إحنا اليوم للأسف الشديد حتى بمن يتغنى بالسيدة خديجة والسيدة الزهراء وهو ما عادش نعالج إشكالية الناس وغلاء المهور بقد ما نعالج من يدعو إلى تخفيض المهور هو اللي بيغلي المهور.
0: هذه
1: مشكلة. إشكالية جديدة إحنا هذه طلعت لنا مع تجارب الحياة، أنه فعلا لا نجيش نتكلم دحين مثلا عن واقع نوعي الناس و أنا لم أقدم المثل الطيب لمثل هذا الشيء، القدوة الحسنة، السنة الحسنة.
0: مثل ما قال والسيد، إحنا مش بحاجة محاضرين، إحنا بحاجة قدوات في أفضل واقع.
1: أحسنتم. عندما مثلا واحد بالمهر البسيط، يعني أنا أتذكر أنه أحد الرجال الأغنياء في صنعاء، أعرفه جيدا، عندما وزع دعوات لبنته وزع كرت ربما لا يتعدى كف اليد، الناس استنكرت.

0: الأمهات ما شاء الله عاقلات قوي قوي تقول والله ما بنت فلان أحسن من بنتي. يعني فلان اللي مع ملايين وأنتي المعدمة مسكينة الله يدي ليش تشتهد غرقي زوجك وأهل اللي متزوجين بنتك بأشياء علشان ما تكون بنت فلان أحسن من بنتك وهكذا. قال أنا خفت من الله أنه أسبب مشكلة فيه ما بعد. قلت أدارك الأمور في زواج بنتي الأخيرة. قال هكذا إني أخلي العرس متواضع جدا وبنتي مرحبة بهذا الشيء.
1: جميل.
0: الناس استغربوا، قاعة بسيطة، فستان بسيط، كوشة بسيطة وهذا الشيء. الناس لما كان يستنكروا في الأخير فهموا أنه المسألة هذا قدم نموذج طيب قادر يخلي أحلى قاعة وكل شيء. إحنا أيضا نقدم في واقعنا هذا الحاجة، إحنا نكرس هذا الشيء. في الأخير إحنا لما نعيش المادية والهذا وا وا وا ما هو الهدف؟ الهدف أنه الناس يرضوا عني، وما قيمة رضا الناس عني. السيدة خديجة لو بتفكر أن الناس يرضوا عني كان واقعها آخر، كان واقعها آخر. إذا بتهم كلام الناس ما يقولوا لها وهذا الشيء كان كلامها آخر. ولكنها عاشت الثقة بالنفس، وأنه أنا في نفسي جميلة مهما قال الناس عني، جملها التاريخ. فلذلك عندما نتكلم عن هذه المعايير نعلم بناتنا أولادنا بأن قيمة الإنسان ليست في المال، يعني ما يعيبه إلا جيبه. هذه الثقافة السائدة مشكلة كبيرة جدا. فلذلك الإنسان إن لم يربي نفسه على الفضائل والأخلاق قد تردي بها الثقافة المادية إلى المهالك.
1: نعم، إلى أسفل السافلين مع الأسف. أستاذ أمين، ما هي القراءة النفسية والفكرية لسرعة استجابة السيدة خديجة عليها السلام وتصديقها المطلق للنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في لحظة الوحي الأولى؟ وكيف يترجم هذا السبق في بناء المرجعية النفسية الصلبة داخل الأسرة لمواجهة أزمات العصر وتحولاته على اختلافها؟
0: طبعا مثل ما ذكرنا من خصائص الإسلام عندما جاء بالقيم المثلى والعظمى. أولا هي إنسانة كما يذكر التاريخ أنها كانت تدين بالحنفية بدين إبراهيم عليه السلام. ثانيا امرأة امتلكت من الخصائص العظيمة الطيبة، هذا أيضا عامل مساعد. هي تعرف من هو زوجها، يعني هم عاشوا ربما نقدر نقول 15 سنة مثلا حتى جاءت البعثة. 15 سنة كافية لأن تتعرف من هو محمد، ولما تعيش مع 15 سنة تفهم من هو هذا الرجل. صدق، أمانة، أخلاق، إنسان لا يعيش المصالح الشخصية. قوة الإنسان، فعلا قوة الإنسان. إحنا نشي نربي أولادنا خاصة في هذا الزمن عندما ننشد بناء دولة كريمة ونتجه إلى بناء دولة، عندما نتوجه في محاربة العدو لن ينجح ولن يتقوى إلا من يحارب المصالح الشخصية التي لديه، يعيش كما يقول السيد نكران الذات لا التمحور حول الذات. فلما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش هذه الشخصية إنه لا يعيش أي مصلحة شخصية، إنما مصلحته هو الإنسان وكرامة الإنسان. عندما جاء الوحي ما معه إلا أن تصدق، تفهم من هو هذا الرجل، تفهم الديانات، لديها خصائص شخصية. النجاء الذي فيها، نتكلم عن النجاء، لا يمكن أن يجتمع نجاء القلب وصفاء القلب عند إنسان بيعيش مصالح الشخصية، لا يمكن، مستحيل. فهذا النجاء، نجاء الفطرة، نجاء القلب، الوضوح في تقييم الأمور، جعلتها على مرحبة بالإسلام، تقبل بالإسلام أول من آمنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما نتكلم عن ماذا؟ عن شخصية قبل الإسلام بهذا الكمال. عندما جاء الإسلام مثلت أروع الأمثلة. ما نقولش والله أني أسلمت رابع واحد ولا خامس واحد، ما نقولش هكذا، أول من أسلم. بمعنى أنه هذه الفضيلة مش لبس فضيلة.

0: كانت موجودة قبل البعثة والناكذة، حتى مع البعثة آمنت وأسلمت أول واحد. نتكلم عن هذا الكمال وعن هذه الخصائص وعن هذه العظمة وما بعد الإسلام وما هذا الشيء، هناك دروس وعبر كثيرة.
1: مع أنها كانت تدرك أنه الدخول في دين الله ومواجهة أشراف قريش ليس بالأمر السهل أبدا.
0: حسنتم، احنا نتكلم عن تاجرة،
1: يعني كانت على استعداد أن تبذل كل شيء في سبيل ذلك،
0: وهذا الذي حصل. طبعا عندما نتكلم عن هذه السيدة العظيمة مثلا، هي تعرف أنه مجرد الالتزام بهذا الدين والبقاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، معناه أنه هناك دين حق ينادي بالقيم، بالمثل، بالأخلاق، بدفع الظلم، بالمنادة بالكرامة الإنسانية. بالتالي مثل هذه الخصائص ومثل هذه العوامل قد تكون عبارة عن إشكالية كبيرة لدى طغيان قريش وجهاء قريش، الذي بيعيشوا من أجل مصالحهم الشخصية، والذي قد تتصادم هذه المصالح بما ينادي بها الإسلام. فالمسألة تكون هنا مشاكل أيضا.
1: نعم، إذن ما هو الأثر الذي أحدثه دخول السيدة خديجة عليه السلام، يعني بثقلها المادي والمفهوم المعنوي في حركة الدعوة الإسلامية؟
0: نعم، طبعا هناك روايات، البعض يضعفها البعض يقويها، ولكن أنه نصر هذا الدين بمال خديجة وسيف علي. احنا نتكلم عن امرأة آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، استمرت بهذا الإيمان. الكل يعرف ماذا حدث في مكة آنذاك، الناس بيعيشوا خوف، بيعيشوا مضاردة، بيعيشوا تعذيب، خاصة بعد ما بدأت الدعوة الجهرية، بعد الدعوة السرية. بطبيعة الحال الدعوة ومشاق الدعوة بحاجة إلى مال، فإن هذا المال كان لدى خديجة. كان باستطاعتها تقول يا محمد أنا شآمن معك، والإسلام شيء جميل جدا، بس شقى وتعب حياتي، أنت تاجرت وكذا وكذا. ثانيا بعض الناس مستعد أن يضحي بأمواله، بس لا يضحيش بوجاهته. يقول عندي أنا وجاهة. السيدة خديجة لم تتكلم عن ضياع أموال ولا عن ضياع وجاهها، رأت كل حياتها وحضورها وقيمتها تصف الوجاهة إذا أكون بعيدة عن الإسلام، فلذلك أريد أن أكون مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مع أنه كانت تقدر تقول أنا شعينك لكن من تحت الطاولة،
0: ممكن كذا مشكلة أكون في موقع محايد. أنا لي كلمة، أنا ممكن أقول لسادة قريش ممكن نفعل هدنة هذا الشيء، و بحيث أني أتخذ موقف أتموضع فيه كمحايد،
1: ما أضرش نفسي ولا أموالي
0: ولا هذا الشيء، وسهل يا محمد، يعني عبر المعابر السرية مثل ما الحين في غزة عندي لك الأموال وهذا الشيء وأنت عيش حياتك. لا، هذا ضحت بوجاهتها، بأموالها، بحضورها، بقيمتها كسيدة سيدة القريش، إلى أن تكون مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا
1: من سيدة نساء قريش إلى سيدة نساء العالم.
0: جميل جدا، هذا القيمة المعنوية، هذا القيمة المعنوية. نحن نريد أن نربي أنفسنا بأنه قيمة الإنسان في دينه. الإنسان بيشوف نفسه عظيم إذا التزم بدينه. في ما ذكره الشهيد القائد في ملزمة ذكرى استشهاد الإمام علي، واللي نقرأها في رمضان، ولا بد أن نقرأها في خارج رمضان، لأن تلك الملزمة عجيبة جدا، ما فيها من دروس وعبر. أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيقتلك أشكال آخرين، يضرب سيفه في رأسك فتخضب به لحيتك، كان مع أمير المؤمنين مشكلة يشتي حدث بها النبي، قال لا إشكال، ما ما سيحصل يختالني فلان وكذا وشي ماشي مشكلة عندي أنا، ولا مشكلة السيف اللي يقع في رأسي واوا. أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ هل هذا الدين سيبقى؟ هل الدين ماشي؟ ما بش عندي مشكلة. شوفوا ثقافة الإمام علي عليه السلام الذي هو التلميذ الأول لرسول الله، وهو الذي أسلم بعد السيدة خديجة. السيدة خديجة كان هذا الشعور الذي لديها هو الطاغي في تقييم الأمور. معي أموال، معي وجاهة، معي كذا، معي كذا. بالعكس يعني أنا لدي كلمة في قريش. بس عندما رأت قيمتها وحياتها وحضورها، عندما رأت أنه فعلا تعريفها الخاص أشعي كل نفسها أنه أنا أجمل النساء، أفضل النساء، أكمل النساء، أغنى النساء عندما ألتزم بديني، لا قيمة للأموال للوجاهة، فلا أعيش مع محمد كيف ما كانت. أهم شيء أن ديني يكون حاضر معي، أني ألتزم فيه، ما لي دخل بالأشياء. درس لنا جميعا في الوقت الذي يريد لنا العدو ماذا؟ أن نتنازل عن ديننا وأن نبيع مبادئنا. نحن نشوف المرتزقة، ما هي إشكالاتهم؟ هي هذا الإشكالية حق المرتزقة، يبيع أخلاقية،
1: يبيع كل شيء من أجل
0: حفنة من الماء. السيدة خديجة، احنا نتكلم عن امرأة عاشت التجارة وعاشت الوجاهة. احنا لما نتكلمش عن إنسان قعد عليه قرشين عاش بها شهرين سنة، احنا نتكلم عن إنسانة عاشت حياتها في هذا الجانب. يعني النقلة من هذا البيئة أو من هذا المناخ إلى المناخ الآخر مكلف ومتعب. بعض الناس بيحس أنه الموت هون. أنا أتخيل نفسي كيف كنت تاجر، كيف كانت التجارات من حولي من هنا ومن هنا والأموال تدر. لا هانك لا هانك، أجي في فترة من الفترات أعيش هذا الحياة صعب جدا. السيدة خديجة ما عاشت شيء حتى التردد. نقدر نقول أنه والله كانت غنية فأسلمت، ولكن ما بين الغنى والإسلام مثلا في سلسلة من الترددات، أنه ليش للما كيف ما هذا الشيء، هل كذا، ما حساباتي، هل وهل وهل. ما بشي أنت سيدة خديجة هذا الشيء، خلاص إسلام إسلام ألتزم فيه، رأيت فيه كل حياتي، فلتكن النتيجة ما كانت.
1: ومن خلال هذا الحديث الجميل عن السيدة خديجة وعن تضحيتها الكبيرة بكل ما تملك يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن أجل بناء هذا الدين، وكانت النتيجة أنه قام الإسلام على مال خديجة. من هذا كيف اليوم هذا النموذج العظيم والكبير كيف يلهمنا ذلك اليوم في واقعنا في كيفية توجيه الإمكانات الموارد لخدمة قضايا الإصلاح وبناء الإنسان في المجتمع المسلم، خاصة يعني مع الضائقة الكبيرة التي نعيشها اليوم من عدوان وحصار على بلدنا.
0: صحيح. أصلا عندما نتكلم عن السيدة خديجة احنا نخرج بهذا الدرس من عدة دروس عن السيدة خديجة. احنا نتكلم عن إنسانة استثنائية كسرت الحواجز والقواعد كلها في التاريخ. نتكلم عن إنسانة قبلت بهذا الدين في الوقت الذي لم يقبل أحد بهذا الدين إلا بعد كذا وكذا قلة. احنا نتكلم عن أشخاص ما آمنوا إلا بعد الفتح. نتكلم عن كذا كذا. احنا نتكلم عن إنسانة آمنت في ظل الخوف، في ظل الرعب، في ظل الحياة اللي يعلم الله أين عيسيره فيما بعد. لذلك كانت هذه الخصائص اللي بيظن البعض أنها صعبة وأن فيها تضحية. البعض بيخاف. احنا شي نتكلم الآن عن درس مش بس في الأموال، شي نتكلم عن درس في أن التضحية من أجل الدين هي أسمى القيم الإنسانية. مهما كانت النتائج، مهما كانت التحديات، مهما كانت التضحيات، مهما كانت الآلام والأوجاع. احنا نتكلم عن امرأة عاشت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن استنفدت قريش كل طاقاتها واستنفرت كل قوتها من أجل محاربة النبي، فلم يستطيعوا، فلجأوا فيما بعد إلى ماذا؟ إلى حصار النبي في شعب أبي طالب. عندما نتكلم عن حصار النبي في شعب أبي طالب، إحنا نتكلم الآن عن تحدي من أكسى التحديات في حياة الإنسان. وعندما نتكلم عن حصار النبي في شعب أبي طالب، نفهم لماذا الأعداء اليوم يحاصروننا.
1: فعلا.
0: نفس المشكلة، نفس المأساة. عندما نتكلم عن أبو سفيان، عن أبو جهل، عن العقبة بن معيط، عن هؤلاء الأمية بن خلف، عن هؤلاء المجرمين والعتاة، احنا نتكلم على محمد بن سلمان، على سلمان، على ترامب، على نتنياهو، على محمد بن زايد، لأن هؤلاء هم أخوة أولئك في الطغيان، في الجرائم، في المشي على طريق الباطل. مرحلة صعبة، إنه لا تبيعوا لهم ولا تشتروا منهم، عيبكم حاصر إن حانك، إنه حتى لا تتزوجوا منهم، حتى قصة الزواج واحد يحب له امرأة من بني هاشم مش يتزوج شوها، ممنوع، لا تزوج غصبا عنك، هم حاصرين. أو واحد من بني هاشم مش يتزوج من واحدة من لا لا لا لا لا، أنتم محاصرين في هذا الشعب. المطلوب أن تسلموا النبي، يقولوا أن تسلموا محمدا لنقتله، عدرنا كيف نسوي معه. في تلك الضائقة الصعبة كان باستطاع السيدة خديجة تقولها يا محمد لا هانا، اسمح لي، اسمح لي لا هانا، مش مشكلة أنت زوجي وأنا أبقى معك، بس أنا بوجهري شكل قريش تروحوا لي بقعة أعيش فيها حياتي وأمارس تجارتي، وسهل مع الأيام شطقط عليهم أنه
1: يفكوا
0: عليك، أما أنا لن أتركك، بس خلينا ننتقل إلى موقع آخر. لا، ذهبت وعاشت معه في ذلك الشعب. عندما نتكلم عن شعب، نتكلم عن أشخاص ربطوا الحجر على بطونهم من أجل أن يعيشوا. عندما نتكلم عن الشعب، نتكلم عن أشخاص أكلوا من حشائش الأرض. عندما نتكلم عن شعب، نتكلم عن صراخ النساء والأطفال من الجوع. عندما نتكلم عن هذا المأساة، نتذكر أن السيدة خديجة عليه السلام كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نوع من التضحية هذه؟ أي نوع من الجمال هذا؟
1: وهي يعني تلك السيدة التي معتادة على ترف الحياة وعلى
0: كل شيء. إحنا نتكلم عن إنسانة رأت قيمتها مش في المادة، رأت قيمتها في الروح. عندما نتكلم عن السيدة خديجة عليه السلام، يعني تلك المرأة التي كانت تذهب من بيتها إلى جبل النور في مكة حتى تعطي رسول الله الزاد في غار حراء. إحنا نتكلم عن جبل النور، هذا من مسافة بيت السيدة خديجة إلى تحت الجبل مسافة، من تحت الجبل إلى رأس الجبل. أنا شخصيا لما طلعت هذا الجبل ما وصلت لرأسه إلا قلت خلاص شطفح يا رسول الله، تتعب وتفعل وكذا وهذا الشيء، وأنا عدني شباب في عز شبابي تعبت في هذا الجبل. وأتذكر هذا السيدة العظيمة اللي كانت من وسط بيتها، وهي إنسانة تقدر تخلي كم منه يعني يلا انضلق وسير أنت لمحمد هذا الأكل بالزلاطية أشكيك مطلع منزل، هي بنفسها شيء تعتشي تعلمنا شيء على ما الله ما هو للتاريخ. تذهب من بيتها اللي هو بالقرب من البيت الحرام إلى جبل النور، مسافة لو تشوف على مسافة على حيوت، تأتي إلى النبي بالطعام. فلذلك لا نستغرب عندما الله سبحانه وتعالى يقرأها السلام عبر جبريل، لا نستغرب من هذا الشيء، فتقول إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام وعلى جبرائيل السلام. حتى المنطق نفسه عجيب، يعني الأدب عجيب، الكلام عجيب، اللهجة عجيبة. إذا كان من الكلام، إذا كان من الأخلاق، إذا كان من الطرح، إذا كان حتى من الاحتواء، من الاحتضان، من كل شيء، عجيبة هذه المرأة مليئة بالدروس. فعندما نتكلم عن الشعب مثلا، عن حصار الشعب، كانت حاضرة وبقوة ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تتركه وما قالت كذا ولا كذا، بل أنفقت كل أموالها، ها هذا أموالي يا رسول الله، جميعها تحت تصرفك، تخلي منها شيء ما تخليها منها شيء، أنا لا قيمة لي في هذه الأموال قد ما قيمة لي أن يظهر هذا الدين. في الوقت اللي عندما نتكلم عن أشخاص يبخلوا، نتكلم يلا افعلوا قافلة بسيطة، افعلوا حاجة بسيطة، افعلوا شيء بسيط، بتكون هناك إشكالية. قدموا حاجة يا أخي، هي لله أنت حتقدمها، مش هو لحد، عندما نقدم في سبيل الله لله. فالحين قد معانا جهاد علم الله قد تلعنا فيه، من زودك وانت مخزن 180 تنفق للقوة الصاروخية 100 ريال هتخزن لك بعشرة ألف بخمسة ألف يا أخي، مية ريال من زوتك، من زوتك عند بين عيالك وانت مخزن وما بارد عندك، كده الجهاد متاح، انت في زوتك مكيف وفعلا، والماء المبخر والقات الحالي 180 100 ريال ما شاء الله، وكبيرة عند الله سبحانه وتعالى،
1: ولا عذر للجميع أمام الله أبدا.
0: أحسنتم أيضا.
1: وهذا هي المرحلة، يعني إذا ما أنفكش الإنسان وجاهد بخرج في مثل هذه المراحل متى؟
0: أيضا إشكالية أخرى أنه السيدة خديجة لم تترك النبي في صدق المسألة دي، حياة أو موت مش مشكلة يعني. بس
1: نعم سنستكمل الحديث عن هذا الجانب، ولكن فقط مستمعينا الكرام يقطعنا فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة، وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
13: سام اف ام، عدنا.
1: نعود إليكم مستمعينا الكرام لنستكمل معكم الحديث عن السيدة خديجة عليها السلام ودورها في الإسلام، والذي كان الدور الأعظم والأكبر بأن بني الإسلام على مال خديجة وسيف علي عليهما السلام. أستاذ أمين، كنا نتحدث عن صمود السيدة خديجة عليها السلام وتضحيتها إبان الحصار والتحديات الكبرى في مكة. ما الدروس العملية التي تحتاجها الأسرة المعاصرة من هذه التجربة لتحقيق التماسك والرضا النفسي عند مواجهة الابتلاءات الضاغطة، لا سيما مع ما تمر به بلادنا؟
0: أحسنتم. إذا تكلمنا عن مثلا، احنا نتكلم الآن على أكسى التجارب، وسبحان الله تجارب أهل البيت عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة في صدر الإسلام، كانت أكسى التجارب. علشان إذا جت لنا تجارب سيئة نتذكر ما مروا فيه من أسوأ. فلذلك عندما نتكلم عن الحصار، النبي في الشعب والسيدة خديجة معه وأبو ضار رضوان الله تعالى عليه معه، نتكلم عن رعب شديد، عن جوع بلغ بشكل كبير، عن أسوأ حالات الإنسان كإنسان،
1: عن مصير مجهول
0: مجهول. لكن هناك صبر، هناك رضا، هناك تسليم لله سبحانه وتعالى، هناك طمأنينة. هذا كان يكهرق كفار قريش في الوقت اللي كان يأكلوا فيه اللحوم وكل شيء، وهناك من يربط على بطن الحجر، هناك الألم، هناك الصراخ، هناك من يموت. حتى عظمة السيدة خديجة عليه السلام بأنها ترفعت عن أشياء كبيرة جدا، تسامت، لم تقم للأمور المادية والأمور الحياتية أي شيء ممكن من خلالها أن تبيع المبادئ والقيم الإسلامية. البيئة المعاصرة والمشاكل المعاصرة التي نعيش فيها للأسف الشديد، ما دام الحديث عن السيدة خديجة فلنتحدث عن الأخوات، ومش مشكلة نتحدث عن الأخوة لأن احنا كلنا من نفس واحد.
1: صحيح.
0: الصبر، احنا بنشوف انه شبابنا ما عندهم صبر هذا الأيام، البنات ما عندهم صبر هذا الأيام. عندما تعرض لنا بعض المشاكل الزوجية نشوف انه هو بيطلب الطلاق وهي بتطلب الطلاق على مشكلة يحتاج لها حاجة بسيطة من الصبر. يعني قد نقول لأحد الأخوات إن لو كنت عايشة قبل 40 سنة والدنيا فعلا جيت تشكي لي من أشياء تافهة بسيطة وخلاص الدنيا محلقة، فوق كل هذا عاد أبوش ومش بيعلموش أنت على صح، كذلك الشاب، لأن المرأة لم تكن عصرية معه ولم تكن كذا كذا، لا عنده إشكالية كبيرة وا وا وا وا. فأصبحت المعايير بعض الأحيان خيالية تطلب من الزوجين، إن لم تتوفر هذه المعايير الخيالية خلاص مش حياة زوجية، وتبقى الحياة هكذا مليئة بالمشاكل. قد تحدث مثلا للزوج مشاكل طائقة مالية، تدهورت حالته الصحية في شيء، هناك نساء لا يصبرن على هذا الحاجة، تفتعل لها مشكلة مشكلتين تتبرر فيها أن هذه مشكلة تستحق الكذا علشان مثلا تترك زوجها، وبيحصل مثل هذا الأشياء. واحد مرته تعبت شيء كذا كذا خلاص يبدأ أنه يهملها. فنحن نتحدث عن الصبر، نتحدث عن أن الحياة تكتمل بالرضا النفسي كما ذكرت أنت. سبحان الله، الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. في الوقت اللي ظنوا أنه يجدي نهايتهم، الله سبحانه وتعالى نصر هؤلاء المحاصرين بأرضة موجودة دودة صغيرة تأكل هذه الوثيقة وتبقي باسمك اللهم. وعندما حصل ضغوط لقريش من بعض الناس خلاص، مع وجود هذه الأرضة اللي أذلت كبرياءهم افتك الحصار. نحن لا ننظر إلى الحياة على أن الضائقة التي تحصل لنا أنها نهاية كل شيء. إنسان انتكست حالته أصبحت الحياة سيئة، قد الزوجة لا تصبر على زوجها، إشكالية موجودة الآن. فلذلك إحنا عندما نتحدث أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ماتت السيدة خديجة عليه السلام كانت هناك إشكالية. فسمي هذا العام عام الحزن، عندما فقد النبي سيدة خديجة وأبو طالب. نشوف حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف عاش بعد السيدة خديجة. كان دائما الذكر لها حتى مع زوجاتها الأخريات، حتى أن البعض يعني قالوا قد أبطلك الله خير منها، ما تشتي من خديجة. قال والله ما أبدلني الله خير منها، وذكر آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، شوفوا الأخلاق، وواستني بمالها حين حرمني الناس. لذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذبح شاه ولا شيء. شوفوا إلى أي مرحلة من الوفاة مع السيدة خديجة عليه السلام. إذا ذبح حاجة ولا شيء يقولوا اذهبوا بهذه إلى صويحبات خديجة. يعني تسرب من الدنيا بس عاد معها صاحبات. كان خديجة تحبهن، لا والله لا أكون وفي حتى مع صاحباتها. كان لها ذكر كبير عند رسول الله وأصبح لها ثقل حتى في الإسلام، وأصبح لها ذكر حتى في التاريخ. الآن عندما الآن يتكلم الناس عن السيدة خديجة، ليش هذا الخلود في التاريخ؟ لأنها باعت كل شيء واشترت دين الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما وقعتش من سادات نساء الجنة ومن سادات نساء العالمين هكذا لأني زوجة النبي مثل ما هذا الأيام عندما تلقب في بعض المناصب السياسية نقول هذه سيدة كذا الأولى، سيدة الدولة الأولى، يعني زوجة كذا كذا. لا، هذا لقبت بهذا اللقب لماذا؟ لأنها تمتلك هذه الخصائص. وهذا درس لنا جميعا، التاريخ والإسلام يخلد هذه الأشياء.
1: نعم، نستكمل ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
4: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: من جديد مستمعنا الكرام، نستكمل وإياكم الحديث عن السيدة خديجة وعن دورها في إبان الحصار في شعب أبي طالب، وأيضا عن مكانتها لدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم حتى بعد وفاتها. تفضل أستاذ أمير.
0: فلذلك كان النبي يتذكرها ويستذكرها في كثير من المواقف. احنا قلنا حتى الشاة كان يذبحها وديها لصاحبة خديجة. فما نريده أن عندما مثلا عندما نتكلم مثلا عن بريطانيا، عن بعض الدول العربية، ان زوجة الرئيس بتكون السيدة الاولى كذا. يعني اتذكر انه واحد بدا نكته انه زوجة ترامب قامت طردت زوجة بايدن من البيت الابيض، قالت خلاص كنت هي بيتش كذا انا السيدة الاولى. اصبح اللقب لقربها من الرئيس. السيدة خديجة لا، مش لأنها زوجة محمد أصبحت في هذا المقام العظيم من سيدة نساء وحسبك من نساء الجنة أو من سيدة النساء كذا وكذا، ومنها سيدة خديجة وسيدة الزهراء. ليش؟ مش لأن هذيك بنته هذيك زوجته، بل لأن هؤلاء النساء لديهم من المقامات المعنوية الكبيرة. ما يخشاها الإنسان اليوم أن يتشبع بهذه المعنويات خاصة في زمن الماديات. الآن الواحد بيشوف قيمته أنه ما أمتلك من كذا من كذا من هذا الأشياء. يجي يقول الناس يحترموا الإنسان الذي هو مثلا كذا كذا. وللأسف الشديد فعلا أنه إحنا بنكرس هذه الثقافة في شعر، أنه إذا بما معناه أنه إذا عطس الغني في مجلس قالوا رحم الله حبيبنا وأخانا، وإذا عطس الفقير في مجلس قالوا من الذي بزكامه آذانا. هذا معيار الناس، إن هذا يقوم له الناس، إن هذا يحترم لديه مكانة مادية. لو كان هذا فعلا عبارة عن معيار الاحترام لما خلدت السيدة خديجة إلى الآن. لقابلت برجال قريش، لقالت لمحمد أنت آخرتك شاقي عندي، ما هي كذا، أنا أنظر إلى الحياة المادية، أنا أنظر إلى هذا الشيء. لكن خلدت السيدة خديجة عند الله يقرأها السلام، شوفوا على أي مقام. مش لأنها تاجرة ومعها أموال وهذا الشيء، بل لأنها لم ترى إلى هذا الأموال قيمة أمام هذا الإسلام، مستعدة أن تضحي بهذا الأموال أمام الإسلام. أنا أتمنى أن البعض عندما يستمع مثل هذا الكلام لا يوظفه سياسيا. هذا الكلام ممكن أن يوظف سياسيا، إنه تدعو إلى الأموال وكذا، بعيدا عن أي انتماء، بعيدا عن أي كلام. إحنا نتكلم عن مثل إسلامية يتفق عليها الجميع، بأن الإنسان عندما يعيش حياته لله سبحانه وتعالى ويرفض كل شيء. يعني زوجة فرعون كان عندها كل حاجة، الله خلتها في التاريخ وضرب بها مثل الذين آمنوا. تخيلوا عندما في التاريخ أنها عذبت وأنها دقت على أيديها المسامير، لو واحد يجي لعندها يقول لها يا آسيا بنت مزاحمة أنت ما كلفش الله، أنت خبلة، أنت مجنونة، شوفوا التعبير حق اليوم، أنتوا يا أنصار الله مجانين توقفوا مع غزة، ما كلفكم الله، ما كلفكم الله يا حزب الله، ما كلفكم الله توقفوا مع غزة. نفس المنطق ممكن نتكلم مع زوجة فرعون،
1: وهذا المنطق فعلا الذي تحدثوا به الجميع، أنه ليش تدخلوا مع غزة، ليش تساندوا حزب الله، إحنا ما دخلنا الذي فينا مكفينا.
0: نقدر نقول لزوجة فرعون أنه أحمد الله قال أنت معيش قصر كل شيء، زوجي شتاش ما لذ وضابه، تفعليش حركات وهدار وإيمان وما إيمان وآخرتش هكذا معذبة، هي عاد معيش عقل، عاد معيش منطق، إن أصبحتي مستنكرة الأمانة. اللي هذا منطق الناس الضعاف، بس الله
1: منطق الذي نظرته للحياة نظرة مادية فقط،
0: يعني ذلك مبلغه من العلم كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن في المنطق القرآني لا، في المنطق القرآني ما هو؟ وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، ضرب الله مثل هذا الإنسان انسلخت من هذه القيم المادية، الذي كان فرعون بالتعبير بيدس عن الناس بها، انسلخت عن هذا الشيء إلى القيم الروحية، الله خلدها في التاريخ وفي القرآن الكريم.
1: نعم. ختاما أستاذ أمين، بعد هذه القراءة التفكيكية لسيرة السيدة خديجة عليها السلام، كيف يمكن لنا اليوم أن ننقل هذه الملحمة من رفوف التاريخ إلى واقعنا المعاصر، لتتحول قيمها في السكن الروحي والصلابة الأخلاقية والجهاد المالي إلى مشروع إصلاح يعيد بناء الأسرة المسلمة ويصون الأمة في مواجهة تحدياتها المعاصرة؟
0: أولا قبل كل شيء نكرر دائما بأن قيمة الإنسان في قربه من الله سبحانه وتعالى، إذا ربينا أبناءنا بناتنا ونحتاج في هذا المرحلة أن نربيهم بقوة وبمتابعة وبجهد جهيد، لأن الثقافة المادية التي يسطرها الغرب حاضرة وبقوة في مجتمعنا، أيضا المجتمع الآن بيعزز هذه الثقافة من حيث لا يعلم، والإنسان بطبيعته يقدس المادة، فالإنسان لابد أن يتربى بأنه بالعكس، يعني ما هو الذي جعل عمر بن سعد في كربلاء يقتل الإمام الحسين؟ هي المادة. ومع ذلك عندما نقرأ مثلا الأبيات الشعرية التي قالها بما معنى أنه أترك ملك الري والري بنيتي وعود مأثوما بقتل حسيني، أنا عندي صراع، أما أقتل الحسين عليه السلام وأنال ملك الري، أو أني أترك قتل الحسين وهو عند الله عظيم بس ما يكونش عندي ملك الري،
1: مع أنه قد أخبر أنه لن يكون له أصلا ملك الري،
0: قاله الإمام الحسين هكذا. مع ذلك اختار المادة على القيمة، وهكذا التاريخ هكذا، أهل الكوفة عندما تركوا مسلم بن عقيل ذهبوا وقاتلوا الحسين غصبا عنهم، خافوا على الأموال والبيوت وأن تصادر الأموال وما إليه. فعندما نربي أبناءنا تربية أن القيمة أن الإنسان يكون قريب من الله هي قيمة الحقيقية، بالعكس الفضيلة تكون حاضرة في كل مناحي حياتهم. عندما نجي نناقش مشكلة الارتزاق هؤلاء المرتزقة ونحللها نفسيا واجتماعيا، نرى أن مشكلتهم أنهم لم يروا أن القيمة الحقيقية في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك المادة أينما توفرت تجهوا إليها، يوم مع طارق يوم ضد طارق، يوم مع فلان، هذا الأسامي عمان أنه المنبر هذا أشرف من أن تذكر مثل هذا الأسامي، يوم مع العليمي يوم ضد، لأنه المال بيحركهم، ما فيش موقف بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. لكن نشوف الذل في حياتهم هؤلاء، إذا خلتهم التاريخ هيخلتوا في الصفحة السوداء. أما الإنسان الذي ثابت في واقع مع الله سبحانه وتعالى، حتى لو خسر ما خسر في حياته، بالعكس مش لا يخلد التاريخ، يتخلد في الدنيا وفي الآخرة.
1: في الآية القرآنية التي تقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بعدين إيش قال الله؟ وبشر الصابرين.
0: أنت الآن أمام صبر. يعني في أيضا الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم هكذا آيات أن الواحد يكون يقيم نفسه أن بيكون أن بهذا أن بي. يعني الله سبحانه وتعالى قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرة. عندك مال ينقص، عندك مشاكل كذا، عندك كذا تحصل. مقابل هذا لا تكون كمن يعبد الله على حرف إذا أن أصابه خير اطمأن به. ما قال الله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب، هناك حرب إعلامية قد تكون استهداف، من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور هذا الآن خليها عنوان تربية أجيالنا. ما الذي جعل السيدة خديجة صاحبة الحلقة اليوم مثلا هذه ذكرى الطيبة لها؟ أنها من عزم الأمور. الواحد اللي بسكر بزبيبة سيدة خديجة تقول لا هذه أموالي لا قيمة لها، الإسلام قبل كل شيء. مش بس أنه أنا فلت مالي وألتزم بالإسلام وأعيش حياة طبيعية أكل الحاصل ولا شيء، لا، هناك مخاطر قد فيها حياة أو موت. ما عندها مشكلة، معقولة تاجرة تصل إلى مرحلة أنه لا تبالي حتى أن تموت؟ هذا شيء عجيب. عند من العجيب هذا الشيء؟ عند من يعيش الثقافة المادية. لذلك هؤلاء المرتزقة وهؤلاء إعلام المرتزقة عندما يجي يقولوا مثلا أنتم مش واثقين، أنتم عندكم إشكالية، ليش بتوقفوا مع غزة؟ معقولة؟ عندما نقولهم هذا عبارة عن ماذا؟ عن أخلاقيات، يقولوا صعب ما يقدرش يصدقوا. بس من خلال هذا السيرة العطرة السيدة خديجة ينبئنا أنه القيمة الحقيقية هي في القرب إلى الله والقيمة المعنوية.
1: نعم، إذن أستاذ أمين المتوكل الكاتب والباحث كنتم معنا لإثراء هذه الحلقة، نشكركم شكرا جزيلا على طرحكم الموفق. الشكر لكم أنتم أيضا سامعين الكرام على كرم وطيب المتابعة في أمان الله، ونحيطكم علما أننا الآن سنبث على حضراتكم الفعالية الصباحية الرابعة لمهرجان الرسول الأعظم بدورته 13.

0: مرحبا بكم من جديد مشاهدينا والمشاهدات مستمعينا والمستمعات الحاضرين والحاضرات معنا هنا في قاعة جمال عبد الناصر بالجامعة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء، صنعاء المنورة. فعلا تستحق صنعاء أن تكون قبلة لعاشقي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهذا وعد الله لأنصار النبي، وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، دعوة ما تزال تجري في دمائنا بركة وعزة وكرامة. اليوم اليمن يحمل راية الإسلام، راية الفتح المبين، راية النصر العظيم بالتوكل على الله وبالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أثبت اليمن في 12 عاما بعمر هذا المهرجان، مهرجان الرسول الأعظم، أقيمت دورته الأولى بالتزامن مع أول سنوات العدوان، فكان هذا المهرجان وهذا الصمود توأمان يكبران وما يزالان يكبران، وأثبتا أن الإسلام لا يقبل الهزيمة، الإسلام لا يقبل الهزيمة على الإطلاق، رغم الحصار رغم العدوان رغم الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا، إلا إن هذا المهرجان استمر، واستمرت الحياة واستمر الصمود واستمر الإبداع واستمر الإنتاج واستمرت معادلة الصمات. شهيدنا الرئيس، يد تبني ويد، يد تبني ويد تحمي، رحم الله شهيدنا الرئيس الصمات وجميع شهدائنا العظماء، رحم الله شهداء حكومة التغيير والبناء رئيس الحكومة أستاذنا الشهيد أحمد غالب الرهوي، ووزير الإعلام الشهيد هاشم أحمد شرف الدين، نخصه بالذكر فقط لأننا عبر شاشات الإعلام الوطنية، وإلا فكل الشهداء عظماء نخص بالذكر، رفاقه الوزراء، مسؤولي مكتب رئاسة الوزراء الذين استشهدوا في مثل هذا اليوم إثر استهداف غادر وجبان وإجرام إسرائيلي، ولهم الشرف للشهداء الشرف أن يكون عدوهم وقاتلهم هو ألد أعداء الله، ألد أعداء الله، قدموا هذه التضحية فأثمرت. ها نحن اليوم نمضي بثبات، كل هذا يجمله قولنا الإسلام لا يقبل الهزيمة، وهذا هو عنوان فلاشتنا وفقرتنا في هذه الأثناء، نتابعها عبر الشاشة ثم نعود للترحيب بأعضاء لجنة التحكيم والخوض في بحر إبداعنا وثقافتنا القرآنية.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري، لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية، تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1013. 333. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبق فون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سام اف ام، والعود احمد.
7: الله تعالى ونوره واجههم بمستوى متقدم وعظيم، افشل كل مساعيهم الشيطانية في حربهم الناعمة التي حاولوا من خلالها استيراد المجتمع المسلم بهدف إضلاله وإفساده وتفريقه، فحرم الولاء لهم والعلاقة معهم، وبدأت الصلة بهم منحصرة من جانب المنافقين،

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. هو شعار مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعامنا الهجري الجاري 1448. ونرحب في مستهل هذه الجولة الرابعة، صح؟ الرابعة من جولات المسابقة الشعرية والإشهادية بأعضاء لجنة التحكيم الأعزاء الأجلاء الأساتذة الكبار، أستاذنا العزيز رئيس جمعية المنشدين اليمنيين ورئيس الملتقى العربي للثقافة والإبداع الأستاذ علي محسن الأكوع، وكذلك بأستاذنا الأديب والناقد والملحن والموسيقار محمد عقيل، وكذلك بأستاذنا المنشد والأديب والناقد وأمير الإنشاد الصنعاني أستاذ أسامة عبدالله الأمير، وكذلك بأستاذنا المبدع والرائع الأديب والملحن والمنشد والفقيه فقيه الدين والعلم الأستاذ عبد العظيم عز الدين وجميعهم كذلك. وأيضا التحية لأساتذتنا الكبار جدا، لا أقولها مجاملة وإنما هذه الحقيقة وهذا الواقع. أستاذنا العلامة الشاعر والأديب والناقد الأستاذ والكيميائي والفيزيائي الأستاذ عبد الحفيظ حسن الخزان، وأستاذنا ودكتورنا الأديب المرهف والشاعر والكاتب إبراهيم طلحة، وأيضا دكتورنا الأستاذ الأديب والشاعر والعالم والمجاهد والأسير المحرر في سنوات ماضية المعتقل المحرر الأستاذ ضيف الله الدريب، لكل منكم بصمته في ذاكرة الأجيال، في ذاكرة الأجيال. ولهذا عندما ننوه للإخوة الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات أن أنصتوا إلى ما يقوله هؤلاء الرجال، يعني كان هناك بون شاسع بيننا وبينهم، كان هناك مسافة. جاء مهرجان الرسول الأعظم ليجمعنا ليجمعنا مع بعضنا البعض، سواء بالحضور المباشر عبر الشاشة عبر الإذاعة، لنستمع إلى ما يقوله هؤلاء، ينقلون لنا خلاصة تجاربهم مع الشعر والإنشاد، وفي من؟ في محبة رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين الذين عشوا ذكرى مولده الشريف. الحمد لله كنا نفرح وإحنا أطفال بعيد الفطر، عيد رمضان، وعيد عرفة، عيد الأضحى، ونزعل لما يروح عيد الأضحى. اليوم جاءنا عيد أكبر، وهو أكبر عيد فعلا، لولا هذا العيد لما جاء عيد الفطر ولا ما جاء عيد الأضحى، عيد مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي أرسل رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فعل أمر من الله سبحانه وتعالى. مرحبا بأعضاء لجنة التحكيم في مجال الشعر والإنشاد، وبالحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات. طبعا لدينا اليوم

الجمعة بإذن الله عند الساعة 8 مساء سنكون هنا في هذه القاعة في قاعة جمال عبد الناصر للحفل الختامي، وستعلن أسماء الحائزين على المراكز الأولى، وكلهم فائزون بمحبة رسول الله وبالمشاركة في مهرجانه. تبقى لدينا اليوم هذه الجولة الرابعة نصف النهائي، مساء كذلك في مجال إنشاد وتلاوة القرآن للأشبال نصف النهائي، غدا صباحا ومساء الدور النهائي بإذن الله، بعد غد حفل الاختتام الذي يدشن للفعالية الكبرى في 12 من ربيع الأول، ويدشن للدورة 14 من مهرجان رسول الأعظم الإبداع الفني والثقافي. كانت تلك مقدمة لأشير إلى التالي، أن أعضاء لجنة التحكيم أساتذتنا في لجنة التحكيم المسابقة الشعرية وكذلك مسابقة الإنشاد رأوا بما أن العدد كبير أن لا يعلقوا اليوم، وقد علقوا على أدائهم وأبدوا ملاحظاتهم على كل شاعر وعلى كل منشد في الجولات السابقة. اليوم سيكتفون بالاستماع، والاستماع أخطر من التعليق على الأداء، يعني يجب أن يكون شعراؤنا ومنشدونا على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل ما لديهم. ونرحب باسمكم جميعا بأستاذنا المخرج إبراهيم الأبيض الذي لطالما أمتعنا بالبرامج والمسلسلات على شاشة الفضائية اليمنية، الأستاذ الكبير إبراهيم الأبيض، تحية كبيرة له. مرحبا أستاذنا، أهلا وسهلا، ومرحبا جميعا بجميع الضيوف. بسم الله مباشرة إلى المتأهلين معنا إلى الدور النصف النهائي في مجال الإنشاد، وهم المنشد عبد الله الروحاني، المنشد يوسف الأغبري، المنشد محمد المرتضى، المنشد محمد الخاشب. سيظهرون معنا على هذا المسرح واحدا تلو آخر ليقدموا أفضل ما لديهم، وسنتابع ريبورتاج عن كل واحد منهم يعرفنا على تجربته في الجولات السابقة استماعا وإنصاتا وإعلانا للنتيجة يوم الغد إن شاء الله.

0: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.

الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.

0: طبعا اللحن الجليل من يجيده، انت اديته، انا بصدق يعني انك اضربتني جمال، الجمال في العرب الذي قدمتها ولم تكن مسففا في ذلك، يعني ما حاولتش انك تفنن، حتى ان احنا يعني الكثير بيحاول انه يتفنن حتى يخرج من اللحن ومن الاسلوب المعروف.
1: اللهم صل على محمد وعلى اله.

0: محمد الخاشب. يعني ابدعت اليوم، صوتك جميل، انا تفاجأت يعني السنة الماضية انت شاركت معنا، هذا السنة لأدائك وحضورك افضل واحسن.
1: السلام عليكم، اللهم صل على محمد وعلى محمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. حرصا على سلامتكم أثناء الفعاليات، نذكركم بأن المساعدة الطبية متوفرة عند الحاجة. عند الشعور بالألم أو الإرهاق أو حدوث أي طارئ صحي، توجهوا إلى الكوادر الصحية أو نقاط الخدمات الإسعافية المنتشرة في الساحات، ولا تتواجدوا أمام هذه النقاط حتى تضمنوا سهولة وصول المحتاجين إليها وحركة سيارات الإسعاف. وللطوارئ والحوادث والمرض لا سمح الله، تواصلوا مع غرفة عمليات وزارة الصحة والبيئة على الرقم 195. عند الحاجة لا تتردد في طلب المساعدة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله اش تفهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم.
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عيأخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا
4: يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: وفي كل تلك الظروف العصيبة شواهد تؤكد صحة مواقفه المتخاذلة.
10: لقد كان محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، واحدنا اليوم لا يأمر على نفسه ان يذهب الى الخلاء.
11: ولان سنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء ستظل قائمة مع تعاقب الاجيال، خلد الله سبحانه وتعالى أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ليكون المؤمنون في كل المراحل المقبلة على بصيرة من أمرهم وحذر من الوقوع في مثل حالهم.
12: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
11: لم يكن المنافقون صنفا واحدا، ولم تكن ردة فعلهم على نمط واحد، بل تنوعت أساليبهم وتحركاتهم الهدامة.
13: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، ارجعوا، إنكم لا تقدرون على عمل أي شيء، ألم تشاهدوا جحافل قريش وغطفان؟
14: يا أهل يثرب، انسحبوا من هذه المغامرة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
15: أتريدون أن تلقوا بنسائكم وأطفالكم إلى ذل الأسر؟ هودوا إلى بيوتكم.
14: يا أهل يثرب، دعوا القرشيين يتحاربون مع بعضهم، هذه الحرب لا ناقة لكم فيها ولا جمل.
12: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.
11: خاطبت هذه الطائفة من المنافقين الأنصار بخطاب مناطقي وعرقي في محاولة لعزل المهاجرين لوحدهم في ميدان المواجهة، لكن الأوس والخزرج كانوا في مستوى الاسم الذي سماهم الله سبحانه وتعالى به، الأنصار.
12: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
11: وكان ممن حضر مع المسلمين مجموعة من المنافقين الذين أرادوا أن يكون حضورهم مجرد تسجيل موقف يرفع عنهم الحرج أمام المؤمنين. ولما اشتدت الأحداث اصطنعوا مبررات الفرار مع حرصهم على تعميد ذلك الفرار بالإذن الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
16: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة، وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا، وليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عنا، فأذن لنا فلنرجع إلى دورنا فنمنع ذرارينا ونساءنا.
11: أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالمغادرة، فبلغ ذلك سعد بن معاذ سيد الأوس فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
13: إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا، يا رسول الله لا تأذن لهم.
11: فردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعسكر حتى لا يفسح المجال لحالة التفلت أن تستشري في صفوف الجيش.
12: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا.

0: اليوم اللجنة تنازلت عن حقها، لجنة التحكيم في مجال الشعر وفي مجال الإنشاد تنازلت عن حقها في التعليق، هو حقها نظرا لضيق الوقت واتساع الفقرات وكثرتها، ولهذا سأتنازل عن حقكم في اختيار الهدايا. أنا أتنازل عن حقكم، ليش؟ ما فيش وقت إنه تشتري هذا أو تشتري هذا أو هذي أو أنا أبدأ من اليمين إلى اليسار، من طلع اسمه ورقمه حنبدأ نديله من هنا، واضح؟ يلا. فقرة توزيع الهدايا، كل واحد عينه في كوبونه، والإخوة في الإخراج بسم الله يبدأوا في مهرجان الرسول الأعظم في النصف النهائي الدورة 13 بالسحب الإلكتروني على 3-3 أرقام بسم الله، وطلعوا الصوت. لما يطلع الصوت يا مسعود كيف أنت؟ يا مسعود سكتير إنك المايك هاند مايك وجي. طبعا مسعود هذا للأمانة يستحق الشكر هذا السنة، ليش؟ مهندس الصوت، لو شيء ما بتقدروا تسمعونها لا أنتوا ولا المشاهدين ولا المستمعين، والمكسر والصوت شكتي أنت دي أنت أشيتي دي أنت أيوة وطي وجي. عرفتوا كيف؟ من أهم الأشياء في الفنية هو الإضاءة والصوت، هذول الثنتين. يا مسعود كيف أنت؟ أين الميكروفون؟ كيفه؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيفه؟ ما هو؟
1: الحمد لله تمام.
0: ما فيش تطلع، ما اسكت وطي. ليش؟ ما له صوتك، ما له صوتك. حتى هذا الميكروفون. أنا آسف بس لما تطلع جاهز يلا. ثواني بس ثواني يا مسعود سريع. الأستاذ عبد الرحمن عايز يصيح. أنا إيش أسمع؟ مالك من داعيك من الصباح ما بتجاوبش. جاوبني مالك ما بتجاوب. ما فيش صوت، أعتبري صوت الضايع. كيف حالك؟
1: الحمد لله مع السهر والبروفات والتشييكات وال
0: عموما انا هذا مهندس الصوت ساهر 5 ايام صوته ضايع للامانه، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان ان نحسن التصرف معه كما يحسن التصرف مع المهرجان. هذا عسل من ألذ وأجود أنواع العسل، مقدم من عماد العماد العسل اليمني. إن شاء الله إذا جيت وأنت بخير غضوة فالعسل بلدي، وإن ما جيت وأنت بخير أنا متأكد أنك عجيت بخير من عماد العماد العسل البلدي، شارع المطار تقاطع مستشفى المؤيد 478-89. الله يشفيك ويعافيك. شكرا يا مسعود. بسم الله نبدأ السحب، نبدأ السحب. أنا باسمكم هذه الهدية هي باسمكم، باسم الجمهور، باسم المشاهدين. اللفتات الإنسانية ضرورية، واضح؟ يلا كل واحد عينه في كوبونا بسم الله. الأرقام 2046 1864 2169. الأخ إبراهيم الديلمي والأخوة فلتروا الكوبونات بحيث ما يطلع إلا صاحب الرقم. بسم الله موجودين ما شاء الله، اليوم فل. صاحب الكوبون الأول مبروك عليك، تعال. مبروك عليك حقيبة، حقيبة الظهر مقدمة من بنك كاك بنك، حقيبة فاخرة الأمانة، تستاهل. مبروك عليك. من أي محافظة؟ مصعدة. اسمك؟
2: مختار بداش.
0: مبروك عليك الهدية، أهلا وسهلا. هذه أختنا الكريمة، أختنا الكريمة، مودم 4G مقدم من المؤسسة العامة للاتصالات. شوفوا يا اخوة يا اخوات، احنا كلنا بنبصر المودم هذا شيء ما اعرف ايش في قيمتها المالية. كيلو من العسل في مقابل ممكن نفس القيمة المالية في مقابل 4G. اقصد انا صح ان احنا بنستمتع بالنت والكذا، لكن والله العظيم انه مؤشر خطير، والله انه مؤشر خطير. اذا قدر النت شاغل حياتنا وبالنا، يلعن ابو النت ويلعن ابو الفيسبوك ويلعن ابو التليجرام ويلعن، صح انها نعم بس كيف نتعامل معها؟ اما انها تشدفنا من واقعنا من اهتماماتنا من مسؤولياتنا الاسريه والاجتماعيه والدينيه والوطنيه، هذا الذي ما يصبرش. صح وماشي. طبعا مبروك على الموجم تستاهلي، هنيت ليش. اللي بعده يلا، اللي بعده سحب. الفين ومئة وثلاثين، الف ثمانمئة وخمسة وخمسين، الفين ومئة وستة. مرحبا، ما اسمك؟
3: علي الخيال.
0: علي الخيال. الهيال.
3: الخيال.
0: ونعم ونعم. من اين؟
3: من حجة.
0: من حجة. ونعم مبروك عليك مودم 4G مقدم من المؤسسة العامة للاتصالات. شوفوا وقت التحية تحية، نصفق طبيعي، وقت ما يحتاج صرخة لما نتحاكى من امريكا من النصب من نصرخ. مودم 4G ونصرخ مع ماشي، نعطي الصرخة اهميتها. صح حق الاخوات. جي هنا يا صاحبي، جي عشان اتعرف عليك. اختنا الكريمة، كيلو ونص من جبنة شيدر مقدمة من شركة جوين فيلد منتجات الاجبان استيلو. الف مبروك عليك بالهنا والشفاء والعافية. اسمك الكريم؟ عماد الحبسي. الحبسي من البيضاء. يا مرحبا. والله مربوطات هؤلاء الثنتين، كيف لو ما باكج باكج. ما شاء الله. جينا جينا سر. اول شيء الف مبروك لحصولك على رقم فضي من شركه سبافون، ويتم استلام الرقم استمن من امام البوابه حق قاعه المهرجان. ومبروك على كيلو عسل بلدي من باب مكه للعسل اليمني. ومبروك عليك يا سيد الناس، يا ابن الحبسي يا ابن البيضاء، مبروك عليك مجموعة أجبان مطبوخة مقدمة من شركة جرين فيلد ومنتجات الأجبان ستيلو. ومبروك عليك أيضا، تابع معك هدية إذا قلنا الأولاد. تمام، مبروك عليك، شكرا جزيلا. مع الله. يلا بسم الله ما عدبه. يلا مخرجنا العزيز، السحب السحب السحب. شوفوا الأرقام الذي تطلع، اللي ما قد طلعش كم موجودة هنا، موجودة هنا، الذي سبحان الله سده ما انتبهش كذا. الأرقام الجديدة 1982 20 أو 2 2049 2068. هذا من أي حنة؟ أتأكدوا الله إبراهيم الدين لم يمكنه. مرحبا جوانا. اسمك؟
4: موسى مانا أحمد إدريس.
0: موسى إدريس من وين؟
4: من حجة.
0: من حجة، يا مرحبا. وأنت؟
5: محمد الصياغي.
0: محمد الصياغي من وين؟ من الحيمة. ونعم ونعم. أنا قلنا هكذا خط التماس. بسم الله مبروك عليك، نص كيلو عسل بلدي مقدم من باب مكة للعسل اليمني. يهنا قلبك بالهنا والشفاء. تفضل. شوفوا شوفوا بعد لا تقولوا زي ما مباراة منطقة ال 16 ها؟ اللي هو في خط التماس هيدخل. شتي ما بيسموها هيك التقنية؟ الفان الفار ولا الفان؟ الفان تقنية الفان. الأخضر والله نور جينا هنا تقنية الفان. جي جي جي اديه الصدق أي الذي هو متقدم هكذا؟
5: الأخضر على ما أظن.
0: الأخضر على ما أظن. قال أخضر على ما أظن. أنتم عندكم كيف؟ الحكم الرابع الأخضر. الأخضر مودم 4G مقدم من المؤسسة العامة للاتصالات. أنا أنصح أصحاب الهدايا يكونوا يفعلوا حقهم بشماعة خضراء تطص من كرة مع الظهر لهم يشيل المودم. يلا يلا يلا مخرجنا يلا. جاء عبد الله، عبد الله مرتضى. مش هو 2070 2127 2713. شوف ارقامهم عاد باقي معنا هدايا ثانية غير هؤلاء خيرات. اليوم ما شاء الله. اهلا وسهلا. ما اسمك؟
4: ابراهيم
0: عشيش. ابراهيم عشيش تشبه واحد احبه. انت ابنه؟ ابن الاستاذ محمد؟ اوه عمك ما شاء الله عظيم. وانت اسمك؟
6: هشام القاعدي.
0: هشام القاعدي انت من محجة. وانت من حوث. خطة تماس بالعدل. أيني أيني اللي كذا أيني هذا. مبروك عليك. يهنا قلبك عسل بلدي من باب مكة العسل اليمني. يهنا قلبك وروحك. شكرا لك. وأنت هذا مبروك عليك. هدية مقدمة من الحشحوش لأجود أنواع العسل. ربع كيلو عسل زائد عطر زائد معطر. يا سلام مبروك عليك. وأنت أنا أشكرك. هذا اللي بيطلع يومي يقدم خدمة لأخواتنا العزيزات. يستاهل والله. ارفع يديكم. يستاهل. صورهم يا مخرج مش بعد ما بثلاث مريته. أهلا ما رجعوا يقولوا يلا. اسمع ما دام طلعت هذا حق الأخت. هذه حق الأخت كائنا ما كانت. ساعة يد مقدمة من بنك كاك بنك. وهذه هديتك. هذه هديتك رقم فضي مقدم من شركة سبافون الشركة الرائدة لهاتف النقال. وأيضا مجموعة من أجبان مطبوخة من شركة جرينفيلد لمنتجات أجبان. خلقة عظيمة هذه خلق الله. هنا قلبك وروحك. وهذه حق الأخت. شكرا لك يا سيد الناس الله يحفظك. باقي واحدة يا مخرجنا. علي اشتري لك احلى هديه لما نروح. كم جينوهن؟ طلعت لي ثلاث ارقام. تم السحب بنجاح. يا عيبتك والقسم ما عب الا واحده. اسكه 107. اها 1726. سبحان الله العظيم كيف بيفوزوا بيشعروا يعني بسلكتوا في علاقتها. وهو هذا أخت من الأخوات صح؟ واحد من الأخوات. ها من الأخوات. أنت ابن الحديدة صح؟ أمس فزت معنا صح؟ ما شاء الله مبروك عليك أختي الكريمة. رقم فضي من شركة سبافون. حتستلمين من أمام بوابة قاعة المهرجان. وسماعة بلوتوث مقدمة من بانكاك بنك. عاونك. باقي معنا محطة أخرى مع الهدايا. هنوزع هدايا مرة ثانية إن شاء الله. اليوم طيب حنذهب وإياكم مشاهدينا مستمعينا الحاضرين والحاضرات إلى إبداع آخر من إبداعات مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في دورته 13. بعدها سنذهب إلى الشعر. أما الآن مع كليب إنشادي بعنوان سر الأكوان للمنشد الرائع والمبدع والمتميز زكريا إسماعيل.

0: شكرا لمبدعنا المنشد زكريا اسماعيل، وهو احد خريجي هذه المدرسه، هذا المهرجان، مهرجان الرسول الاعظم للابداع الفني والثقافي، الذي بات مدرسه يتخرج منها المبدعون المثقفون بثقافه القران وثقافه الرسول القرانيه. مشاهدينا مستمعينا الحاضرين والحاضرات جميعا، مباشره الان باتجاه المتاهلين في مجال المسابقة الشعرية إلى الدور النصف النهائي، هم ستة شعراء. أحدهم عارفين من اللي طلع لهذا المرحلة ولا هذا الدور؟ ما هم شلجنا، ما هم شل الأستاذ عبد الحفيظ ولا الدكتور إبراهيم طلحة ولا الأستاذ دكتور ضيف الله دريب، أنتم أيها الجمهور، أنتم من أوصل هذا المتسابق معنا في مجال الشعر. طبعا لولا تصويتكم على تطبيق مسابقاتي الموجود في جوجل بلاي، وأيضا بإمكانك تحصله في رابط تحميله في قناة تليجرام مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي، لولا تصويتكم له لما وصل إلى الدور النصف النهائي. وصل معنا اليوم، لكن هل سيصل غدا؟ مدري، أنتم اللي حيصوتوا، يمكن يوصل بكرة، هو يمكن يوصل بكرة واحد ثاني في مجال الشعر وكذلك في الإنشاد كما سنتابع. حتى الختام، في الختام أكثر واحد من المتأهلين عبر تصويت الجمهور في مجال الشعر حيكون هو الفائز الأول، يسموه فائز الجمهور في مجال الشعر، في مجال الإنشاد فائز الجمهور، في مجال التلاوة فائز الجمهور، وهكذا في كل المجالات. فتطبيق مسابقاتي مهم، واعتقد انه في التصويت يعني بيكون قيمتها 100 ريال، 100 ريال زهيده جدا، لكن 100 فوق 100 بتتجمع بها جائزه تقدم للفائز، جائزه تقدم للفائز الذي اصبح فائز الجمهوري. واضح؟ حيتقدم الى المنصه محمد السميعي فائز الجمهور ومتاهل باصوات الجمهور إلى الدور نصف النهائي، ومعه المتأهلون عبر تقييم اللجنة، وهم الشاعر حسن المرتضى، والشاعر عبد العزيز عجلان، والشاعر كمال السمعولي، والشاعر علي أفندي، والشاعر جهاد جحزر. حنشاهد ريبورتاج واحد للستة الشعراء، وحيطلعوا معنا الستة الشعراء، وسنستمع إلى الستة الشعراء، وكما رأت اللجنة أنها تكتفي بالسماع والتقييم ليوم الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ستظهر النتائج في الدور النهائي. فنتابع ولنستمتع.
1: منسرح في المسرح النبوي، قصيدة في السطور تبتهل، تكاد منها الجروح تندمل.
2: محمد نوركم أحيا الوجود هدى، فانجلى الإظلام والريب يا.
3: لا خير في أخبارنا كلها إن لم يكن طه لها مبتدا. هذا رسول الله.
4: حبي لطه المصطفى جنة، فيها لربي وحده أسجد.
5: صبح الحق من مطلع الأشعار سال الندى، من مطلع الأشعار سال الندى، ونحو معنى النور مد اليدا.

0: طبعا انا ربما نسيت ان انوه، بل هو كذلك، بس لو ترجعوا كذلك شويه، ارجع شويه عشان لا تنك على
1: لا نغش
0: لا تغشوا. ايوه فاسو، ايوه تمام. طبعا كيف طريقة المسابقة اليوم في مجال الشعر؟ هي المساجرة الشعرية، المجارة، مجارة، المجارة، أنه حيجيبوا الأخوة في اللجنة، ربما أحدكم أو ثلاثتكم لا أدري، أستاذ عبد الحفيظ الخزان حيجيب بيت شعري،
1: أيوة،
0: تكتبوا عليه بنفس الوزن والقافية. كم يكتبوا، بيت أم بيتين؟ كل واحد بيت، كل واحد بيت. الوقت دقيقتين تمام. ايوه دقيقتين واقفين. بسم الله. اذا انا مضطر اجلس في المنصة انظم الامر ونراقب اللجنة.
2: طيب عندكم كلمة في البيت التدويري يا استاذ حمود؟
3: ايش؟
2: ان الان بتشكلوا بيت شعري يعني.
0: ايوه
2: بيت. تمام،
0: وانا تدوير.
2: ايوه كلمة التدوير ولو هي ده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البيت الشعري هو اكتبه ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة. ابسط لنا الخير، هو ذاك حافظ
0: ابسط لنا الخير، ذكرته ولا حتى هامي اعتقد. ابسط لنا الخير فضلا، ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة، في بساط،
2: في بساط السلام،
0: في بساط السلامة. بيقول لي كمل البيت يا دائما لم تزال. لا خلاص هكذا هذا البيت، وهكذا
2: هذا وافي بحر كامل ما له شيء يعني. لا هذا كاب بالنسبة لشعر الموشحات والغصون والتقفيلات. لا احنا نشتري بيت عروضي خليلي.
0: بيت، هذا بيت كامل،
2: بيت كامل. ما هو هنا الحكاية، ما
0: اي قطعة، هو انت تعذر انه بيت.
2: قد تالكم الاستاذ حمود اللحن حتى.
0: ابسط لنا الخير فضلا في بساط
4: سام اف ام، وقفة اعلانية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة، وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033، أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من 7

0: يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
1: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
2: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، عدنا.
8: كبير تتجاوزونه حتى وإن أخطأ في الوزن، القافية، في كذا. أهم شيء أنه بعضهم يصل بيقول ما قدرت ما قدرت، ليس لأنه عاجز بل لأنه مبدع. في 20 ثانية، أحد الأطباء من أقاربي كان في الخارج على أساس الزمالة العربية بعد الدكتوراه بيختبروها، بيقول لها الطبيب معكم زي الحالة، دخلهم 6 زملاء من عدة دول عربية، قال لهم معكم زي المريض، تقيموا لي في 3 دقائق حالة حالتك كذا. كل واحد قالوا 6 حالات مشابهة، كلهم قيموا لا واحد، هو يمني، قال ما قدرت. قالوا له خبرت مالك بتخيض عنك، مالك عدر سبعة، قال ما 3 دقائق ما تكفيش هذا الحالة. فرسبوا كلهم ونجحوا، رسبوا كلهم ونجح. قالوا التكاثر فعلا هذه الحالة لا تقيم في 3 دقائق، مش جزع. فالمسألة وما فيها ليست المسألة جزع بقدر ما هو إبداع، تصيب أو تخطأ، تجيب أو تمتنع. تمام، نستمع إليك.
9: أنا كتبت بيت واحد، يعني
8: بيت واحد ممتاز، ارفع صوتك خليه صح. 10 أبيات:
9: في حب طه رسول الله نلنا الكرام،
8: في حب طه
9: رسول الله نلنا الكرام،
8: عد عد،
9: في حب طه رسول الله نلنا الكرام،
8: في حب طه رسول الله نلنا الكرام.
10: بس واحد، تم.
8: أيوة
10: واحد مرة.
8: أعد.
10: عادوا مرتين.
9: أيوة.
10: خلاص.
8: أيه. عادوا مرتين.
10: في لاجل يكون عاد.
8: لا عادوا 3 مع هذا، لأنه بيت واحد. بسم الله.
9: طبعا المطلع. أنا فعلت لزوم الكافيتين، الكافية اللامية، الكافية حق الشطر والكافية حق العجز.
8: بسم الله.
9: ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة، واجعل لنا الصعب سهلا في طريق القيامة، واجعل لنا الصعب سهلا في طريق القيامة.
8: أعد أعد أعد
10: أعد.
9: ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة، واجعل لنا الصعب سهلا في طريق القيامة،
8: واجعل لنا الصعبة سهلا بطريق القيامة. بسلو لو بالتفعيلة هكذا ولا حرف مشبوح توصل لبقعة وتعتكم ما عاد يقدرش تنشدها. عرفتوا كيف؟ ليش مش المسألة بسيطة؟ ولهذا العقل العربي، العقل العربي، أنتم ليش تستمتعوا بالنشي؟ مع أن الكثير يقول أنا لست شاعرا. عقلك هكذا ديلكم مركب على الإيقاع، على الإيقاع كعربي كعربية، فلهذا نستمتعوا بالشعر. تفضل
10: يلا
8: فائز الجمهور
10: اسمعي.
11: ابسط لنا الخير فضلا على بساط السلامة، يا ربنا قد قصدنا قدام أهل الكرامة، بقاه خير البرايا من ظللته الغمام.
10: أعد أعد ولا تستعجل،
8: أعد
10: ولا وبعدين أنت سمعت الأصل. أبسط لنا الخير فضلا على بساط، لا إحنا قلنا في بساط. سابر يلا
11: كان الوزن متزين في بساط.
10: ها
8: إيه مو
11: ابسط لنا الخير فضلا في بساط.
8: ماشي ماشي أنا شا أنا
11: واللجنة أبسط لنا القصيدة دعاء لذلك توسل ما يحتاج
8: صلاة. اللجنة اللجنة لو تلقى تلقيها كذا الجمهور حتى الذي يجيب أقوى قوته. بس بيني وبينك اي
11: ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة، يا ربنا قد قصدنا رحاب أهل الكرامة، بقاه خير البرايا من ظللته الغمامة. صلوا عليه.
8: لحظة لحظة لحظة، الأبيات جميلة بس تجرب تنشدها على اللحن.

0: مشيه مشيه تمام امور طيبه. ايوه كمال سمعوني.
1: ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامه، هزي بجذع المعاني.
2: عفوا. ايوه
1: اعد. ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامه، هزي بجذع المعاني لحب طه علامه، يا احمد الخلق انا قرائح مستهامه.
0: اعد.
1: هزي بجذع المعاني لحب طه علامه، يا احمد الخلق انا قرائح مستهامه.
0: هزي بجذع. لا لا انا وانت انا وانت انا وانت انشله انشله
2: يلا. ايوه
0: هزي بجذع المعاني
1: حبيبي.
0: شوف ايش حزي بجذع المعاني لحب طه على ارجو بها ان اولى.
1: يا احمد الخلق
0: ان
1: قرائح
0: مبلشتها قرائح مستدامه قرائح
2: مستهامه.
0: يلا شلها معي. قرائح مستهام. يا سلام تحية كبيرة. رائع رائع رائع رائع رائع. تعليق سريع تعليق سريع. ما في أستاذ دكتور إبراهيم شكلك معك تعليق سريع صح؟ ها
3: الان البيت الاخر سينظمون عليه. بيت ثالث سينظمون عليه.
0: ها كل واحد بيت
3: كل واحد بيت.
0: يا اذا يلا ما ظنيت انه بيت واحد.
3: لا
0: اذا حنستعجل يلا. لا. بعد ما نشج بعد
3: بعد ربكم نشج بعد ما نكمل
0: يلا.
3: طيب يا شباب معكم الان بيت من بحر الوافر ستنظمون عليه. قلت فيه سلامي للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته. سلامي للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته.
0: سلامي للرسول وآل بيته. ودنا بنعيدها ودناها. سلامي للرسول وآل بيته.
3: سلامي للرسول وآل بيته. الشطر الأول. الشطر الثاني وقل للعين ماذا لو
0: رأيته. ماذا لو رأيته. وقل للعين ماذا لو رأيته. للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته. يلا بسم الله. كتبته كامل كلكم كتبته ولا لا محمد؟ سلامي للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته. هذا من إنشائك يا دكتور إبراهيم لك البيت هذا. رائع قافي قافيته جميل جدا رأيته. حتى أنها كأنها بلهجتنا وهي بالفصحى ولهجتنا فصحى أصلا.
3: لو رأيته يا عين.
0: أي رأيته
3: ماذا معروف. ستقولين هذا التقدير
0: لو رأيته معروف. مسكنة روعة. جاهز يا محمد صح؟ لا لا أقصد أنا كتبت البيت. لا لا لا لا اي خلاص يلا.

بقدر ما تتصور انه صعب بقدر ما هو سهل. كملت يا محمد صح؟ ان شاء الله. فعلا الجمهور كان موفق. نذكر الجمهور بانه التصويت عبر تطبيق مسابقاتي مستمر. مثل ما طلع محمد السميعي بتصويتكم ممكن يطلع بكره. يمكن يطلع واحد ثاني. ويمكن يكون في الختام واحد ثالث. يمكن يكون نفسه. تصويتكم يعني تأهلوا وتسابق في مجال الشعر، في مجال الإنشاد، في مجال تلاوة القرآن للكبار للصغار. كملتوا يا شباب؟ محمد السميعي خلص. محمد السميعي خلص. عبد العزيز عجلان، حسن المرتضى، كمال السمعولي، خلصت؟ عادل شوي، علي أفندي، جهاد جحلر، وعلي أفندي منهمك جدا، علي أفندي منهمك، يلا كمل.

عبد العزيز صاحب الحديدة عدك يلا جهاد خلص محمد السماعي خلص كمال حسن علي عبد العزيز ما قد خلصوش

0: خلص عبد العزيز وعلي خلص ولا قصدي بس عشان كل واحد يسمع الثاني يعني هيتوتر محمد خلص وحسن خلص صح وكمال خلص صح بسم الله ما شاء الله إذن هنبدأ من عندك أحمد كل أحد يكرر حق هالبيت اللي كتبه أو البيتين إن زاد فمن عنده كرر مرتين مرتين بإلقاء وأداء جميل
1: نبدأ.
0: بسم الله بسم الله
1: سلامي للرسول وآل بيته وكل العين ماذا لو رأيته ستغتسلين ضوءا من مرايا مجاليه وتعتنقين سمته وتعتنقين
2: البيت
1: فهم باب ال...
0: لا لا لا ترتبك ها
1: البيت حصل
0: اهدا اهدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعيد براحتك وبروية
1: ستغتسلين ضوءا من مرايا مجاليه وتعتنقي بسمته فهم باب القبول الى جنان اليها كم مشوقة صبوته
3: عدلت هذا ضربت النحو ليش وتعتنقي
0: عشان وعلي قبلها وبعدها وعدلها الان بس البيت الاخير
1: الكلمه ضاعت هنا الكلمه ضاعت
3: يلا يلا
4: الحاصل معك
0: شوف معك البيت الاخير تمام عيد البيت الاخير
1: وهم باب القبول الى جنان اليها كم مشوقه صبوته شكرا
3: يلا
0: علي علي افندي
5: بس بيت واحد فقط
0: ممتاز هذا المطلوب
5: نرجو ان نوفق فيه
0: باذن الله
5: سلامي للرسول وآل بيته وكل العين ماذا لو رأيته سلامي للنبي وآل بيته فأشواقي بطاها مستميته
0: هذا حميني هذا حميني صح
3: هذا
0: أنت قريب من
3: والله ضربوكم عين ضربوكم عين يمكن واحد عزعزي هنا ولا
4: أنا قلت لك أن القافية صعبة لذلك عادي خذوا راحتكم فيها
3: والله ما يلا يلا والله هو بيت الدكتور
4: طيب يلا سريع يلا
0: مكن مكن
4: بعد إذنكم يلا
3: يلا
1: سلامي للرسول وآل بيته وكل العين ماذا لو رأيته ستغتسلين ضوءا من مرايا مجاليه وترويني بسمته فهم باب القبول الى جنان اليها كم مشوقة صبوته وشكرا
0: وهذا الذي يسموه الهاجسي الهاجسي كما جاء
4: ان شاء الله ان الهاجس مع الشعراء ما يطلع الا في الليل
5: ابدا
0: خلي علي عيد بيته عيد بيته الذي كتبته بعد أن واصل
4: يلا علي كمل بعد أن أعطوا الجهد
5: للنبي وآل بيته فأشواقي بطاها مستميته
0: مستميته
4: طيب نعم. جهد
3: انت مسمينا من مستميته يا يونس يا يوسف مستميته مستميته ولا مستميته
5: مستميته
3: ها بس التاء التاء الرو
4: يعني انت ادخلت لها الاقوى لا باس يلا الاقوى فيها اقوى يلا جهاد
0: يلا جهاد
5: سلامي للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته على آثاره تمضي خطايا وفي نفسي وفي روحي فديته أتوه إذا فؤادي مال عنه وألقى كل خير إن أتيته
3: تاها تاها يتيه ولا تاها يتوه
5: تاها
3: يتوه يتوه ها 40 عاما يتيهون ولا يتوهون في الارض
5: يتيهون
3: خلاص اذا يتيهون
5: ولا اتوه يعني
3: انا اتيه
0: اتيه
5: اعيد يعني ولا
0: عيد ما حد معك مره واحده
4: ما مشكله هاي
5: على اثاره تمضي خطايا وفي نفسي وفي روحي فديته اتيه اذا فؤادي مال عنه وألقى كل خير إن أتيته
0: الله يسامحك يا دكتور إبراهيم
4: في صعبة نوعا ما، لكن هنا يتميز الشعراء. يلا لا
0: هم قد كتبوا، لو بتقول مثلا لو بتكمل.
3: أتمنى أستاذ حمود لو كان كتبت أنت معاهم أنك قد كتبت 10 أبيات.
0: والله أني اتصلت من
3: قبل والله أنها قد كتبت 10 أبيات.
0: يعني قصينا هو شوف
4: الأجل هاجس. أيوه
3: لا لا لا
0: هو عند يوقف عند بيته. لو بتقول إذا سألته إذا كتبته.
3: أيوه
0: قال تعال الكلمة كلها.
3: أيوه وأنا ليش كتبت 10؟
0: ها عندك أحسن.
3: عندك أحسن.
1: عنوان المقطوعة أقبل التب قبل أقبل التب الله أقدام
3: أقدم
1: أقبل التب.
3: ها
1: سلامي للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته أقبل تبر أقدام النبي وطعم التبر حلو لو نسيته أتاك الشاعر اليمني حبوا يقول مدائحا مما نظمته.
0: عد عد عد مرة عد معك مرة تعيد لتردد بما قلته.
1: سلامي للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته أقبل تبر أقدام النبي وطعم التبر حلوا لو نسيته أتاك الشاعر اليمني حبوا يقول متى إحرم ما رسمته.
2: سلامي للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته عساني بالسلام أكن نزيلا حماه عليه صلى رب بيته. خذوا الدنيا ومن فيها خذوا الدنيا ومن فيها وقولوا له زر ذا السميع قبل موته.
3: الله الله الله جميل. لكن
0: عجيب البيت الأخير.
3: أي لكن ضروري نطلع له خطأ نحوي. ها
0: عد
2: عساني بالسلام أكن نزيلا.
3: ليش أكون
2: عسى أكون
3: بس تقديرها أكون
2: للارتجال. عساني بالسلام له نزيلا حماه عليه صلى رب بيته.
0: لا ما هذه
2: خذ الدنيا ومن فيها وقولوا له زر ذا السميع قبل موته.
0: روعة روعة.
4: تمام ممتاز محمد. يلا كمان التابع عن الفعل ولا جاء.
6: سلامي للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته شربتي حب طه فاكتفيته وحف الطهر بيتي إذ بنيته ألا يا ليتني حر طليق لأرقى يا علا ما قد رقيته.
0: لأبعث
6: لأرقى يا علا ما قد رقيته.
3: خلوه عيد هسه.
4: أعد يا كمال.
0: لا شوف خليه
4: أعد بهدوء. اقرأها قراءة شاعرية.
3: أيوة اقرأها شاعرية
0: آخر واحد لغة شاعرية.
6: سلامي للرسول وآل بيته وقل للعين ماذا لو رأيته شربتي حب طه فاكتفيته وحف الطهر بيتي إذ بنيته ألا يا ليتني حر طليق لأرقى يا علا ما قد رقيته.
0: ممتاز رائع.
4: تمام
0: رائع
4: رائع. ألا يا ليتني حرا أعدها الأخير حرا طليقا يا ليتني.
0: أدنا آخر واحد يا أستاذ. ولو آخر واحد
6: يا أستاذ طبعا التوتر قد أكل نص الأبيات ونص الحروف.
4: حر طليق. تمام أحسنت. يلا
0: هو بيقول بيتعذر أنه آخر واحد. أخليك أول واحد جي أنا بتسحول كذا بتسحول كذا الحين عاد تتعذر لي ولا شيء. قلت لك أول واحد لأنه قال هو آخر واحد قلنا جي أول واحد احنا ثاني واحد جي يقوع ثاني واحد.
4: ها خليهم على الترتيب نفسه. طيبة. يا استاذ طيبة. حمود
0: ها
4: عادي حتى على الترتيب نفسه لأنه عندنا الآن نفس الترتيب معكم الدكتور ضيف الله الآن سيعطيك.
0: اي بس قصدي انا هو ربما حالة نفسية انه انا آخر واحد
4: لا يصير البقعة. يلا تمام
0: انا اخر واحد
3: بس الحاله النفسيه غير مكانكم يا استاذ حمد.
0: انا اخر واحد
3: لا قل لا تقع حاله نفسيه.
0: لا انا اخر واحد.
3: لا قل لا تقع لا
0: تمام ولا بشي. لا بس سبحان الله احيانا.
3: لا صح صح كلام صحيح.
0: عندكم دكتور ضيف الله دروي.
7: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. سجلوا هذا البيت من الطويل من البحر الطويل. صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأخيار نوري وروادي، وعترته الأخيار نوري، وعترته الأخيار نوري وروادي، وروادي.
0: وعترته الأخيار
7: نوري
0: ونوري
7: نوري ورواد
0: ورواد.
7: نعم.
0: صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي، وعترته الأطهار نوري وروادي.
7: نعم.
0: روادي نوري النور، وعترته وعترته الأطهار نوري وروادي.

0: خاف على الهادي عتراتي يا حياة نوري وارو
1: يا جمهور يا جمهور الشعراء عندما يكتبون يريدون الهدوء يريدون الهدوء لو نهدأ اللي بيتكلموا كل اثنين بيتكلموا او كل اثنين بيتكلمين بيعملون جو او بيعملوا جو من نهدأ في محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا الجمهور اشتي اقول للجمهور انه اللي تاهل بيت صوتكم اول من بيكمل يكتب الابيات المجاره يعني كيف
2: يرفعوا رؤوسهم
1: هذا كيف كلم
2: يلا شكرا جزيلا لكل الذين صوتوني اقول لكم ارفعوا رؤوسكم ان شاء الله ان توفق للمرحله القادمه
1: ونعم تعز او اب تعز ونعم محمد السميعي خلاص خلصت شوية عبد العزيز عجلان عاد بيكتب وكمال السمعولي عاد بيكتب وعلي أفندي عاد بيكتب جحدر عاد بيكتب جحذر دمار ساكن في عمره
3: والله صورنا ما تصورناش
1: في الحياه وحسن عدو بيكتب محمد عزه بيوفي جهاد جحذر خلص كمال السمعوني خلص عبد العزيز عجلان كاد ان ينتهي علي افندي كاد ان يكمل حسن المرتضى كاد ان يكمل هذا ما شاء الله انت لها السابع
3: اسمعي
1: ايه جاهزين يا شباب
4: خير خليهم براحتهم عادي هذا اخر بيت الان خليهم براحتهم
1: ايوه وسهل يعني محاولة جيدة هذه هذه كأنها أستاذة أو دكتورة أو صح؟ أنهار الحاج طبعا المشاركات معنا من الحاضرات يحاولنا
5: رائع جدا
1: الأمانة جميل ان الكل يشتغل الأستاذة أنهار الحاج أستاذة أو دكتورة مكتوب دال زي الألف المهم أختنا أنهار الحاج طالبة أخت عزيزة طه نبي الله في ذكره نور وفي صلاته هدى وسلامة، هدى لنور الدرب مذكوره، وإلى دروب الحق نرجو طريقه. رسول الله دستور معظم. بعض الكلمات مش واضحة في الكتابة. طريق الحق يعني محاولة جيدة. شوفي بها اختلال في بعض الأوزان، في بدايتها موفقة موزونة، بس في الأخير تمام. بالكتاب الذي يشتي وقع شاعر أو شاعرة عنده موهبة، عنده حس في الإيقاع، بس يشتي يكتب ما يقدرش. بالكتاب اسمه أوزان الذهب أو ميزان الذهب، ميزان الذهب اسمه، كتاب اسمه ميزان الذهب.
5: في كلام في صناعة كلام العرب الأستاذ أحمد الهاشمي المصري.
1: بالثاني
5: هذا صعب شوية.
1: ها اللي هو
5: في مصطفى حركات.
1: ايش اسمه؟ ايش اسمه؟
5: دكتور مصطفى حركات. ينزلوه من هذا افضل. انا على حسب
1: خبرتي عشان من النت.
4: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب لسيد احمد الهاشمي، هو تقريبا
1: عشر.
4: ميزان الذهب.
1: ميزان الذهب
4: في صناعة شعر العرب.
1: العرب
4: هذا للسيد احمد الهاشمي، هذا من اشهر الكتب. في كتاب اخر الذي اشار اليه استاذنا عبد الحفيظ، وكتاب اسمه عروض وموسيقى الشعر لعبد الرضا علي، وكان الدكتور عندنا في جامعه صنعاء.
1: طبعا هذا اوزان الشعر سموها العروض. العروض كتب. نعم. العروض اوزان الشعر، ويطلع لك الكتب وتشوف الايقاعات وكيف كذا. واختنا انهار ايضا تستفيد من هذه الكتب. اسمع من عندك يا من عند عبد العزيز لو سمحت، بعد استاذن من استاذن من عبد العزيز ممكن.
6: بسم الله. صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأطهار نوري وروادي، فهم عصمتي الترجى إذا سامني العادي، وهم عزوتي دنيا وأخراي أطوادي. لهم خاطري يتلو وذكري وأورادي، قبول الرضا جودوا على قلبي الشادي.
1: أعد مرة ثانية.
6: صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأطهار نوري وأورادي، فهم عصمة الترجى.
5: الترجى الترجى صح؟ طائية طائية يعني طائية. الترجى ما أنت بالحكم الترجى.
6: بالحكم الترجى حكومته.
5: أحسنت أحسنت.
6: وهم عصمة الترجى إذا سامني العادي، وهم عزوتي دنيا وأخراي أطوادي. لهم خاطري يشدو وذكري وأورادي، قبولا رضا جودوا على قلبي الشادي.
1: جمال سمعوا لي.
7: طبعا كتبنا بيت بس حبينا يكون ختامه مسك يعني. بيت واحد. صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأطهار نوري وروادي، تدلى إلى قلبي ومن ذلك الوادي إلى سدرة المختار جنحت إنشادي.
1: أحسنت أحسنت أحسنت. أعد سريع.
7: تدلى إلى قلبي ومن ذلك الوادي إلى سدرة المختار جنحت إنشادي.
1: جنحت إنشادي. أحسنت أحسنت. علي أفندي.
6: صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأخيار نوري وروادي، فإني بهم يا رب شاج ومغرم، وهم جنتي حبي لهم فوق أولادي. هم الروح مني، كلما جئت نحوهم أحس بأني في سرور وإسعادي. فيا رب بلغني بهم دار جنة، بهم لم يزل قلبي طروب وإنشادي.
5: بهم لم يزل قلبي بهم بهم لم يزل قلبي
6: طروب
5: بن ولا بن
4: بن
6: بهم
4: بن.
6: لم يزل قلبي طروبا طروبا وإنشادي. عفوا نعم. بهم لم يزل قلبي طروبا وإنشادي.
4: تفضل.
6: صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأخيار نوري ورواري، بحبي له أسمو
2: وفي دربه أمضي أنا رائح في نور خير الورى غادي. صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأخيار نوري وروادي، بحبي له أسمو وفي دربه أمضي أنا رائح في نور خير الورى غادي.
1: غادي أنا رائح في حب خير الورى غادي. جميل جميل جميل.
8: صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأخيار نوري وروادي، يماننا يا طه وذكراك عيدنا، نقدم ذكراك على كل ميعاد، نحبك للدنيا نحبك للأخرى، بذكرك تهيامي وعشقي وأورادي، نحبك في كل ابتسامات فجرنا، نحبك تهياما بأعياد ميلادي.
1: أعد أعد ما شاء الله رائعة. أعد.
8: صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترتي الأخيار نوري وأورادي، يمانون يا طه وذكراك عيدنا، نقدم ذكراك على كل ميعاد، نحبك في كل ابتسامات فجرنا، نحبك تهياما بأعياد ميلادي، نحبك للدنيا نحبك للأخرى، بذكرك تهيامي وعشقي وأورادي.
1: أحسنت أحسنت. محمد سمعي.
2: صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأخيار نوري وروادي، أهيم بهم في لب صحوي وسكرتي، ويشهد لي عقلي وقلبي وأورادي، هموما نووا قتلي هموا سافكوا دمي، ومن شردوا روحي ومن فت أكبادي.
1: جميل. الصوفية هذا. فعز
5: الغزل غزل عرفاني يعني.
1: عد عد شرب هنا بسم الله.
9: على طريقة الصوفية.
1: هات.
2: صلاتي وتسليمي على المصطفى الهادي وعترته الأخيار نوري وروادي، أهيم بهم في لب صحوي وسكرتي، ويشهد لي عقلي وقلبي وأورادي، هموا من نووا قتلي هموا سافكوا دمي، ومن سردوا روحي ومن فت أكبادي.
5: يا سلام.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: شوفوا التقييم، التقييم اليوم هو أداؤهم وإبداعهم وكتابتهم وثقتهم بنفوسهم ووصولهم إلى الدور النصف النهائي. من سيكون معنا غدا منهم؟
2: اليوم سيتم
1: الإجابة مني. شو الإجابة مني؟ كلهم هؤلاء واللي سبقوهم من الجولة الأولى كلهم معنا في الختام، كلهم تأهلوا إلى الختام. المسألة ليست من الفائز، المسألة من شارك في مهرجان الرسول الأعظم، من اعتلى هذا المنبر ليمتدح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فأنتم كلكم مبدعون رائعون. ماذا أقول أكثر مما قلتموه في إبداعكم وشعركم. نلتقي بإذن الله، التقييم سيترك للجنة، وغدا حنلتقي البعض هنا على المنصة والبعض

0: بنعمل السحب وكل واحد عينه في كوبونا بإذن الله.
1: في طريق العودة من غزوة بني المصطلق نزل جيش الإسلام في منطقة تسمى المريسية، وهناك ازدحم رجل من المهاجرين يدعى جهجاه الغفاري مع رجل من الأنصار يدعى سنان الجهني، وهناك نزغ الشيطان بين المؤمنين فوقع الخلاف بينهما، ولم يكن الأمر في بدايته إلا مشادة يسيرة، غير أن جهجاها ضرب الأنصاري ضربة شديدة، فصاح سنان مستغيثا بأعلى صوته:
2: يا للأنصار يا للأنصار!
1: وكذلك نادى جهجاه قومه:
2: يا للمهاجرين يا للمهاجرين!
1: وما هي إلا لحظات قليلة.
3: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
4: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على

0: إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك.
1: قناة المولد الفضائية وشاشة قناة المسيرة مباشر، وعبر أثير إذاعة سام اف ام. مرحبا بكم من جديد من هنا، من قاعات مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي، مباشرة وعلى الهواء. انتقلنا مع كاميرا المهرجان إلى إحدى قاعات هذا المهرجان وحضوره الواسع. هنا قاعة مخصصة للأخوات بجانب القاعة الرئيسية، ووجب علينا أن نحضر إلى هنا لمشاركتهن الفرحة في هذا المهرجان وهذه المناسبة العظيمة الجليلة المباركة، مناسبة المولد النبوي الشريف. ونوزع عليهن أيضا ما أمكن من هدايا الرسول الأعظم بمهرجانه الفني والثقافي. أرجو من الأخ المخرج كالمعتاد أن يبدأ على الشاشة السحب الآلي على رقم أو رقمين أو ثلاثة. نعم ثلاثة. هنا صاحبات الأرقام 2225، ما شاء الله. لحظة خليها موجودة. 2220 موجودة ولا لا؟ موجودة. و 2216 موجودة ولا لا؟ موجودة. الثلاث موجودات. طيب، طبعا أقول لكن أخواتي أن الهدف ليس أن تفوز فلانة أو فلانة، وإنما جئنا إلى هنا تقديرا لكن جميعا بلا استثناء. والجائزة المقدمة أو الهدية المقدمة لإحدى كنا هي مقدمة للناس جميعا بهذه المناسبة العظيمة والجديدة. صاحبة الرقم 2225، مبروك عليك. شوفي، حبة من هنا من اليمين، كيف ما جاءت جاءت. بسم الله، جماعة منا في القاعة الثانية، بسم الله عليك، مبروك عليك أختي الكريمة. رقم، أولا رقم مميز فضي من شركة سبافون للهاتف النقال، زائد سماعة بلوتوث مقدمة من كاك بنك. ألف مبروك عليك، تحية يا أخوان. أيضا الرقم الآخر موجود أيني، اللي هو 2220. لو تجي يا أختي الكريمة ولا تشقري بلا عندش، مناسب تجي عشان نو 2220. بسم الله، هنا هديتك مقدمة من المؤسسة العامة للاتصالات مودن 4G. ألف مبروك عليش، ولعمتو بخير. أيضا صاحبة الرقم 2216 موجودة ولا لا؟ لا. مخرجنا العزيز، ثلاثة أرقام صاحب آخر. الأرقام 200 أو 2000، وأنا ضعيف الرياضية شوية طبعا، مش شوية خيرة. 2213 موجودة؟ اهلا وسهلا. تفضل يا هنا ولا بس وقفي اقل شيء وقفي. تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله في مهرجانه الاعظم. وهذا هو الرقم وهديتك تشتري من اليمين. من اليمين بسم الله بركه كلها بركه كلها بركه. وهذا مما اوصى به النبي عسل بلدي غير مغشوش على الاطلاق مقدم من باب مكة للعسل اليمني يهنى قلوبكم وارواحكم. شكرا لك. ايضا الرقم اللي بعده من اختنا الكريمة اللي هو 2223 وثلاثة باقي 2201 صح؟ موجودة. خليكي بس ثواني. بسم الله. القريبة انت شكلي شجبش الساعة صح؟ ساعة حائط رائعة مقدمة من كاك بنك. ألف مبروك عليش. أهم شيء نحتفل بالمولد النبوي صح؟ كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك أختي الكريمة اللي هو 2201. نعم 2201. يعجبش العسل ولا الجبنة؟ العسل. بسم الله. أطعم عسل في الدنيا كلها من حق عماد العماد. فعلا انا مجرب له اكل منه دائما. عسل بلدي مضمون وهو مقدم من عماد العسل للعسل اليمني شارع المطار في القاطع مستشفى المؤيد ورقمه 478-89. وطبعا لماذا نروج لهؤلاء من يقدمون الهدايا؟ بطيبه نفس بيقدموها بطيبه نفس. ما بيتشرج والله. ما بيقولون انا نعلنهم او انه نقول ما بالله لفلان وفلان وباب مكة بيتهون. هذا له هدايا لمهرجان روجتوا ما روجتوش ما روجتوا. هذا من طيبة نفس. فيجب ان تكون نفوسنا طيبة كامثالهم من عماد العماد للعسل البلدي. الف مبروك عليش بالهريش وعسل مش بعدها مبسوط ما ريته. رقم واحد يا مخرجنا العزيز استاذ عبد الرحمن والفريق لكم التحية. تحية للمخرج لفريق الإخراج الإعداد التنسيق المتابعة الإنتاج. هذا إحنا نشتي سحب واحد الإضاءة الصوتيات. ما يطلع الآن ما طلعش عندي يا أستاذ. أنا مقفي بال هذا لكن بنفس الشاشة. يلا ما طلع الشاشة عندي ما طلعت يا باش مهندس. 2219. انت كيف بنبسرش تسمين من اول ها شكلش حاسة صح؟ مبروك عليش الهدية. طبعا انا اقول جائزة ما هي مسابقة. هذه هدايا مقدمة بكل محبة من مهرجان الرسول الاعظم ومن الرعاة الداعمين والمساهمين بهذه الهدايا. مجموعة اجبان مطبوخة مقدمة من شركة جرينفيلد لمنتجات الأجبان ستيل. ألف مبروك عليش. ورقم فضي معش أيضا. رقم فضي تستلمين من أمام البوابة حق المهرجان. تمام. كل عام وانتم بخير أخواتي العزيزات الكريمات. أنتن في نظر كل حر يمني ومسلم عزيز أنتن فاطمة الزهراء. أنتن خديجة الكبرى. أنتن زينب عليها السلام. أنتن سكينة. أنتن رقية. فنساء اليمن نساء اليمن هن أخوات الرجال بنات الرجال أمهات الرجال. وأنتن مصانع الرجال. هؤلاء الذين صمدوا وجاهدوا وثبتوا وما يزالون في أكثر من 48 جبهة. نتحدث عن اليمن نتحدث عن اليمن. والمرأة المسلمة دائما ما جسدت أخلاق فاطمة الزهراء التي هي تربية المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. سلام الله عليكن. كل عام وأنتن بألف خير. وهي دعوة نوجهها للأخوات أنه تبقى معنا الليلة وغدا صباحا ومساء الغد ثلاث جولات بإذن الله. هي الجولة الأخيرة التصفية النهائية في مهرجان الرسول الأعظم في مجالات الشعر والإنشاد وتلاوة القرآن للكبار والصغار هنا في الجامعة القديمة في صنعاء في قاعة جمال عبد الناصر والقاعات المجاورة لها في كلية الآداب بالعاصمة صنعاء. هي دعوة عامة أماكن مخصصة للأخوات أماكن مخصصة للأخوة. والبعض يقول كيف يعني نسوان ويخرجين؟ يا أخي الكريم بتخرج يعني مولد نبوي الكل محتفل تخرج مع أبوها مع ابنها مع أخوها مع زوجها في جوف محبة رسول الله، ما بيصيروا المولات ولا بيصيروا مهرجان الترفيه حق الرياض، بيجوا في محبة رسول الله. والدعوة عامة للحضور إلى هذين اليومين الختاميين، وبعد غد الساعة 8 مساء في قاعة جمال عبد الناصر مساء الجمعة سيكون الحفل الختامي. نذهب وإياكن وإياكم الحاضرين والمشاهدين والمستمعين إلى تقديم ريبورتاج عن المتأهلين معنا إلى الدور النصف النهائي من المنشدين، سنستمع إليهم واحدا واحدا. واللجنة اختارت ألا تعلق هذا اليوم بل ستعطي تقييمها، ونرى من تأهل إلى الدور النهائي يوم الغد. نتابع هذا الريبورتاج. شكرا لكم، بارك الله.

0: تطلع من اب تشارك في المهرجان. ان شاء الله نسأل الله ان يكتب لك
1: يا
0: محبة رسول الله واهل بيته، وان يجعل هذا في ميزان حسناتك.
2: سئلت المنى فاستبشري واسالي هذا الحبيب وهذا سيد الرسل.
0: ما

واحد من المنشد وابدع، وطبعا رهبه المسرح وكذا بيخلق منه توتر. انا متاكد ان انتم خارج بتنشدوا اكثر واجمل واحسن.

حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا

0: جايا.
1: صوتك فيه احساس يعني عجيب ودفء، يعني يصل الى القلوب بدون اي رسول، يعني هكذا مباشرة. ما شاء الله عليك، وابدعت، ولغتك سليمة، مخارج الحروف سليمة.

0: الموت يا ميشا
1: الموت إسرائيل
0: هل أعرف عليه الوصل لله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله.
2: هتقول لي ليش طلعت معك أنت؟ ليش؟ ليش ما بلي أنت؟ مش هون بنت السؤال هذا، سؤال الجمهور، سؤال المشاهدين، سؤال المستمعين، ليش أطلع معك من بدة المنشدين؟ عارفين ليش؟ لأن هذا وساطتكم يا جمهورنا، وساطة المجاهدين والمشاهدين والمستمعين والحاضرين، يعني معاه واسطة قوية، وأكيد ما يتوسطوش إلا الواحد مبدع. أنا ما قد سمعتك، أسمعك اليوم. هذا الفائز بتصويت الجمهور عبر تطبيق مسابقاتي، تخيلوا؟ صار بإمكانكم يا جمهور مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الثقافي، للإبداع الفني والثقافي، صار بإمكانكم أنه تكونوا أعضاء لجنة تحكموا، بدل ما تقولوا والله أنهم ظلموا ذي، والله أنهم ظلموا، طلع أنت ادخل على تطبيق مسابقاتي وحمل التطبيق، ادخل نزله من قناة تليجرام مهرجان الرسول الأعظم، ادخل تطبيق مسابقاتي و ايوه انا حلتفت للشاشه ونشرح لهم كيف، وحتدخل تشوف الذي تشتي منشد شاعر قارئ قران كريم كبار صغار، وتصوت له، صوت له عبر تطبيق، واللي بيطلع معنا ويتاهل حيكون معنا اليوم وحيكون معنا بكره وحيكون معنا بعد بكره. في الاخير اكثر من صوت له الجمهور في اي مجال من مجالات المسابقه والمنافسه حيكون معنا في المهرجان. مرحبا بك، اهلا وسهلا. شوف مراد العكيشي، هذا صورتك في التطبيق، تمام؟ المتسابق الاكثر تصويتا، صوتوا لك اكثر واحد في مجال الانشاد، انت من حين اطلقوا التطبيق لليوم اكثر واحد صوتوا له انت. شوف كم معك اجمالي الاصوات المصوته، 240 صوت مثلي في القاعه هذه كلها، عرفت كيف؟ توزيع الاصوات بين المتسابقين، شوفوا عد الاصوات 43، توزيع الاصوات 17.9% بين المتسابقين، لاحظوا منهم اللي كانوا في التطبيق؟ مراد العكيشي، احمد كزم، يحيى الاهدل، محمد المرتضى، ياسر الحياني، عبد الله العيني، محمد الخاشب، اياد شمسان، عبد الله الروحاني، يوسف الاغبري، فتحي عبده، حسام منور، جبر السرحاني، هاشم المروني، محمد مريش. طبعا لا تشوفوا الصفر الصفر ولا الواحد ولا الثلاثة وتستقلوا، لا، المسألة نسبية. لما يقول لك مثلا تخيلوا شركة أرامكو خسرت 1.9%، لا هذه مليارات الدولار، هذه مليارات، يعني الطائرة اليمنية بتخسرهم بقولها، الضربة اليمنية بتخسرهم بقولها، عرفتوا كيف؟ فالمسألة نسبية، حتى اللي صفر مكتوب معه نسبة، وكله يعتمد على مشاركتنا في التطبيق. اليوم بعد العصر نزل التطبيق، نتفاعل، واحنا متفاعلين. حنسمعك، مبروك عليك التأهل بأصوات الجمهور، إن شاء الله تكون معنا في الجولات القادمة، يستمروا في التصويت بإذن الله، ونستمع إليك يا مراد العكيشي وإلى مشاركتك. ما فيش تعليق من اللجنة، صح؟ ما فيش تعليق. بسم الله.
3: مسعود
2: ما تشي تقول تشي
3: يا استاذ حمود. لا ما شاء الله، ما بيش تعليق ولا شيء، تشتي نمشي لنا.
2: ايوه
3: حفظكم الله. اما البرنامج وقدم بيعتمدوا على التصويت، وكل واحد وحظه، والله يوفق الجميع.
2: المخرج مؤكد علي انه نوضح للجمهور ايش التطبيق، ايش بيسوي، كيف يطلع.
4: اولا اشكر الجمهور على التصويت، وانا لا اسوى شيء بدون الجمهور.
3: الله،
2: بدون الله اولا،
4: هو الله فوق كل شيء. أيوة. حبيب الله يا خير البرايا، كلمة عمر بن حفيد، الحان فرقة المسرة، المقام نهواندن.

0: شكرا لك. غدا غدا او من اليوم تابعوا في التطبيق مشاهدينا الحاضرين السامعين، تابعوا في تطبيق مسابقاتي وحتعرفوا من اللي حيتأهلوا باذن الله الى الدور النهائي غدا، وابدأوا بالتصويت. مثلا انت كنت قد لم تتأهل، لكن ما هو الذي رجعك للمسرح بعد ان خرجت منه؟ اصوات الجمهور.
1: وانا لا اسوى شيء بدون اصوات الجمهور.
0: الله الا السواد سوى مساوي. انت وكل
1: الجمهور هو اساس كل شيء، هو الذي يقرر الجمهور.
2: يا امرأة صلي على رسول الله.
1: اللهم صل وسلم.
2: نحن لا شيء الا بالله.
1: الحمد لله.
2: هذا خلي الله خلي عملك، خلي عملك لله وما بتقدم لله، والباري هو الموفق والولي. سواء فزت في هذه المسابقة أم لم تفز، فأنت يجب أن تكون مع الله وما تقدمه إن شاء الله في الواقع وفي الميدان. إذا كان لله هيجعل الباري لك ود عند الجمهور وعند غيره
1: بإذن الله.
2: حفظك الله.
0: سيجعل الله الرحمن ود. شكرا أستاذ عبد العظيم، بالتوفيق إن شاء الله، وفقك الله. تحية كبيرة للمنشد. شعطوا الورقة وادخلها جيبي، لكن بعد ان نذهب الى فقرة خيبات الشيطان الرجيم، خيبات شرشور، وبعدها نوزع هدايا، وبعدها نكون مع مسرحية ستعالج صدور قوم مؤمنين باذن الله، وتشفي صدورا فيها امراض مختلفة. اذا شرشور جوائز مسرحية.

0: صوت الربيع المحمدي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-4 أصفار أو 775-4 5 أو 01-2599-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاءً لرسالته وتعظيماً لمقامه، واقتداءً بهديه، وشكراً لله على نعمة بعثته، وتجسيداً للولاء له قولاً وعملاً، وبذلاً في سبيل الله، ونصرةً للحق، وإسهاماً في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلاً في سبيل الله، ونصرةً للحق، وإسهاماً في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، عدنا.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة والله مخرج ما كنتم تكتمون.
2: العدو رقم واحد.
3: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
1: الحلقة 20 الفاتيكان في جزيرة الشيطان.

0: اليوم نفتح ملفا مختلفا، ملفا لم يتطرق إليه أحد، ملف حساس يمس مكانا مقدس بالنسبة للغرب.
1: الفاتيكان في وثائق المجرم الصهيوني إبستين، أسرار الكنيسة والعلاقة مع الشياطين.
0: هذه ليست ادعاءاتنا، لكن هذا ما ورد ذكره في وثائق المجرم الصهيوني جيفري إبستين.
1: الوثيقة رقم 1، سجلات سفر إبستين تظهر زيارتين منفصلتين إلى الفاتيكان، الأولى عام 2013 والثانية عام 2015.

0: الوثائق لا تخبرنا من التقاهم المجرم جيفري إبستين بالاسم، تم حجبها، لكنها تخبرنا أنه كان يصطحب معه جيسلين ماكسويل في إحدى الزيارات.
1: جيسلين ماكسويل رفيقة المجرم الصهيوني إبستين المتهمة الرئيسية في جلب الفتيات القاصرات، تزور معه الفاتيكان. لماذا؟
0: وثيقة رقم 2، سجلات مؤسسة إبستين الخيرية تظهر تبرعات منتظمة لمؤسسات كاثوليكية خلال الأعوام 2010 و2018.
1: المبالغ تتراوح بين 50,000 و100,000 دولار سنويا، بعضها مسجل باسم جمعية خيرية كاثوليكية وبعضها باسم مؤسسة تعليمية دينية.
0: وثيقة رقم 3، تبرع الخاص لمطرانية كاثوليكية في نيويورك عام 2016. المطران الذي تسلم التبرع كان على تواصل مع المجرم إبستين عبر البريد الإلكتروني.
1: الوثيقة رقم 4، مراسلات بين إبستين وأسقف كاثوليكي بارز في الفاتيكان. التاريخ في العام 2014. الأسقف الذي تم إخفاء اسمه يشكر إبستين على دعمه السخي للكنيسة ويدعوه لزيارة روما.
0: الوثائق تخفي اسم الأسقف، لماذا يخفى اسم رجل دين بينما تنشر أسماء ضحايا قاصرات؟
1: ربما لأن من يخفون اسمه لا يزالون في مناصبهم، والفاتيكان لا يريد فضيحة جديدة بخصوص الاعتداء على القصر.
0: وثيقة رقم 5، رد إبستين يقول إنه سيسعد بزيارة روما ويأمل في لقاءات مثمرة مع أشخاص مؤثرين في الفاتيكان.
1: أشخاص مؤثرين؟ من هم؟ وما طبيعة اللقاءات المثمرة مع هذا المجرم؟
0: وثيقة رقم 6، بريد إلكتروني من المجرم الصهيونية جيسلين ماكسويل إلى المجرم الصهيوني إبستين، تذكر فيه لقاء مع كاردينال في روما.
1: تكتب جيسلين:
0: الكاردينال إكس كان لطيفا جدا، قال إنه يستطيع مساعدتنا في مشروعنا في أفريقيا، يريد لقاءك شخصيا.
1: مشروع خيري في أفريقيا، هل كان الغطاء نفسه الذي استخدمه إبستين لجلب الفتيات من أفريقيا حسب ما تذكر الوثائق؟
0: وثيقة رقم 7، تقارير مالية تظهر تحويلات مالية من حسابات المجرم إبستين في جزر كايمان إلى حسابات تابعة للفاتيكان في الفاتيكان.
1: هذه تحويلات منتظمة ومباشرة، ليست ضمن التبرعات الخيرية المعلنة، بل تحويلات سرية.
0: وثيقة رقم 8، بريد إلكتروني بين محامي المجرم إبستين ومسؤول مالي في الفاتيكان، يناقشان أفضل السبل لتحويل الأموال دون لفت الانتباه.
1: الفاتيكان يتلقى أموالا قذرة من أكبر مجرم جنسي في التاريخ المعاصر ويخطط لكيفية إخفائها، لماذا لا يريدون لفت الانتباه؟
0: السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كان المجرم إبستين مهتما بالفاتيكان؟
1: وكيف قبل الفاتيكان التعامل معه رغم أنه قد سبق توجيه الاتهام لإبستين بالاعتداء على قاصرات ووجود شبكة التجار بالجنس في العام 2008؟
0: الاحتمال الأول، غسل الأموال. الفاتيكان كيان ذو سيادة، له حساباته الخاصة وله قوانينه المصرفية المستقلة، مكان مثالي لإخفاء الأموال.
1: الاحتمال الثاني، علاقة مع الفاتيكان تمنح المجرم الصهيوني إبستين غطاء دينيا لدى الغرب، وبأموال كان يسكت الفاتيكان عن إدانة الكثير من الجرائم التي ترتكبها الصهيونية.
0: أما الاحتمال الثالث، الفاتيكان لديه نفوذ هائل في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، نفس المناطق التي كان ينشط فيها المجرم إبستين لجلب الضحايا.
1: ربما كان لدى إبستين مواد حساسة عن بعض الشخصيات الكنيسية، وربما بعضهم أعضاء ضمن القوى الخفية التي تسيطر على العالم وعلى إبستين نفسه.
0: كل الاحتمالات واردة، ومهما كانت الأسباب إلا أن كلها تقود إلى نفس النتيجة: الفاتيكان كان متورطاً مع إبستين.
1: بعد نشر وثائق إبستين خرجت بيانات من كل مكان: البيت الأبيض، البنتاغون، النرويج، حتى العائلة المالكة البريطانية والأمم المتحدة.
0: لكن في الفاتيكان كان هناك صمت تام،
1: لا بيان،
0: لا نفي،
1: لا توضيح.
2: لماذا؟
0: لأن الاعتراف بتلك العلاقة سيكون فضيحة كبرى، ولو أصدروا بيان نفي ستكشف الوثائق عكسه.
1: السؤال الأصعب: هل العلاقة بين إبستين انحصرت مع بعض الأساقفة والكاردينالات، أم كان البابا يعلم؟
0: الوثائق لا تذكر البابا مباشرة، لكنها تذكر مسؤولين كبارا في الفاتيكان. هل يمكن أن تمر علاقات بهذا الحجم دون علم أعلى سلطة؟
1: ربما التواريخ ستوضح بشكل أفضل. البابا فرانسيس تولى منصبه عام 2013. الزيارة الأولى للمجرم إبستين كانت في العام 2013 أيضا.
0: تزامن غريب، الفاتيكان أصغر دولة في العالم أشبه بشركة كبيرة، كل ما يجري فيها يشرف عليه بابا الفاتيكان بنفسه، وهذا هو المتعارف عليه.
1: لا نستطيع اتهام بابا الفاتيكان دون دليل، لكن السؤال مشروع: ماذا كان يعرف ومتى عرف؟
0: هذه ليست أول فضيحة للكنيسة الكاثوليكية.
1: سبق أن انتشرت فضائح عن قساوسة اعتدوا على الأطفال، مئات الدعاوى، وجرت تعويضات بالمليارات.
0: الفارق أن تلك الفضائح كانت عن أفراد، لكن هذه الفضيحة عن علاقة رسمية مع أكبر مجرم مبتز في التاريخ.
1: الفاتيكان في وثائق المجرم الصهيوني إبستين ليس مجرد تهمة بل حقيقة.
0: تبرعات،
1: مراسلات،
0: زيارات،
1: أموال
0: وأسرار. الوثائق كشفت
1: والأسئلة تنتظر إجابات.
3: تذكر لما بابا الفاتيكان أيد الشواذ والشذوذ وقال هذا حرية شخصية؟
4: ما كل المواضيع الذي فيها مشي سواء.
5: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة: وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
6: العدو رقم واحد.
1: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: لأن الوقاية خير من العلاج، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض الإرشادات خلال التجمعات. المصابون بالإنفلونزا وأمراض البرد عليهم ارتداء الكمامات واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها في الأماكن المخصصة وتجنب المصافحة والتقبيل، كما نرجو المحافظة على نظافة الساحات وعدم رمي أوراق القات وعلب المشروبات والمخلفات على الأرض. نظافتك ووقايتك تحميك وتحمي من حولك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية
7: اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
8: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام FM.

0: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: بلغ دوله فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهاري الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian.
0: الحقيقة بلسانين.
3: اليوم والبشرية جمعاء تقف في مفترق طرق خطر، إما أن تستكين للطاغوت فتتوه في نفق ظلامي مميت، وإما أن تبرز تحت شمس الحقيقة لتقرر المواجهة والمنازلة، كل بطريقته من دول وشعوب. Humanity stands at a crossroads, submit to tyranny or stand up and resist. لكن الإنقاذ الحقيقي اليوم طوق النجاة الوحيد من الهوان والمآسي والنكبات لا يكمن في شعارات زائفة، بل في العودة الصادقة إلى الأنبياء، إلى خاتم الأنبياء وحلقة الوصل بين كل رسالات الله، الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. True salvation lies not in empty slogans, but in returning to the teachings of the prophets and the message of Muhammad. إن عالمنا المعاصر يتخبط في جاهلية أخرى، جاهلية تورط فيها البشر على اختلاف مللهم ونحلهم، في إتعاس الحياة، إفساد النفوس، وكلما ابتعدوا عن خط الأنبياء تضاعفت شقوتهم. The modern world is trapped in a new age of ignorance, growing more miserable as it turns away from the prophetic guidance. وفي زمن يريد له المستكبرون وصناع القرار المظلمون أن يسقط الكوكب بأسره تحت نصال وثنية مستجدة جعلت من المال وحده معبودا، سخرت كل ما في الوجود من علم وتقدم مذهل لخدمة هذا الصنم الطاغوت. يبرز السؤال المصيري: من يوقظ العالم؟ As wealth becomes the world's new idol, one question remains: who will save humanity? جدير بأمة الإسلام أن تتقدم الركب تحت لواء وراية الصفوة الصفوة لتوفير المخرج الكريم، وتهدي الإنسانية طريقها نحو حضارة إنسانية حقيقية تتلمس خطاها منذ قرون متوالية. The Muslim Ummah should lead the way toward a truly humane civilization. ومن هنا، من أرض الإيمان والحكمة، يقوم يمن الرسول وشعب الأنصاره من منبر أعظم مناسبة ليدعو الناس جميعاً إلى الله ورسالاته، إلى الهداية ورسولها. From Yemen, the land of faith and wisdom, comes a call to return to God and His Messenger. تتصدر الوجود فرحاً واستقبالاً لمولد نبي الرحمة والعزة، نبي الجهاد والقتال والثبات. Yemen leads the celebrations marking the birth of the Prophet of Mercy, dignity and steadfastness. لا نبي الضعف والاستكانة، بل نبي الميدان الذي علم البشرية كيف تنتزع حريتها من أنياب الطغاة. Not a prophet of submission, but one who taught humanity to break free from tyranny. إنه يتصدر الدنيا شغفا بإحياء ذكرى ميلاده، لا كمجرد احتفال عابر، بل إحياء لقيم رسالته ومبادئ نبوته، في مسيرة تتسكب فيها الأصالة بالمعاصرة، مسيرة تتمسك بكل ما هو مبدئي وأصيل، وتنطلق من وقائع الماضي بقراءة واعية وموجهة مباشرة نحو المستقبل. His birth is commemorated not merely as a celebration but as a renewal of his values and a guide for the future. أيها المستمعون الكرام، في ذكرى المولد النبوي الشريف لسنا أمام صفحة من تاريخ مضى وانقضى، بل نحن أمام عنوان وجودنا القادم. Dear listeners, the Prophet's birth is not just history, it's a vision for our future. إما أن نكون أمة تقود العالم بالنور، أو تتبع الظلمات بالتبعية والهوان. We either lead with light or follow into darkness and humiliation. واليمن بشعبها العظيم وثباتها الأسطوري يسطر بدمه ووعيه المعنى الحقيقي للاحتفال، احتفال يفقه تماما معنى أن يكون محمد، أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قائدا ومعلما ومحررا. Yemen sees this celebration as honoring Muhammad as a leader, teacher, and liberator. كل عام فأمة محمد حرة، أبية، واعية، على طريق النور تسير. والحمد لله رب العالمين. May the followers of Muhammad remain free, proud, and steadfast on the path of light.

0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم today العزف الإسرائيلي
6: بلغ ضوء
7: فلم يعد
8: يستهدف المطارات
9: والمصانع
10: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.
11: سام اف ام
12: كادر ومعرفة،
11: خطة ومنهج،
12: علوم ومعارف،
11: قضايا وتواصل،
12: جماهيرية تامة
11: ومنوعة بامتياز.
12: سام اف ام
11: إذاعتك أنت.
13: جارح بشلي.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا الأيام الدنيا منور بالصلاة على رسول الله ومولد وحافل وعدو ويكره لكن لو ما يطير عشائر بالصلاة والسلام على رسول الله. نا يا أخي لو كان الطو هذا حق المولد هذا سمعتي الطو هذا المساكين وعليها وعليها لا تسيروا له هذا السيرة ما بشو يقولوا بكم إلا هذا ولا المساكين وهم بيفعلوا هالمساكين من بيفعله هما المساكين الذي بيحيوا المناسبة هذه والفعالية هذا هي وبعدها ما بيتكلفوا إنه ما بيغرموا مامه تجيب سرين الغرام وين يطيف هارزالة تجيب سر خلق الله ما بيفعله وقلوا للسعودي قلوا يا سعودي لو كان اتيتوا هذك الغرام كلها اللي جاء مرتا ترامب ورحلة تريليونات ما لك ما كانت اتيها للمساكين ها هي اتحاكوا على المساكين حرام ما بنسمع لاغية ولا والله واحد بيفتح للكف تريليونات بيتوها تريليونات والمساكن والفقراء والضعفاء سمعت ذاهب جو في غزة ولا واحد بيفتح لكفة عليهم لا وما غرقدوا وقت المولد ما تسمع لك لا الألقاب كم من اشتاق والواق وصلناها قالوا لاجت البورج عج الألقاف وهذا لقد حضر المولد سمعت ما والله تسمع إلا المتعرضي نا لو كان فعلوا نا لو كان سووا ما لكم بدهم رضوا صلوا على رسول الله بسروا وين التعباث اللي بتعبثوا بزلة خلق الله بسروا السعودية بتديها تريليونات لقتل الضعفاء والفقراء والمساكي لا خوف من الله ولا ولا ولا هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر حد يضحك ولا حاجة وصدقهم بيدوروا كل واحد تانك الشرب هالما بيدوروا الملقام العشاء كله وهذا بتديها تريليونات لا شفقوا ولا رحمة أين يجي من لقاء الله وبعد احنا لا عظمنا بنعظم واحد خلقه وصلى على مالك الملوك فما بالله نعظمه ونعظم مولده ونعظم المناسبه ونعظمها ارتباط ديني هويتنا هويتنا بمحمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين هي كثير من الصلاة على رسول الله وأمانه ان هي رسالة بنفعلها للعالم وان الأعداء انهم قال واحد تانك بيتكارحوا ما عاد حد بيتحاكى ما عاد حد بيفتح للوقف كده الناس بيتجاهروا بالذنوب لو ما تقوم تحيي مناسبة دينية هكذا ولا نفسك تحيي هذه المناسبة ويسنبوا لك المتعرضين ما لهم هذا ولا ما وضع المرض كتف الناس لن عاد يزيد يوصل والناس آمنت بالله ما عاد لا تقوم القيامة على هذول الأوادم وهذا الأعماء يستنكرك لو ما دفع الحاجة لا هي منكر ولا هي بدعة ولا هي حراء ولا حاجة فخر فخر دفتخر برسول الله خلق أرحم الراحم وصلى على وأمرنا نصلي على بالآم صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين هيا اسمع إن كان الصلاة على رسول الله والمولد سمعت ما احناش مفلتي أبدا لا ما عظمناش رسول الله أمان عليك من عاد التعظم من تذاب تبصر ما بمن من جرائم في الأرض بمن عاد تفتخر وهذا ولا الذي في الغرب بيهجموا على المسلمين عيد الوردة قال عيد الكلب قال عيد الشجرة قال عيد أهاليته والمقاليد إنه بيغرموا زلاد ما بتقول ولا ما احنا ما بنتكلف والله ما بنتكلف حاجة لا تكون تكذبوا لكم على الناس
9: ولا تمرضوا قلناه رسول الله صلوات الله عليه. اعقل وعوذب من الشيطان. المفروض ان احنا مسلمي ما اقول لك يبقى على الغرب كل الهات والنصارى يبصروا ما وقلب يحيوا المناسبة هذه. ولا ما عاد حد يستايزوا على الرقال اليوم بيحرق القرآن قبال عين ما عاد بيفتح للشلوك. قرآن كتاب الله للمل ان احنا ما نعرف القرآن هذا الا في رمضان من السنة الى السنة. وكذلك أهم ما وقال فعلا مع شر قال قلنا هلنا درس طول الشهر خليها لك على الله بس. وحرم بالله ما هو داري ما بيفعل ولا هو داري ما داخل القرآن. المهم كتر وسنا وبس. حسبي الله ونعم الوكيل. يا خلق الله يا بني آدم تلافوا لأرواحكم الشد لله أن قدمتوا للهلاك للضياع للهاوية. بعد هذا هالأعمال وهذا هالأفعال ولا واحد بيحرك ساكن قرآن كريم قرآن كريم وبيحرق هاليهودي والنصراني والمسلمين متفرجي. هي ما عندك الله ها ما عاد الله الناس تنزل ملائكة تضحك وتقاتل من عند الرحمن الرحمن. لما انتو أوادم لما انتو مسلمين لما وقعتو مسلمين فحين مش وقت مولد وبسر المولد بسر على حلافي ما بتقع فيه من انتصارة لا إله إلا الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإنها ما عظمها الرحمن الرحمن إلا وبالسر يعلم عليم السماء ما هو. صلوات الله على رسول الله وعلى آله إدلي بأكثر من عباره. فوائد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
13: جارح بشليش.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يكتمل بالتعاون والرحمة والمسؤولية. تجنب التزاحم والتدافع خصوصا عند الخروج من الساحات، والتزموا بتوجيهات الجهات المنظمة، وساعدوا كبار السن وذوي الإعاقة في الوصول إلى الساحات، ووفروا لهم الأماكن المناسبة، وتذكروا أن الهدوء والتعاون يحافظان على سلامتكم وسلامة الجميع. نتمنى لكم دوام الأمن والسلامة والصحة والعافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام، عدنا.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو القدوة، وهو الأسوة، وهو الهادي الذي يجب أن نهتدي به، وأن نستفيد من سيرته، وأن نستلهم من حركته في الحياة ما يمثل هداية لنا، ما يمثل معالم لنا نعتمد عليها في مواقفنا، في تحركاتنا، في مسيرة حياتنا. نحن اليوم كأمة مسلمة نواجه التحديات الكبيرة، ونواجه الأخطار الكبيرة، شئنا أم أبينا. لا يعود ذلك إلى مزاجنا ولا إلى رغباتنا، مسألة قائمة في الواقع، ولا يمكن الإنكار لها ولا التجاهل لها. حتى الذين يحاولون أن يتجاهلوا ذلك، هذا التجاهل لا يجدي شيئا. الذي يفيدنا هو الرجوع إلى القرآن الكريم، وإلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى الرسول نفسه، لنقتدي به، لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

فمع اقتراب قيام الساعه ونهايه التاريخ في الحقبه الاخيره للوجود البشري والتي اكد عليها القران الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعه وانشق القمر. كان في حكمه الله تعالى وفي رحمته ان يمن على البشريه بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.
3: إن شعبنا العزيز يحضر في ساحات الاحتفال بالمناسبة حضوراً كبيراً ومتميزاً وفي الصدارة بين شعوب أمتنا الإسلامية، معبراً بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومجسداً لانتمائه الإيماني الأصيل الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومتزوداً من عطاء وأثر وبركات هذه المناسبة ما يرتقي به في درجات الإيمان، وما يزداد به ثباتاً وتمسكاً بالموقف الحق، وعزماً وقوة إرادة على مواصلة السير في درب الهدى وبالاهتداء والاقتداء بخير قدوة وأعظم أسوة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وذلك ثمرة الإيمان به وبرسالته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: هنا سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

من يخضع للعدو الإسرائيلي، من يقبل بالاستعباد الصهيوني، لا إيمان له ولا حكمة له ولا عزة له ولا إنسانية له ولا شرف له. عزة من الإيمان، التحرك في وجه ذلك العدو اللئيم الخسيس المجرم المتوحش بمخططه الصهيوني العدواني الإفسادي الإجرامي الوحشي، التحرك من الإيمان، تحرك الوقوف بوجه ذلك العدو وذلك المخطط من الإيمان، من الشرف، من الكرامة، من العزة، مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية. أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني الواسع العظيم المشرف يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والساحات.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
8: ها هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل.

0: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4000 أو 775-4500 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت أحبة الكرام نقضيه معا في قراءة ما تيسر لنا من آيات الله ومن معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة الكهف إلى الآية رقم 22، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يزيدنا بها نورا وهدى بحوله وقوته، وما أحوجنا إلى هدى الله وإلى كتاب الله وإلى كلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. المعنى أحبتي الكرام، ولا تقولن لشيء، لا تقولن في شيء إني فاعل ذلك غدا، إني فاعل ذلك غدا، هو القول المنهي عنه. ولفظ فاعل كناية عن الفعل الذي يعد به، مثل أن يقول إني مسافر غدا، فليس خاصا بلفظ فاعل. إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أن تقول بأن يوحي إليك أن تفعله وتعد بفعله. وفائدة ذلك أن لا يعد الرسول بأمر وهو لا يعلم، لعل الله يدله على ما هو أولى وهو في الرسالة مشغول بتكاليفها وتكاليف الجهاد وتكاليف إصلاح أمر المسلمين والحكم بين الناس، فلا يدري إذا وعد لعلها تعرض حالة ضيقة تمنعه مما وعد به وهو لا يليق به خلف الوعد، ولو لعذر حيث يكون فيه تشويه أو مطعن للكافرين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ويقول الله سبحانه: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. المعنى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. على مقتضى ما رجحت يكون المعنى، يقول هنا السيد بدر الدين، أي إذا وعدت قبل أن يأذن الله لك نسيانا منك ثم تذكرت، فاذكر ربك واستغفره وارجع عن حتم الوعد بأن تقول لمن وعدته أو قلت له: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الذي وعدت به رشدا، أي لما يكون رشده أقرب مما وعدت به أو قلته. هكذا سأعيد معنى هذه الآية للفائدة: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. المعنى، يقول هنا السيد بدر الدين، على مقتضى ما رجحت يكون المعنى، إذا وعدت قبل أن يأذن الله لك نسيانا منك ثم تذكرت، فاذكر ربك واستغفره وارجع عن حتم الوعد بأن تقول لمن وعدته أو قلت له: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الذي وعدت به رشدا، أي لما يكون رشده أقرب مما وعدت به أو قلته. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فهذه المدة 300 سنة قمرية وتسع سنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قل الله أعلم بما لبثوا، يقول هنا السيد بدر الدين، أي فلا التفات إلى ما خالفه ولا سماع له، لأنه خلاف خبر الله الذي له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، دلالة على إحاطته بكل شيء رؤية وسمعا، ما لهم من دونه من ولي. رد على المشركين الذين يزعمون آلهتهم وصائد بينهم وبين الله تقربهم إليه وتشفع لهم عنده، ولا يشرك في حكمه أحدا. رد على الذين ظنوا أن لمن شاء أن يتخذ من دونه إلها الخيار في ذلك، يختار لنفسه ما شاء فيتخذه إلها، كما أنه رد على كل من جعل لغير الله حكما من أتباع القوانين المخترعة وأتباع الظلمة وأتباع الأحبار والرهبان. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا بما نقرأه نورا وبصيرا، وأن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة بحق جلاله وعظيم سلطانه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الخامس من ملزمة آيات من سورة الكهف، وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أول مقطوعة من الملزمة قرأناها في درس أمس كانت تلخيص لما مضى من الملزمة، ومن بداية الملزمة حديث على ضوء آيات من سورة الكهف، أولا عن عظمة إنزال الله لهذا الكتاب باعتبارها نعمة كبيرة، أيضا أنه في واقع الحياة ليس هناك مطبات أمام هذا الكتاب، كذلك أن البأس الشديد الذي يجب أن تخافه أو أن تخافوه هو من عند الله، أيضا يجب أن تكون مصدقا بما أنت تنطلق فيه لتكون أكثر فاعلية. هذا هو ما مررنا به قبل الدرس الرابع. ثانيا أكد أن القرآن الكريم كلما يعرض أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات أعمالهم يكشف لك مشاعرهم، عندما يتحدث عن أولياء الله يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله والانشداد إليه، وهذه حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية. ثالثا عندما قال الله ربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ذكر ما جرى لأصحاب الكهف ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح، مؤمنين بالله بشكل جاد، فإن الله يقوي أنفسهم لأنه هو الذي يتحكم في نفوس الناس. رابعا أكد أنه يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب. خامسا إن الله يقوي القلوب، هو يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى، متى من طلق الناس على هديه إذ قاموا فقالوا، قاموا معلنين صريحين متحدين، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذن متى من طلق الناس على هديه سيربط الله على قلوبهم ويقوي قلوبهم. سادسا أن القوة قوة النفس، إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا، يعني شعار أو عمل أو وسيلة مؤثرة يكون لها قيمة كبيرة وأثر كبير جدا في العدو. وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهكذا وضع

حول جهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس ليذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط من خلال المنهج ومن خلال الصحفيين والكتاب والإذاعات والتلفزيونات وغيرهم. إذا لم تصل إلى أن يكون هناك خطباء فعلا يكون أسلوبهم بالشكل الذي يهيئ قابلية لأمريكا، أليس هذا هو الذي يحصل؟ لأن مجرد تسكيت الخطباء عن أن يتحدثوا عن القضايا هذا هو يعتبر خدمة أمريكية فعلا. والدول العربية تتجه لهذا، الدول العربية تتجه إلى هذا فيما يتعلق بخطباء المساجد، إلى هذه فيما ما يتعلق بخطباء المساجد. ومن العجيب أن العرب الآن لا يأخذون العبرة من بعضهم بعض، تجد أنهم عندنا في اليمن متجهون إلى الفكرة هذا، لا يأخذون عبرة من السعودية أنها أزالت كم من الخطباء وكم أئمة مساجد ولم يفرع فيها من أمريكا. هذا هو العمى والدبور الذي ما بعده إلا عقوبة شديدة وتسليط عظيم، متجهين إلى أن يحصلوا على خطباء مصريين، ويتجهون إلى أن يجعلوا خطباءنا لا يتعرضون لهذه القضايا نهائيا، ويخطبون في مواضيع معينة قد يكون بعضها فعلا مما يريد الأمريكيون ترسيخه في المجتمع. فهل أنت متجه لهذا؟ فهل أنت متجه لهذا من أجل أن ترضى أمريكا عنك؟ لماذا لا تأخذ عبرة من السعودية التي أزالت حوالي 1000 خطيب ولم يفرع فيها من أمريكا؟ المقصود أن أمريكا تتوجه لتغيير المناهج، كذلك لتحديد الخطبة التي يخطب بها الخطباء، تحذف أو تأمر بألا يتحدث الخطباء عن الجهاد وعن الآيات التي تفضح بني إسرائيل وتتحدث عنهم. حصل هذا في السعودية، اليمن بعد ذلك حصل عندهم كذلك، قبل أن يمن الله علينا بهذا المشروع القرآني كان الواقع هكذا، تتحكم أمريكا حتى في خطب المساجد. من أجل ماذا يمكنون أمريكا من مساجدنا، من مناهجنا، من أبنائنا، من مدارسنا، من كل شيء؟ من أجل أن تفرع فيهم أمريكا. ولكن لم يأخذوا عبرة من بعضهم، السعودية أزالت كم خطباء ولم يفرع فيها من أمريكا وتدخلات أمريكا وهيمنة أمريكا. هي مرحلة لو كانوا لا يزالوا عندهم بصيرة، هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، كيدها، أهدافها. ألم يكن هذا هو المفترض؟ أن يحرض الناس وليس أن يحاولوا أن يسكتوهم ولا كلمة. ولو تأتي تسأل هل سينفع هذا؟ أمريكا سترضى عنكم؟ سيقولون لك لا. هذا هو العمى فعلا، نعوذ بالله من العمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما عيونهم فأنت تراها كبيرة، بعضهم مثل عيون الثور، لكن بصائرهم قد عميت. أصحاب الكهف هم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله سبحانه وتعالى قال، أو كأنها حكاية لحال القضية، كأنه ليس وحيا، أي كأنه قال هكذا سأجعل، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لماذا نقول بأن هذا لا يمكن أن يكون من شخص منهم يدعو به ولا يبدو أنه وحي؟ لأنه ما أحد منهم كان نبيا، كما هو معروض في قصة أصحاب الكهف أنه يوحى إليه، يعني ما منهم نبي يوحى إليه. إن الكلمة هذه دقيقة جدا، لا يمكن أن تأتي إلا من جانب الله، لا يمكن أن أحدا يعملها في دعاء ولا يتذكرها في دعاء. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي،
يعني

0: أجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. أصحاب الكهف عندما اتجهوا إلى الكهف، الوضعية التي كانوا فيها وضعية يبدو أن مجتمعهم بسلطته كلها اتجاههم آخر، المجتمع مع السلطة اتجاههم اتجاه آخر، هم مجموعة محدودة. ومن الطبيعي أن يحصل في تاريخ الأنبياء، في تاريخ الأولياء، أن يكونوا قليلا بهذا الشكل محدودين. سيتجهون إلى مكان ليفكروا أين يتحركون بعد، وأين يتجهون ليعملوا على مواصلة عملهم، على مواصلة نشاطهم. ليست المسألة أنه هروب، أنهم قد قالوا تلك الكلمة وهربوا وانتهى الموضوع، لأن الكهف نفسه لا يمكن أن يكون مقرا لمن هو هارب من أمر وسيجلس فيه ما له حاجة، أليس هكذا؟ وإنما ماذا؟ مرحلة يقضون فيه فترة، يتجهون إلى الكهف يقضون فيه فترة ويفكرون أين يتجهون أو كيف يتواصلون مع الآخرين لمواصلة نشاطهم، يعني ليس هروبا. يعني عندما ذهبوا إلى الكهف لم يكن الموضوع موضوع هروب، إنما مسألة وقتية على أساس يهيئوا العمل ويتواصلوا مع الآخرين ويواصلوا نشاطهم. الله سبحانه وتعالى بيّن هنا بشكل عجيب، ولهذا قال كانوا من آياتنا عجبا. كيف أنهم قد لجأوا إلى كهف ولا طعام ولا شراب وفي وضع خطير قد يمكن أن يلحق بهم أحد، كيف هيئ الله أن يكونوا على وضعية يستغنون بها عن الطعام والشراب وتحقق لهم أمنا بحيث أنه لا يدخل عليهم أحد، لا حيوان ولا إنسان ولا شيء. كذلك رعاية، أن يحرك الشمس يغير مجراها، كل يوم يغير مجراها في لحظة معينة، عندما تطلع وعندما تغرب، كل يوم على مدى 309 سنة. فمن يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه، ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من التغييرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس تهيئ الأجواء الفتية، آمنوا بربهم وهم في جوف الكهف، ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من التغييرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس. وترى الشمس إذا طلعت، هنا بدأ يتحدث عما يهيئ لكم من أمركم مرفقا، كيف أنهم عندما كانوا راقدين في كهف وهذا الكهف بحاجة إلى شمس، إما في لحظة معينة تنزوي عنه وفي حالة معينة تعطيه جزءا من شعاعها، تعطي جزءا من شعاعها إلى هذا الكهف أو إلى محيطه لحاجتهم إلى هذا، فليحرك الفلك من أجل صحتهم، من أجل الحفاظ على صحتهم هم يحركوا الشمس عن مسيرها. وترى الشمس إذا طلعت، كل يوم تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وهكذا تجد في المقابل، لأنه في نفس الوقت ولم يجعل له عوجا، في المقابل أيضا ماذا يعمل؟ يعني الله لم يجعل عوج أمام من ينطلقون في سبيله، وفي المقابل ماذا يعمل؟ يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة تهيئ أمام من يتحركون في سبيله، يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط، لا يمكن أن نتقبل أي شيء آخر غيره، أو تهتز ثقتنا به بأنه لا يمكن أن يهدينا في كل مجال من مجالات الحياة وفي كل موقف من مواقفنا أمام الآخرين. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. والتركيز على هذه بخصوصها ذلك من آيات الله للناس، ليعلموا كيف يصنع هو سبحانه وتعالى لمن يتجهون في سبيله وعلى هديه، كيف يعمل أشياء رهيبة. مجموعة فتية يحرك من أجلهم الشمس كل يوم مرتين عن مسارها الطبيعي. أليس هذا لتعظم ثقة الناس بالله؟ يعطيك الآيات التي تجعلك تثق بالله وتعظم ثقتك به فتتحرك في سبيله وتلتزم بدينه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يضيعه فلن تجد له وليا مرشدا. تلاحظ أن موضوع الهداية، الهداية تأتي هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها. كذلك أن الله يهدي فيما يتعلق بوضعية الناس، فيما يتعلق بوضعيتك في الجانب الأمني والغذائي والجانب الصحي. من يهدي الله، كلمة هدى معنى كلمة هدى الله أن الله يهدي الإنسان في كل مجالات حياته ويقدم ما يصل به إلى الأفضل والأقوم في كل مجالات حياته. ألم يقل هناك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ فمن يهدي الله، من يتولى الله هدايته فهو المهتدي حقا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضيعه الله بسبب إعراضه عن هديه، بسبب إعراضه عن كتابه، فلن تجد له وليا يرشده إلى الصواب ويرشده إلى ما ينفعه في حياته. فعندما يتجهون إلى الأمريكيين، عندما يتجهون إلى البريطانيين، عندما يتجهون إلى هؤلاء ويستوردون خبراء من عندهم، كم يظلون يستنزفون العرب، خبراء ألمان، بريطانيين، أمريكيين، كم يستنزفون من أموال في مجالات أخرى. ومع هذا ترى الناس ضالين، ضائعين، أمة تائهة، أمة مستضعفة، أمة مجهورة، وهي تمتلك أضخم الثروات في العالم هذه الأمة، لأنه هكذا. ومن يضلل، من يضيعه الله فلن تجد له وليا، أي ولي آخر على الإطلاق يرشده إلى الصواب وإلى ما ينفعه. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أكد رضوان الله عليه أن أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، وتسكت عن طريق المسجد، تسكت الخطيب لا يتعرض لآيات من هذا حول الجهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس يذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط. يعني هكذا تريد أمريكا أن يصبح الوضع، أن يسكت الكل وتتكلم أمريكا. ثانيا أكد أن هذه المرحلة هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، كيدها، أهدافها. ثالثا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. رابعا أكد أن من يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من المتغيرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس. خامسا أكد أن الله يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة أمام من يتحركون في سبيله، لكن إذا كانوا على هذا النحو فتية آمنوا بربهم، إذا كانوا فتية آمنوا بربهم، صادقين، متجهين بصدق، ومصدقين بما هم متجهين فيه، أن يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط. سادسا أكد أن قول الله ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يضيعه الله فلن تجد له وليا مرشدا. تلاحظ أن موضوع الهداية، الهداية تأتي هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها، هكذا تأتي الهداية. عندما يهتدي الإنسان فهو من يهديه الله، والهداية تأتي بهذا الشكل، من يهتدي بهدى الله فهو المهتدي حقه، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى، ونسأله أن ينصرنا بنصره إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظاً على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة، احرصوا على التحرك مبكراً وتجنب السرعة نظراً للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال، مع إحضار المظلات عند الحاجة وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحة. سلامتكم مسؤوليتنا جميعاً، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام من صنعاء تقدم نبي الرحمة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أعداد وتقديم عبد الرحمن المتوكل.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين الإخوة المؤمنون والأخوات والمؤمنات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من سلسلة نبي الرحمة، هذه السلسلة الخاصة التي تأتي مواكبة في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، ومع قرب حلول الذكرى السنوية لمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نواصل معكم هذا التواصل الإيماني من خلال القرآن، من خلال آيات تتحدث عن رسول الله، ووفق ما تحدث عنه ووصفه وشرحه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول هذه المناسبة، حول شخصية الرسول. النقطة الأخيرة التي يعني أو العنوان الأخير الذي تكلمنا فيه خلال اليومين الماضيين، شخصية الرسول الأكرم، تناولنا هذه الصفات في هذه الشخصية: أنه رجل عظيم جدير بالمسؤولية. الصفة الثانية: أنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. الصفة الثالثة: أنه شديد على الكافرين، رحيم بالمؤمنين. اليوم سنتكلم عن الصفة الرابعة لنختتم بها شخصية، أو نختتم بها هذا العنوان الكبير، شخصية الرسول. طبعا الشخصية أو الصفة الرابعة من شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفق ما ذكره السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كما قلت لكم من خلال كلمات بمناسبة المولد النبوي منذ العام 1429، وأنا أتتبع ما ذكره السيد عبد الملك حول هذه الشخصية، شخصية رسول الله. الصفة التي ذكرتها لكم، الصفة الرابعة والأخيرة عن رسول الله، أنه كان في حركته متبعا لأوامر الله. هذا شيء مهم مستمعينا الكرام. طبعا احنا ذكرت لكم أننا نحيي هذه المناسبة، نهتم بها يعني ما هي الثمرة؟ ما هو الهدف من كل ذلك، من هذا الإحياء والاحتفال؟ أن نقتدي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. استعرضت معكم هذه الصفات للرسول، لماذا؟ لنحاول أن نتبع خطاه في هذه الصفات التي ذكرتها لكم. واليوم مع هذه الصفة كان في حركته متبعا لأوامر الله. لاحظوا كيف كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم شديد الاهتمام بتوجيهات الله، يعني يفهم، يعي، يحاول أن يعني يتفهم بدقة كبيرة ما يأمره الله، ما ينزل إليه من الوحي من الله سبحانه وتعالى، حتى يستطيع أن يفهم ثم يبلغ ذلك للخلق أجمعين من الجنة والإنس من ذلك اليوم من بدء البعثة إلى يوم القيامة. إذن يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول هذا الموضوع أو تحت هذه الصفة، كان في حركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعا لأوامر الله. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن لديه مشروع تسلط ولا مشروع قهر ولا مشروع استعباد للناس ولا إذلال للناس. هو بنفسه في الوقت الذي يقود فيه الأمة، هو بنفسه كان مجرد متبع. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو مجرد مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، يبلغ رسالات الله، ما ينزل إليه من الآيات من الوحي، فهو عبارة عن متبع. نستشهد بالآية من آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن مستمعين الكرام، الرسول كان مجرد متبع لهذا الوحي، لهذه الرسالة، لم يكن لديه هيمنة على الناس، يعني ليس لديه حب التسلط وحب القهر للناس وحب التمنن على الناس كما هو الحال اليوم في مملكة السوء، مملكة الشر، جارة السوء السعودية. لاحظوا أن ذلك الحاكم أو أولئك الحكام المستكبرون المتعالون على الناس يتمننون على الناس بما هو حق للناس، يعني لا يأتي آل سعود يقول إحنا أدينا من جيوبنا أو من ثروتنا. أبوهم كان لص، الملك عبد العزيز أو المؤسس هو كان عبارة عن زعيم عصابة، كانوا يسرقون يغيرون على الناس المستضعفين، كانوا يمتلكون السلاح وكانوا يغزون وينهبون ويقتلون ويستحلون ما حرم الله من النساء ومن الأموال. هذه حقيقة آل سعود، عبارة عن عصابة. يعني وما حصل في تنومة للحجاج في عام 1923 من مذبحة كلكم تعرفونها، وقتلوا أكثر من ثلاثة آلاف حاج يمني، قتلوهم ونهبوا ما بحوزتهم. هذه النفسية الخبيثة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن كذلك، لم يكن لديه هذه الهيمنة، حب التسلط على الناس وإذلالهم واستعبادهم، وإنما كان مجرد متبع لما أنزل الله، لأنه جاء عبدا لله. ولذلك كان يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بل قال له الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن مسألة الوحي وهذا الاصطفاء وتحمل مسؤولية عظيمة بهذا الحجم، خاتم النبيين، تبليغ رسالة هي خاتم الكتب القرآن الكريم، الرسول كان مجرد مبلغ يتبع ما يوحى إليه، وبأمر الله اتبع اتبع اتبع في أكثر من موضع في القرآن. إذن السيد عبد الملك هذا كلامه الآن، أيها الإخوة، إن الزعماء العرب والأنظمة العربية تريد منا نحن الشعوب، يعني العربية والإسلامية، تريد منا نحن الشعوب أن نعاملها وأن نعطيها أكثر مما لرسول الله. تخيلوا السيد عبد الملك الآن بيكشف ويشخص حال الشعوب العربية والإسلامية مع حكامهم الظالمين المستكبرين المتغطرسين. يعني هؤلاء الحكام يريدون من شعوبهم أن تعاملهم هذه الشعوب وأن نعاملهم نحن كشعوب وأن نعطيهم لأولئك الحكام المجرمين الطواغيت أكثر مما لرسول الله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول السيد عبد الملك لم يكن يفرض هيمنة شخصية له على الناس، لم يكن يريد من الناس أن يسيروا في حياتهم وفق مزاجه ووفق هواء نفسه وأن يأمرهم بما يريد هو ويفرض عليهم شيئا من نفسه على الإطلاق، على الإطلاق لا. يعني فعلا بسر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كانت نفسه تكاد تهلك، تكاد تتقطع حسرات على أولئك الذين أعرضوا، على الذين لم يستجيبوا. فهو نبي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي آية أخرى وما أرسلناك إلا كافة للعالمين. الرسول كان فقط يسير، يقول السيد عبد الملك الرسول كان فقط يسير بالناس معه على ضوء تعاليم الله، يعبد الناس لله، يعبد الناس لله، يعني يأمرهم بطاعة الله، أنهم عبيد لله، أنهم يجب أن يطيعوا الله، أن يتبعوا صراط الله، يعبد الناس لله فقط، لا يعبدهم لنفسه، لا يفرض عليهم أشياء لنفسه ومن أجله هو أو من عنده هو. كان من الناس الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، كان من الناس، كان من عامة يعني من أهل قريش، مع الناس متبعا، الرسول متبع لهدى الله، الناس يتبع، يعني وظيفة الرسول ومهمة الرسول ومسؤولية الرسول أن يجعل الناس متبعين لمن؟ لله، متبعا لهدى الله، متبعا هو والناس لما أنزل الله، يبلغ رسالات الله وأوامر الله ثم يطبقها مع الناس، يعمل بها مع الناس. لكن ما يريده منا الزعماء العرب، بيقول السيد عبد الملك، هو أكثر مما كان لرسول الله. لم يكن لرسول الله أن يأمر من نفسه، أن يسير الناس على هوى نفسه، أن يتحكم على الناس بشيء من نفسه هو. كان يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وهذه آية تتلى، وكان يتقيد بأوامر الله، يأمر بما أمر الله وينهى عما نهى الله، لأنه لا يريد أن يكون الناس عبيدا إلا لله، إلا لله. فهذا من رحمة رسول الله. أما هؤلاء فإنهم يعني حكام الطغاة، فإنهم يريدون أن يستعبدون، أن يسيرون في حياتنا وفق وفي مواقفنا على أهوائهم، لمصالحهم الشخصية، لأطماعهم، أن يستذلون، أن يقهرون، أن يستعبدون، وهذا شيء غير مقبول للناس الأحرار، بيقول السيد عبد الملك هنا، وهذا شيء غير مقبول، فلم يكن حتى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف لأولئك المجرمين الطغاة أن يعبدوا الناس ويستخدموهم على أهوائهم لتحقيق مصالحهم الشخصية؟ مستمعين الكرام، وضمن طبعا احنا الان انهينا الصفات الخاصة بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم طبعا وكما تتابعون عبر وسائل الإعلام، المؤسسات والوزارات بمختلف يعني هذه الوزارات العسكرية والمدنية تقيم فعاليات يومية بمناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم القوات المسلحة اليمنية وخاصة وتحديدا دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة يعني أقامت فعالية بذكرى المولد النبوي الشريف. سنبقى وإياكم يعني هذا مما يسعدنا ومما نفرح ونستبشر نحن بهذه المناسبة، بهذه الانتصارات. العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة ومدير عام دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أعطى قبل قليل إحصائيات مهمة لتلك العمليات منذ تاريخ بدء تطبيق الحظر البحري أو الملاحي على السفن السعودية وحتى اليوم 19 من أغسطس. نستمع وإياكم فيما يلي إلى أبرز ما جاء في هذه الإحصائية مع العميد يحيى سريع وألقاكم بعد الفاصل.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، معز المؤمنين وقاسم الجبارين، ومذل المتكبرين والمستعمرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، حياكم الله جميعا في هذه الفعالية، فعالية ذكرى المولد النبوي الشريف الذي تقيمها دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة. نحن أيها الإخوة عندما نتحدث عن هذه المناسبة، مناسبة الرسول الأعظم، وعندما نحتفي بهذه المناسبة فهو من شعائر الله، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، لأن لهذه المناسبة، هذه المناسبة لها دلالات مهمة. فهي أولا من نعمة الله علينا، هي نعمة من نعمة الله علينا، وفضل من فضل الله علينا، والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بفضل الله علينا، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نبيه أنه بعثه منه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي الآية الأخرى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو من منة الله سبحانه وتعالى علينا. وأيضا إحياءنا لهذه المناسبة نتحدث فيه عن رسول الله وعن عظمته وعن مكانته في هذه الأمة، وكيف استطاع أن ينقل هذه الأمة نقلة نوعية. لو نأتي أيها الإخوة لنتحدث عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، كيف أنه استطاع أن ينقل العرب وأن ينقل المسلمين من واقع كانوا فيه في جاهلية، وكانوا فيه في الضلال، وكانوا فيه يسمون بين تلك الأمم بالأميين، كما حكى الله عنهم: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالرسالة وبالقرآن الكريم أن ينقل واقع العرب وأن ينقل واقع المسلمين نقلة نوعية خلال 20 عاما. نقلهم نقلة لم يكون يتوقع أحد أن ينتقل العرب والمسلمون هذه النقلة، حتى أصبحوا في مصاف الأمم، وأصبحوا هم الأمة الغالبة، واستطاعوا أن يهزموا الروم، واستطاعوا أن يهزموا كل الإمبراطوريات في ذلك الزمان من خلال القرآن الكريم وبحركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا عندما نحيي هذه المناسبة هو تعبير عن ولائنا لرسول الله، نحن نعبر عن الولاء المطلق لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أننا أمة نقتدي بهذا النبي، أننا أمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحن نقتدي برسول الله في كل شيء، لأن هناك من يقول مثلا عندما نحيي هذه المناسبة أن هذه هي البدعة. ليست بدعة، البدعة الذين يعملون أشياء مخالفة لمنهج النبي ولما أتى به النبي صلوات الله عليه وعلى آله. نحن إنما نحتفي بهذا الرسول، هم يحتفلون بأعياد مثل الكريسمس وأعياد لم ينزل الله بها من سلطان، يحتفلون بهذه الأعياد، أما نحن نحتفي بنبينا ونحتفي بقائدنا ونحتفي بأعظم رجل بعثه الله في هذه الأمة وعلى مر التاريخ، أعظم رجل في البشرية بكلها هو النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أضف إلى ذلك أن مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله هي مناسبة جامعة تجمع المسلمين جميعا، يعني ليست هذه المناسبة مناسبة طائفية مثلا تخص طائفة من طوائف الأمة أو أحد من أبناء هذه الأمة فقط، بل النبي هو للناس جميعا، هو لكل المسلمين. المفترض أن المسلمين جميعا في كل أصقاع الدنيا يحتفلون بهذه المناسبة. نحن في اليمن بفضل الله نحن نحتفي بهذه المناسبة منذ القدم، منذ أن خرج أجدادنا الأوائل وهم يستقبلون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالنشيد المعروف: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أول من استقبل رسول الله واحتفى برسول الله كانوا أجدادنا الأنصار، وخرجوا لاستقباله وفرحوا وهللوا، وكان لهم الدور الأبرز مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكان من أبرز المشاهد الدالة على صدق الأنصار أجدادنا كيمنيين عندما قال لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر، عندما رأى المشركين قال لهم: أيها الناس، إن قريشا قد أقبلت في جيشها في جيش لحربنا، فما ترون؟ المقداد قال: والله يا رسول الله، لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ورسول الله قال: أشيروا علي. وكان يريد الأنصار، كان يريد أهل اليمن أن يشيروا على، لأنه يعرف أن موقفهم هو الموقف الأساس. فقام رجل منهم وكان سعد بن معاذ، قال: قد آمنا بك وصدقناك، فامضي بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. فسر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بهذا الجواب، وأثلج صدره وأثلج صدره، وهو جواب كل مؤمن وكل يمني حر. فقال رسول الله: سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. نحن اليوم نسير بنفس السيرة ونمشي على نفس الدرب الذي خطاه أجدادنا الأوائل من الأنصار الذين تحركوا وناصروا رسول الله. نحن اليوم في اليمن أصبحنا بفضل الله أمام كل العالم، نحتفي بهذا المولد احتفاء ليس له مثيل في كل الدنيا. وأصبح الشعب اليمني قبلة لكل الأحرار ولكل المستضعفين ولكل أنصار محمد صلوات الله عليه وعلى آله. اليوم بفضل الله إذا ذكر اليمن أو إذا ذكر النبي صلوات الله عليه وعلى آله ذكرت اليمن، لأن اليمن أصبح اليوم يحتفي بالمولد احتفاء ليس له مثيل في كل الدنيا. وهذا شرف عظيم لنا كيمنيين أن نكون كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقد جسد الإيمان في شعبنا وجسدت الحكمة في شعبنا، وأصبحنا الشعب الوحيد. نحن نرى الآن اليهود والنصارى يسيئون إلى القرآن، يسيئون إلى النبي، يسيئون إلى أقدس المقدسات لدينا، ولا موقف للعرب وللمسلمين. وأكثر من ملياري مسلم ليس لهم موقف ولا كلمة، بينما نحن بفضل الله في اليمن نتحرك حركة إسلامية ونتحرك بشكل ليس له مثيل. فلذلك هذه من نعمة الله علينا أننا نتحرك. ولذلك أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام في إطار الإعداد للمولد النبوي الشريف، لابد علينا أن نحث الناس جميعا كلنا كشعب يمني صغارنا وكبارنا للخروج في يوم 12 من ربيع الأول للخروج المليوني، لنظهر للعالم أجمع. لأن اليهود يقولون عندما يقتحمون الأقصى وعندما يقتحمون بيوت الفلسطينيين أن محمد مات وخلف بنات. نحن نريد أن نثبت لهم أن محمدا مات وخلف رجالا أقوياء، وقد أثبتنا ذلك بفضل الله. أثبتنا ذلك في مواجهة العدو الإسرائيلي في إسنادنا لغزة، وأثبت المجاهدون في غزة، وأثبت المجاهدون في لبنان، وأثبت المجاهدون في إيران وفي العراق أن محمدا مات وخلف رجالا أقوياء عظماء قدموا أرواحهم في سبيل الله من أجل هذه الأمة ومن أجل المستضعفين. أيضا نحن نحيي هذه المناسبة ونحن نمر في شعبنا العظيم بهذا العدوان السعودي، هذا العدوان الهمجي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، عدوان ظالم قتل فيه العدو السعودي أطفالنا ونساءنا، وقتل كل شيء ودمر المنشآت ودمر كل شيء في بلدنا، ولا زال يحاصر هذا البلد منذ 12 عاما. ونحن بفضل الله واجهناه في المراحل الماضية وعرف قيمة هذا الشعب وعرف ضربات هذا الشعب، وتحرك شعبنا العزيز في مواجهته على مدى 12 عاما بفضل الله وبقوته وانتصر، وأتت هذه المرحلة مرحلة لا حرب ولا سلم، مرحلة خفض التصعيد. ظن العدو السعودي أن شعبنا سيكون لقمة صائغة له، فشدد من حصاره على شعبنا ومن إجراءاته الظالمة على شعبنا. حينها لم يكن أمام هذا الشعب إلا أن خرج في المليونية المعروفة، مليونية النذير والتحذير، النفير والتحذير في يوم الجمعة آنذاك، وخرج شعبنا وطالب القوات المسلحة بأن يكون لها موقف من هذا النظام العميل، من هذا النظام المجرم الذي يعتدي على شعبنا ويحاصر شعبنا. القوات المسلحة استجابت بفضل الله بتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لنداءات هذا الشعب العظيم ولنداءات شعبنا ولصرخات الأمهات والأطفال ولصرخات هذا الشعب المؤمن المجاهد، وتحركت بفضل الله. وفرضنا على هذا العدو المجرم 3 معادلات رئيسية اليوم، وهذه من نعمة الله علينا أن أصبح الشعب اليمني اليوم وقواته المسلحة في هذه القوة التي مكنها الله منها أن تفرض على الأعداء المعادلات. يعني عندما كان الأعداء هم من يقتلون وهم من يدمرون شعبنا وهم من يفعلون بنا كل شيء في المراحل الماضية منذ عام 2015 وإلى اليوم، واليوم نفرض عليهم المعادلات وواجهنا الأمريكي والإسرائيلي وانتصرنا عليهم بفضل الله. اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة. ولذلك فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار، ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية، في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية. وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات. وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة، معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي. وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل. نحن وشعبنا وقيادتنا سنتحرك للدفاع عن بلدنا، ليس أمام هذا العدو المجرم إلا أن يرفع الحصار عن بلدنا، وإلى أن يأتي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صرف المرتبات وكذلك من رفع الحصار عن البلد بشكل كامل واسترداد الثروة التي هي للشعب، كل الشعب، وإخراج المحتلين من بلدنا. ليس أمامه غير ذلك، وإلا فنحن مستمرون ومتوكلون على الله ومستعينين بالله في ذلك، والله ناصرنا. نصرنا الله في كل المواجهات السابقة وسينصرنا الآن، وننصح المغررين في مناطق العدو الذين أصبحوا تحشيدات للعدو السعودي من أبناء بلدنا، ننصحهم بالعودة من المعسكرات ومن تحشيدات العدو السعودي إلى بلادهم، فهم إخوتنا كيمنيين، لا نريد أن يكونوا ضحية لوقود الآخرين أو لحروب الآخرين من السعودي والأمريكي وغيره، فهذه الحرب هي في مصلحة الأمريكي والإسرائيلي، يقوم السعودي باستخدامهم كدروع بشرية وكأدوات تابعة له لتنفيذ أجندته، فعليهم أن يعودوا إلى بلدانهم. ونحن كأبناء شعب يمني واحد لا نريد أن نستهدف أبناء شعبنا، مواجهتنا اليوم هي مع العدو السعودي ومن يقف خلفه من الأمريكي والإسرائيلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنصر وأن ينصرنا بنصره وأن يجعلنا من أنصار نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يفك أسرانا، وأن يشفي جرحانا، وأن يحفظ لنا سيدنا وقائدنا سيدي عبد الملك بدر الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
15: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
16: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
15: بصف لي المسألة عشان أفهم.
16: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
15: ما لها؟
16: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
15: وما؟
16: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
15: أوهو.
16: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
15: قول عن القاهم.
16: متواجدين على مدار 24 ساعة.
15: عيأخرونا.
16: بالعكس، سوي فحصك وروح.
15: والنتائج
16: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
15: أوهو.
16: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
17: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة،
18: جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
19: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
18: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
19: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
18: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
19: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
18: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
19: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
18: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
19: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: الآن سرعة

0: والعود أحمد.
1: إذن مستمعينا الكرام، نواصل معكم ما تبقى من حلقة نبي الرحمة، ومع هذه الشخصية العظيمة، شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن استمعنا إلى ذلك الإيجاز الإحصائي الذي تلاه العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية في فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف صباح هذا اليوم. والحمد لله، يعني كانت أرقام مهمة وإحصائيات مهمة. لماذا؟ لأنها محصورة في فترة زمنية من 20 يوليو الماضي وحتى يومنا هذا 19 من أغسطس الأربعاء. هذا مهم حتى نعرف ثمرة هذا الصمود وثمرة هذا الثبات وثمرة هذا الصبر والترابط والعلاقة الوثيقة والاحترام المتبادل والثقة ما بين الشعب والقيادة. فبحمد الله تعالى أكثر من يعني 48 سفينة تم منعها، وكذلك استهداف 8 سفن نفطية سعودية، كذلك 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، 14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر، وهذه يعني أشياء مبشرة بالخير، وإن شاء الله نستبشر الكثير والكثير من الانتصارات في هذه المناسبة. نستمع وإياكم فيما يلي إلى مشاركة الأستاذ العلامة المجاهد يحيى قاسم أبو عوابة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في هذه المناسبة العظيمة، وحديث عن خاتم النبيين، عن سيد المرسلين، هو الذي بلغ أعلى مرتبة بين كل الرسل والأنبياء في منزلته عند الله سبحانه وتعالى في كماله الرسالة العظيم وفي تجسيده لكل القيم والمبادئ الإلهية. ولذلك نحن عندما نتحدث عنه في هذه المناسبة، مناسبة مولده، فنحن نتحدث عن خير إنسان عرفته الدنيا منذ خلق آدم، منذ بداية الوجود البشري وإلى قيام الساعة وإلى آخر إنسان يولد في المجتمع البشري، إنسان عظيم. فهذا فخر لنا أن يكون قدوتنا وأن يكون معلمنا وأن يكون قائدنا وأن يكون مرشدنا وأن يكون هادينا وأن يكون من هو لنا بالنسبة لنا القدوة والقائد والهادي، هو خير البشر منذ خلق آدم، منذ أن خلق الله آدم وإلى آخر إنسان يولد، أرشد البشر وأزكى البشر وأطهر البشر وأعظم البشر، أعلى إنسان في مراتب الكمال البشري والإنساني، صفوة الله الأعظم منزلة عند الله، أهدى عباد الله، أتقى خلق الله. هذا شرف عظيم وكبير ونعمة عظيمة جدا وفخر كبير ومبعث اعتزاز نعتز به. هذا شيء يعني كنز. عندما تبتعد الأمة عن هذا الرجل العظيم، ما أكثر خسارتها. وتبقى المسؤولية علينا كشعب يمني بالذات، ونحن مؤهلون إن شاء الله لنعيد الخيرية لهذه الأمة، وأن نحظى بوعد الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا خافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فنأمل من الله سبحانه وتعالى أن نحظى بهذا الشرف، ونحن نتأسى بنبينا ونقتدي بنبينا ونهتدي بحركته، بسيرته، بأخلاقه، بما تركه لنا من إرث عظيم. ولذلك نحن إن شاء الله نعمل على أن نكون معه بما تعنيه الكلمة محمد رسول الله والذين معه. ما هي مواصفات الذين معه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمن لا يكونون شديدين على الكفار ولا رحماء بينهم؟ هؤلاء ليسوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بشكل واضح. الأمر واضح جدا، لذلك تبقى المسؤولية علينا في الاقتداء والاهتداء، في أن نحرص على أن تتسع معارفنا عن سيرة هذا النبي، عن حركته، عن كماله، نتعرف عليه من خلال القرآن الكريم أولا، ثم ما كان منسجما مع القرآن ومتوافقا مع القرآن من المرويات والأخبار وما ورد أيضا في السير والأخبار نستفيد منه. إذا كان في هذا السياق، في سياق القرآن الكريم، تعزيز لما ورد في القرآن الكريم، ولذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وموضوع الإيمان بالرسول والحديث عن رسول الله وعن منزلته عند الله وعن سيرته وعن علاقة الأمة به، هو في السياق الطبيعي لنا كأمة إسلامية يأتي من ضمن اهتماماتنا الرئيسية على المستوى التعليمي وعلى المستوى التثقيفي وعلى المستوى التربوي، ثم أيضا فيما يتعلق بالالتزام العملي، نكون أمة محمد بما تعنيه الكلمة، يعني يعرف الناس محمدا صلوات الله عليه وعلى آله وعظمته من خلال واقعنا، من خلال ثقافتنا، من خلال وعينا، من خلال اهتماماتنا المستمرة، من خلال إعدادنا، مواجهتنا لأعداء الله، مواقفنا من أعداء الله، ويصبح هذا ضمن الاهتمامات المستمرة. هذا شيء لا بد منه في المدارس، في الجامعات، لا يغيب ذكر محمد صلوات الله عليه وعلى آله أبدا من واقعنا، يذكر دائما. الله سبحانه وتعالى أشاد بذكره، نحن لا نأتي بجديد، عندما نذكر النبي صلوات الله عليه وعلى آله يكون ضمن اهتماماتنا المستمرة. نحن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى الذي رفع ذكر نبيه، ورفعنا لك ذكرك. نحن نسمع محمدا دائما في الأذان، في التشهد، في الصلوات بشكل مستمر. إذن يجب أن نتخلق بأخلاق الله، وأن يكون هذا ضمن الاهتمامات المستمرة في حياتنا، وليس فقط على مستوى موسم معين أو على مستوى مناسبة معينة، إنما ضمن الاهتمامات الرئيسية على مستوى المناهج المدرسية، التعليم الديني، الخطاب الديني، التثقيف والتعليم، وعلى المستوى التربوي. وهذه مسألة معروفة ومسألة في نفس الوقت تدلنا على أهمية هذا الجانب، يكون هناك اهتمامات برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن نعرف حياته، حياته الحقيقية، وأن نبتعد عن الروايات المكذوبة. طبعا إذا تولد لدينا معرفة لعظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، سنعرف الغثة من السمين. عندما يكون هناك معرفة حقيقية من خلال معرفتنا القرآنية أو من خلال القرآن للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هنا نستطيع أن نميز بغض النظر عن الروايات وكثرة الرواة. عندما يكون لدينا معرفة صحيحة وحقيقية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هنا حتى لو رأينا رواية هنا أو هناك لا يمكن أن تنطلي علينا أبدا. طبعا عندما نأتي إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعد كل هذه المقدمة التي حاولنا أن نتحدث عنها فيما يتعلق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعظمته، أيضا الارتباط الوثيق لشعبنا، سنتحدث إن شاء الله عن المراحل التي عاشها رسول الله، سواء مرحلة ما قبل البعثة، ما قبل رحلة، يعني في رحلة مع الرسول والرسالة منذ مولده، يعني ما قبل ولادته وما بعد ولادته، وأيضا ما قبل البعثة وحتى البعثة بالرسالة. إن شاء الله لنتعرف على النبي صلوات الله عليه وعلى آله ضمن حلقات سنقدمها إن شاء الله، وطبعا معتمدين في هذا حتى لا نغلط على ما ورد وصح عن شهيد القرآن رضوان الله عليه، وكذلك على ما ورد عن السيد القائد حفظه الله في كلماته بهذه المناسبة حديثه المستمر عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لنستفيد في هذه الرحلة الدروس الكثيرة، نتعرف على هذا الرسول العظيم الذي لو عرفناه وعرفنا رسالته بالشكل الصحيح لكنا خير أمة أخرجت للناس وعملنا بها، لا عدنا إلى عادة الأمة إلى خيريتها. ولذلك نأمل من شعبنا إن شاء الله أن يكون النموذج وأن يقدم الشهادة من خلال معرفته برسول الله، لأننا نجد اليوم بفضل الله أن شعبنا يتميز بإحياء هذه المناسبة، ويتميز أيضا بارتباطه بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ليس فقط إحياء هذه المناسبة وإنما الارتباط برسول الله والمحبة والعشق لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وإبراز هذا الاسم العظيم، نتخلق بأخلاق الله. وإلا نجد الأمة للأسف الشديد نتيجة الصراعات الطائفية هناك أشخاص آخرون يبرزون بارزون أكثر من النبي كقدوات وسلف صالح، وتم تغييب النبي للأسف الشديد بحسن نية طبعا، لكن نتيجة للتعصبات والأخذ والرد والجدل غيب شخص النبي. نحن بفضل الله في مسيرتنا القرآنية نعمل على إبراز الرسول وإبراز القرآن، لأنه أيضا كما غيب الرسول وغيب القرآن أيضا، وبرزت مؤلفات وكتب وثقافات وموروث فكري وثقافي أيضا للحكاية نفسها. يعني الرسول هناك عزل فقط، نتحدث باسمه في الأذان، يذكر اسمه في الأذان، وفي نفس الوقت يغيب عن واقع حياتنا كقدوة وأسوة، وإن كنا نعظمه، لكن هل نتأسى به نقتدي؟ لو كانت الأمة تتأسى برسول الله وتقتدي برسول الله معنى الكلمة، لما كان اليهود والنصارى هم من يسيطر عليها، وهي أمة المليار يا مسلم، وهي أمة لديها كل مقومات القوة والعزة. لما كانت أمتنا بهذا الضعف لو كانت تتأسى بما تعنيه الكلمة برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فتم عملية التغييب، هذا حقيقة، يعني لابد أن ندرك الخطورة هنا، أن تدرك الأمة الخطورة. انظر إلى الأمة في شرقها وغربها، ما هي يعني مستوى علاقتها برسول الله، بل مستوى علاقتها بمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. انظر الشباب والشابات داخل هذه الأمة ماذا حصلوا عليه من المعرفة الحقيقية. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكر نبيه محمد في الأذان، لولا أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكر نبيه محمد في الأذان، في التشهد، في الصلوات، لربما غاب هذا الاسم عن ذهنية الأمة، لأن هناك أسماء أخرى برزت حتى على مستوى أسماء مساجد، أسماء مدارس، أسماء جامعات. هناك تغييب لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولدى الأمة يعني بكلها، لا نخص فريقا دون آخر، لا، لدى الأمة بكلها هناك تغييب حقيقي. وحتى عندما يبرز محمد يبرز للصلوات عليه لتعظيمه بالكلمات، لكن أين محمد في واقعنا؟ أين التأسي به؟ أين الاقتداء به؟ وهو الرجل المجاهد، الرسول المجاهد الذي هزم اليهود، هزم النصارى، وقضى على الشرك في الجزيرة العربية، وقضى على الحركة النفاقية، وأقام دولة إسلامية. أين محمد؟ أين أتباعه الحقيقيون الذين كانوا كما قال الله محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحمة بينهم؟ قلة اليوم، قلة. أيضا تغيب للقرآن نفسه، وإبراز ثقافات أخرى وكتب أخرى. لذلك نحن نعمل في بلدنا في مسيرتنا القرآنية بقيادتها العظيمة على إبراز رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعلى إبراز القرآن الكريم. القرآن الكريم كذلك غيب، تحول إلى ظاهرة صوتية، تحول إلى كتاب للحفظ فقط، لكن أين القرآن في واقعنا؟ لو كان القرآن في واقعنا لكنا خير أمة أخرجت للناس. لو كان القرآن هو السائد في حياتنا لكانت الأمة هذا أمة قوية، أمة عزيزة، أمة خير أمة أخرجت للناس. فالقرآن غائب عن واقع هذه الأمة، عن سياسة هذه الأمة، عن اقتصاد هذه الأمة، عن مواقف هذه الأمة. كذلك الرسول غائب. نحن في يمن الإيمان والحكمة والجهاد بقيادة سيدنا ومولانا السيد عبد الملك أحفظه الله، بمسيرتنا القرآنية، بما قدمه لنا شهيد القرآن رضوان الله عليه السيد حسين، نعمل على إبراز رسول الله. ولذلك كان لشهيد القرآن فضل كبير جدا أنه أبرز رسول الله صلوات الله عليه وعلى أبرز القرآن، قدم ثقافة القرآن، مسيرة قرآنية محمدية. وبدأ العالم يسمع عن عظمة هذا الرسول ورسالته العظيمة المتمثلة بالقرآن الكريم. ونأمل إن شاء الله أن يكون لشعبنا يعني فضيلة أن يقدم الشهادة على عظمة هذا النبي، على عظمة القرآن الكريم من واقعه. وقد خطينا خطوة كبيرة جدا، ونأمل أن نستمر إن شاء الله في إبراز عظمة النبي ليعرف العالم من هو محمد، عظمة محمد، عظمة القرآن، عظمة ثقافة القرآن، عظمة حركة النبي، سيرة النبي، تاريخ النبي، لنكون إن شاء الله خير أمة أخرجت للناس. وينطبق علينا محمد رسول الله والذين معه، نكون معر نبينا، من أتباع نبينا ما تعنيه الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهجه، وأن يجعلنا من أتباعه الصادقين الأوفياء، وأن يرحم شهداءنا، أن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع نبي الرحمة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله، أفضل الصلاة وأتم التسليم، أعدها وقدمها عبد الرحمن المتوكل.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: من إذاعة سامة FM نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. العميد سريع يؤكد أن عمليات القوات المسلحة لن تتوقف إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار. حماس تؤكد أن استهداف القيادات ادعاءات كاذبة يسوقها العدو الإسرائيلي لتبرير استمرار عدوانه على غزة. طهران تنفي إجراء أي محادثات مباشرة مع واشنطن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت اليوم تفرض المعادلات بما تمتلكه من قوة، تمكنت من فرض 3 معادلات ردع. وقال العميد سريع في فعالية نظمتها اليوم دائرة التوجيه المعنوي بذكرى المولد النبوي الشريف إن المعادلة الأولى تتمثل في الحصار بالحصار من خلال فرض القوات المسلحة اليمنية على العدو حصارا محكما لا يستطيع أمامه تمرير سفينة واحدة، فيما المعادلة الثانية هي ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، والمعادلة الثالثة تتمثل في حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو. وأضاف أنه تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار ومنذ إعلان قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو حتى اليوم، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف 8 سفن نفطية سعودية، 5 منها في البحر الأحمر و3 في خليج عدن والبحر العربي. ولفت العميد سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية منعت 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وقال العميد سريع أنه في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء اليمن وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، نفذت القوات المسلحة 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. وأوضح العميد سريع أنه في إطار تثبيت معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، نفذت القوات المسلحة 14 عملية عسكرية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي. وأشار العميد سريع إلى أنه كان من نتائج العمليات مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون وإحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة للعدو ومرتزقته، إضافة إلى إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية في المخا، وكذا إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي تمارس أعمال قرصنة وتقطع وتنهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. وحذر العميد سريع النظام السعودي من خطورة الإقدام على أي تصعيد، مؤكدا أن أي تصعيد سيواجه بتصعيد شامل، مؤكدا أنه ليس أمام النظام السعودي من خيار إلا رفع الحصار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إنهاء العدوان ورفع الحصار ودفع المرتبات ورحيل المحتلين وترك ثروات الشعب اليمني للشعب كله. وجدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة النصح للمغرر بهم من أبناء اليمن العودة ومغادرة معسكرات العدو لأنهم يمنيون ولا تريد القوات المسلحة أن تستهدفهم ويكونوا ضحية. أفادت مصادر لبنانية بأن طيران العدو الإسرائيلي شن 3 غارات على مناطق في جنوب لبنان. وأوضحت المصادر أن غارتين استهدفتا منطقتي علي الطاهر ودوحة كفر كرمان، فيما استهدفت الغارة الثالثة أطراف القنطرة ودير سريان جنوب البلاد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المجزرة التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي باستهداف مقر الشرطة في مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر تمثل جريمة حرب صهيونية جديدة. وقالت حماس في بيان إن الجريمة تكشف إصرار حكومة رئيس وزراء الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو على التنصل من التزاماته ورفضها عمليا المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال مراحله. ونفت الحركة صحة مزاعم جيش العدو بشأن استهداف قيادات في المقاومة، مؤكدة أنها ادعاءات كاذبة يسوقها الاحتلال لتبرير عدوانه. نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني اليوم الأربعاء ما أعلنه البيت الأبيض بشأن إلغاء المحادثات مع طهران، مؤكداً أنه لم تجري أي محادثات مباشرة بين البلدين. ونفت وكالة فارس عن المصدر الإيراني قوله إنه جرى تعليق المحادثات مع الأجانب الأمريكي وذلك بعد انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم بين الطرفين. وأوضح المصدر المقرب من فريق التفاوض أن المحادثات الأخيرة التي أجريت مع سلطنة عمان لم تكن لها أي صلة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنها تركزت حول إدارة مضيق هرمز. وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر كاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يرفع الحصار ويتوقف حظر النفط، مؤكدا استعداد إيران لإلحاق هزيمة أشد بأي طرف يواصل اعتداءاته أو تهديداته ضدها. وثقت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في تقرير حقوقي بعنوان صرخات تحت وصاية الاحتلال أبرز جرائم وانتهاكات الاحتلال السعودي والإماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة صنعاء أكدت المنظمة أن التقرير يوثق انتهاكات الاحتلال السعودي والإماراتي وعملائه بحق المدنيين، بينما القتل والاعتقالات والاختطاف والإخفاء القسري إلى جانب التجويع ونهب النفط والثروات وتدهور الخدمات. وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير إن الاحتلال السعودي والإماراتي تجاوز كل الحدود في انتهاك حقوق المواطنين، مشيرا إلى وجود نحو 30 سجينا سريا في عدن والمهرة وشبوة وحضرموت وسقطرى. واتهم الاحتلال بدعم تشكيلات مسلحة وتدريب أكثر من 100,000 من السلفيين التكفيري لتفكيك النسيج الاجتماعي. بدورها أكدت رئيس منظمة انتصاف سمية الطائفي أن التقرير يوثق بالأدلة والشهادات والانتهاكات الإنسانية والحقوقية ويهدف إلى إيصال أصوات الضحايا ودعم المساءلة والمحاسبة.
1: اليوم عقدت منظمة انتصاف مؤتمرا صحفيا بعنوان صرخات تحت وصاية الاحتلال. هذا المؤتمر يلخص الانتهاكات التي تقع في المحافظات اليمنية المحتلة سواء الجنوبية أو الشرقية من قبل الاحتلال السعودي والإماراتي الذي مارس انتهاكاته بحق هذا الشعب. أيضا أن هناك خلفية من ورائه وهي أمريكا وإسرائيل الذين هم يعتبرون غطاء لهذا الاحتلال السعودي الإماراتي، وأيضا مدى الانتفاضات الشعبية التي تحصل اليوم لمناهضة هذا الاحتلال. فكان من واجبنا أن نفضح ونعري هذا الاحتلال وما يمارس من انتهاكات بحق الشعب، وأي خاصة ما يقع على النساء والأطفال، وأيضا تدهور الحالة المعيشية التي اليوم تحصل في المحافظات الجنوبية والشرقية وكمية الانتهاكات التي تعد من أنها من جرائم الحروب في القانون الدولي والقانون الإنساني وكافة المواثيق والعهود الدولية. وكان أيضا هو ملخص يريد من وراه أن يصل إلى العالم أجمع لينشر هذه المظلومية، وأيضا لمواجهة وتعرية الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة الذين طالما يدعون بحقوق الإنسان وهم أول من يمارس وينتهك هذه الحقوق بحق الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية.
0: واستعرض التقرير الذي تلته مسؤولة التقارير في المنظمة فاتن شرف الدين واقع المحافظات المحتلة والانتهاكات بحق النساء والأطفال والقتل والاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري، إضافة إلى الضربات الجوية التي طالت تجمعات مدنية ومرافق. وطالب التقرير بإنهاء التواجد والتدخل العسكري الأجنبي وسحب قوات الاحتلال السعودي والإماراتي واستعادة السيادة الوطنية وإغلاق السجون غير القانونية والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرا ومحاسبة المتورطين، إلى جانب رفع القيود عن المنافذ البرية والبحرية والجوية وتسهيل حركة المدنيين والتجارة وتصدير النفط لصالح الشعب اليمني.
2: ضرورة تحليل الملف الاقتصادي والخدمي عن الصراعات السياسية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية للحد من الفساد وإغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير القانونيه واحاله المكروهين الى الخروج المفروضه على المنافذ البريه والبحريه والجويه وخاصه الموانئ والمطارات وتسهيل حركه التجاره والمدنيين وتصدير النفط واستغلال العائدات لصالح الشعب اليمني. واخيرا صرف مرتبات الموظفين المدنيين المقطوعه والزام القوى المتسببه بالفساد بتعويض المتضررين واعاده اعمار الممتلكات والمرافق العامه والخاصه.
0: دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بمديرية الزهرة في محافظة الحديدة مشاريع التمكين الاقتصادي ل 94 أسرة من أسر الشهداء والمفقودين بمديريات المربع الشمالي بذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار عطاء وبناء. وتستفيد من المشاريع البالغة كلفتها 89 مليون ريال أسر الشهداء والمفقودين في مديريات الزهرة والضحي والمغلاف والقناوس والزيدية واللحية والمنيرة وكمران والصليف، ضمن توجهات الهيئة لتعزيز الرعاية الاقتصادية للأسر والارتقاء بها إلى مستوى الإنتاج والاستقرار المعيشي. وتوزعت مشاريع التمكين على 77 مستفيداً في مجال الثروة الحيوانية، منهم 31 مستفيد في تربية الأغنام و46 مستفيد في تربية الأبقار و6 مستفيدين في مجال الزوارق البحرية مع محركاتها وخمسة مستفيدين في مجال الملابس، إلى جانب منظومتين للطاقة الشمسية ومشروع بقالة وآخر لصيدلية ودراجة نارية. توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حصول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة شديدة وحبات برد على أجزاء من حضرموت وشبوة والبيضاء والضالع وتعز وإب وذمار وريمة والمحويت وغرب صعدة ومرتفعات أبين ولحج وسهل تهامة. كما توقع المركز أمطار متفرقة ورعدية أحيانا على أجزاء من عمران وحجة وصنعاء والجوف ومأرب والسواحل الغربية. وحذر المركز من السيول والعواصف الرعدية والانهيارات الصخرية والطينية، داعيا المواطنين إلى تجنب مجاري السيول والمرتفعات والأشجار والأبراج العالية واتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات. النشرة انتهت، نعود ونذكر بالعناوين. العميد سريع يؤكد أن عمليات القوات المسلحة لن تتوقف إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار. حماس تؤكد أن استهداف القيادات ادعاءات كاذبة يسوقها العدو الإسرائيلي لتبرير استمرار عدوانه على غزة. طهران تنفي إجراء أي محادثات مباشرة مع واشنطن. كانت هذه نشرتنا الرئيسة، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مدينة الحديدة والرصيف رقم 8 وصوامع الغلال وميناء الحاويات بعدة غارات، ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة في رصيف ومرافق الميناء على ساحل البحر الأحمر في الحديدة، كما أصيب 10 مواطنين بجراح، حالة بعضهم أصبحت خطرة بغارة على منطقة السهوبة بنقيل بعدان في مديرية ريف إب بمحافظة إب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 13 مواطن وأصيب العشرات بقصف العدوان على مديريتي الضحي والزهرة بالحديدة، كما شن 5 غارات جوية استهدفت معسكر كوفل في سرواح مأرب، واستهدف هيئة تطوير تهامة ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين منهم 6 أطفال 2 في عمر سنة، إضافة إلى 6 نساء، وتدمير الهيئة ومباني ومنازل سكنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتان على منطقة رازح ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 3، بالإضافة إلى 6 على منطقة بني معاذ في سحار، أحدثت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد وأصيب عدد من المواطنين بخمس غارات استهدفت منطقة النقوب في محافظة شبوة، كما أصيبت امرأة واحترقت سيارة بغارة لطائرات العدوان على منزل أحد المواطنين في وادي نوني بمديرية ساقين بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وأصيب عدد من الصيادين جراء استهدافهم من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي في مدينة حيس بمحافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت طائرات العدوان بست غارات منطقة عطان جنوب العاصمة صنعاء، وتسببت في خسائر كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في محافظة مارب، كما شن العدوان غارتين على منطقة الخنجر في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة البيضاء، كما شن غارتين على مديرية سرواح في محافظة مارب، واستهدف بثلاث غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 86 خرقاً في الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي على حيس، و15 خرقاً بقصف مدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 60 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها 4 خروقات بالقصف المدفعي و53 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة سعودية بصاروخ مضاد للدروع شرق مدينة الربوعة بعسير، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ طراز زلزال 2 على تجمعات المنافقين وآلياتهم خلف منفذ الطوال باتجاه جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على رقابة موقع السديس العسكري بنجران، كما استهدفت تجمعات الآليات العسكرية للمرتزقة جنوب غرب مديرية الوازعية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، انكسر زحف للمنافقين في منطقة فضحة بجبهة ناطع، وتم تدمير آليتين بعملية عسكرية نوعية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، وطهر المجاهدون كامل مركز مديرية حيران والسوق والمناطق المجاورة في محافظة حجة، وسقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة، وتم اغتنام عتاد عسكري ضخم.
4: هذا هو بداية تحرك المجاهدين في تطهير سوق حيران من الغزاة والمرتزقة والمنافقين. هذه الآليات تركوها وفرضوا والتهمتها نيران الله على أيدي الجيش والجان الشعبية على أيدي المجاهدين في حيران.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا كبيرا للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان غرب جبل النار قبالة جيزان، أعقبه هجوم معاكس ضاعف خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد، وانفجرت عبوات ناسفة بآليتين محملتين بالمرتزقة، وانفجرت عبوات أخرى بمجاميع آخرين خلال كسر الزحف غرب جبل النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية 6 صواريخ زلزال واحد على تجمعات مرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ علب، وقتل وأصيب أعداد كبيرة منهم، ونفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة على عدة مواقع للمرتزقة في جبهة مجازة، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم.
5: أحد أبطال الجيش والجان الشعبية تسطل درعه ببنجم وشراجات. النصر الآن عند الله والقادم أعظم سردا يا رجال ربي شردا.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي من طراز نكال محلي الصنع على تجمعات وعرض عسكري للغزاة والمخدوعين في معسكر ماس بمأرب، أصاب هدفه بدقة وأسفر عن قتل وجرح العشرات من ضباط وجنود الغزاة والمخدوعين، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع بشكل كبير لانتشار القتلى والجرحى، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن صاروخ نكال الباليستي محلي الصنع.
6: يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وها هو نراهم يحترقون هنا وفي الآخرة بإذن الله، والقادم أعظم. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة هوليود، النصر.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في إطار حديث ردود فعل القرشيين على رسول الله صلوات الله عليه وعلى من أسلم من أتباع رسول الله. فكان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخذه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه، يعني إذا هو شخص له منعه له شرف له، وإن كان ضعيف ضربه وأغرابه. أم مصعب بن عمير أول سفير، يعني يقال بأنها أول سفير في الإسلام. أم مصعب بن عمير بإسلامه علمت أمها، لما علمت أمها بإسلامه جوعته وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا، يعني كان مرفه يعني، وأسرته كانت ميسورة الحال ماليا إلى أن تخشف جلده. وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي، كان أمية بلال من رباح الحبشي، كان أمية يضع في عنقه حبل يعني ويسلمها للصبيان يطوفوا به في جبال مكة حتى يظهر أثر الحبل في عنقه، يعني أثر الحبل يظهر في عنقه، وأمية يزيد يشده شد ويضربه بالعصا ويلجئه يجلس في حر الشمس ويجوعه، وكان إذا حميت الظهيرة يطرحه في بطحاء مكة ويأمر بالصخرة، يعني يجي صخرة توضع على صدره ويقول له والله لا أجس كذا إلى ما تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وهو يقول أحد أحد، شوفوا حجم الثبات والصبر الذي الله سبحانه وتعالى بيلقيه في قلوب الطليعة المؤمن المستضعفين، بالذات البداية يعني بتكون محط رعاية كبيرة من الله سبحانه وتعالى. كان أبو فكيها واسمها فلح، هذا مولى البني عبد الدار، كانوا بيشدوا في رجلها الحبل ويسلحبوه في الأرض. لاحظوا كيف تعرض الرسول وأصحابه من أتباعه المؤمنين الذي انطلقوا معه، كيف كان يتعرض كل من اتبع رسول الله صلوات الله عليه وعلى للتعذيب. خباب بن الأرت، كان المشركين بيذيقوه أنواع من التنكيل، يأخذوه بشعر راسه يجذبوه جذب من شعر راسه ويلووا عنقه يعني تلوية عنيفة، ويفعلوا له يفعلوا حجر فوقه ما يستطيع يقوم. وكان حتى النساء يا أخوة يسومهم سوء العذاب، كان بمجموعة من النساء اللي أسلمين من الإماء، بالذات إذا هن إماء يعني ما هن من الأحرار، كانوا يسومهن سوء العذاب. أسلمت جارية يعني من البني مؤمل، وهم من حي من عدي، من بني عدي اللي هم قبيلة عمر بن الخطاب، هو كان تلك الأيام ما قد دخل الإسلام، عاد كان مشرك، لأن هذا الرواية بدوها للسنة نفسهم في كتبهم ومراجعهم. فكان عمر بن الخطاب يضربها حتى يمل من الضرب ويرجع يقول لها والله ما تركتش إلا ملاله، بس ما هوش إن أنا رحمتش، ما بالله مليت من كثرة الضرب. وكانوا المشركين بيلفوا بعض المسلمين في إهاب الإبل والبقر، يدخلوهم في الجلد حق الإبل والبقر ويلقوهم في حر الرمضة، يعني كل ذاك التعذيب والتشريد للمسلمين ومن ديارهم وسلب ممتلكاتهم وغيرها من الأعمال من أساليب العزل والحصار، كانت هذا من ردود الفعل السيئة اللي كانوا يمارسوها مع المسلمين. لاحظوا تشابهت قلوبهم، يعني بتلاحظوا كل المجرمين بيمشوا بهذا الطريق السيئة، يعني هي الطريقة السيئة، كلما الحق بدأ يقوم وقائم الحق سواء كان نبي ولا وارث كتاب من أهل بيت الأنبياء، تبصر هكذا يتعاملوا مع المجرمين والظالمين ومع أتباعه، وبالذات في المراحل الأولى مراحل الاستضعاف في مراحل الاستضعاف في تلك المسيرة القرآنية، كان البعض إذا مشى وكان به شعار في جيبه في نقطة عسكرية ولا أمنية يقتلوه. يعني حصلت إلى هذا الحال القتل، يعني فتصل أشياء عجيبة، يعني تصل الضلال والكفر والضياع والإجرام هكذا، يعني نفسيته في مواجهة الحق، ولا بأي مبرر لهم في مواجهة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ما معهم أي مبرر يعني يفعلوا كل تلك الجرائم. لا استفزهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ما ادى لهم. النبي ليس مستفزا في أخلاقه، ليس فظا غليظا، حتى عندما يهدي الكفار وعندما يبصرهم يوعيهم ما بمبرر يستفزوا يعني، لكن لأن نفوسهم خبيثة ونفوس إجرامية أصبحوا يستفزوا من الكلام، من الهدى، من الحق، يعني من الحكمة، من النور، من البصيرة. أيضا استخدموا سلاح الحرب، استخدموا سلاح الحرب الإعلامية، يعني الحرب الإعلامية استخدموها استخدام يعني سيء للغاية، وفعلوا حرب

0: يعني وهذا قرآن لسان عربي مبين. يعني أيضا عملوا عملية مقاطعة للحماية حق رسول الله بني هاشم، باعتبارهم كانوا الحاضنة الحماية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى رأسهم أبو طالب. فقاموا فرضوا حصار اجتماعي واقتصادي عليهم، واجتمعوا المشركين في دار الندوة وكتبوا وثيقة اتفقوا فيها على البنود التالية: أولا لا يزوجوا أحد من نسائهم لبني هاشم ولا يتزوجوا منهم، وأيضا قالوا ما يبتاعوش منهم شيء ولا يبيعوهم شيء مهما كان نوعه، يعني مقاطعة اقتصادية، ولا يجتمعوا معهم على أي أمر من الأمور، وأنهم يكونوا يد واحدة على محمد وأتباعه. كان هدف قريش من تي المقاطعة، قصته من تي المقاطعة تؤدي إلى واحدة من 3 أشياء: إما قيام بني هاشم بتسليم النبي من أجل يقتلوه لأنه ما يتحملوش الحصار ذا كله ويضطروا أنهم يسلموا الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولا يتراجع النبي عن دعوته، ولا يقضوا عليه وعلى جميع من معه جوع وعطش تحت وطأة الحصار. استمر المقاطعة 3 سنوات، من السنة السادسة حتى 9 للبعثة، والمسلمين خلالها كان ينفقوا من أموال خديجة وأبو طالب. طبعا أبو طالب كان فقير، ما كانت عنده الأموال الكافية مثل أموال خديجة، كان الإنفاق الأكبر من أموال خديجة، حتى نفدت واشتدت وطأة المقاطعة، وما كانوا يستطيعوا يخرجوا من شعب أبي طالب إلا في موسم العمرة في رجب وموسم الحج في ذي الحجة. كانوا يشتروا ويبيعوا ضمن ظروف صعبة، يعني ضمن ظروف صعبة جدا. وكان أبو طالب يحرس النبي محمد صلوات الله عليه وسلم بنفس الخوف من يتسلل واحد من المشركين إليه ويغتال على حين غرة أو غفلة، بل كان إذا حل الظلام ينقل النبي الأكرم من المكان الذي يعرف عرف أهل الشعب أنه بات فيه إلى مكان آخر، ويجعل ابنه علي عليه السلام في مكان النبي. قال عسى لا جاء شيء ولا شيء، قده بيقول يجي في ابني ولا يجي في النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. انتهت المقاطعة بعدما أكلت الأرض حشرة، أكلت ما في صحيفة المشركين اللي تعاقدوا فيها على المقاطعة، وقاموا مجموعة من القبائل القرشية الذي بتربطهم بني هاشم علاقات، قاموا نقضوا الصحيفة وألغوا مفاعيلها، يعني فشلت مهمة الحصار، فشلت الذي فرضوها على بني هاشم. إن شاء الله نستكمل الموضوع، وبعد ما سردنا قضية ردود فعل القرشيين إن شاء الله هننتقل إلى قضية كيف واجه النبي رد الفعل وكيف واجه التحديات، كيف واجه التحديات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

كان الفرس والروم يتقاسمون البلاد وأمر العباد، سلما تارة وحربا تارة أخرى، وكثيرا ما وقعت الحروب بينهم. وفي إحدى تلك الحروب غلب الفرس جيش الروم، وغمرت أنوشروان ملك الفرس فرحة ونشوة، جعلتاه يفكر بتوسيع ملكه على كل أقصاء الأرض.

0: كان قصر المدائن قلعة تشخص نحوها كل العيون.
1: أسرع يا ولدي أسرع، أبوك ينتظرنا في البيت وسيغضب منا إن تأخرنا. أمه، ألا يمكن لنا التفرج على القصر؟ صح يا ولد صح، ماذا تقول؟ أين نحن من قصر المدائن يا ولدي؟ هذا قصر ملك الملوك المعظم، ملك بلادنا خسرو أنوشيروان العظيم. لا يسمح لنا إلا أن ننظر إليه عن بعد.
2: أمه، ليتني أدخل وألعب فيه.
1: تعال يا مجنون تعال، هيا لنذهب.
3: تحية لملك بلاد فارس المعظم خسرو أنوشيروان العادل.
4: هذا أنت يا بزرج مهر، أخبرني، هل تمكنت من إقناع تلك العجوز على بيع كوخها؟
3: عذرا يا ملك الملوك، تحدثت إليها وبذلت كل ما أتقن من جميل الكلام، لكن لم أفلح في إقناعها على البيع.
4: كيف يا رجل؟ ألم تخبرها أن هذا ما يطلبه منها ملك بلاد فارس أنوشيروان العادل؟ ألم تخبرها بذلك؟
3: قد أخبرتها بذلك مولاي، لكنها...
4: لكنها ماذا؟
3: قالت: ما شأن الملك العادل أنوشيروان ملك بلاد فارسنا المعظم وشأن كوخي الحقير هذا؟
4: ألم تخبرها أن حقارة كوخها تضر بعظمة طاق كسرى وجلاله الأبدي؟ أمهلها إلى صبيحة الغد، فإن أخلت الكوخ فبها، وإلا فهدم الكوخ على رأسها ورأس زوجها وأولادها.
3: مولاي، تلك العجوز تعيش وحيدة، لقد قتل زوجها وأولادها في حرب الملك المعظم خسرو أنوشيروان ملك إيران مع جيش الروم، ولم يبق لها أحد يرعاها. إنهم من ضحايا فتوحات ملك الملوك أنوشيروان العادل.
4: ألم تخبرها أننا سنعوضها عن ذلك الكوخ ببيت أكثر جمالا وبهاء؟
3: قلت ذلك، لكنها قالت: أنا أفضل كوخي المتواضع هذا على كل بيوت الدنيا، فهذا هو بيت أجمل أيامي، فيه تزوجت وفيه أنجبت أولادي، فكبروا واشتد عودهم، ثم إنني أخشى أن يموت الملك بعد العمر الطويل المديد فأسلب البيت الذي وهبنيه جلالته.
4: ماذا؟ أو تجرؤ تلك العجوز على أن تزعم أنني سأموت قبلها؟ يا لوقاحتها، سآمر بضرب عنقها، خذوها واقتلوها.
3: مولاي الملك، لا تنسى أن الرعية في كل ربوع بلاد فارس تقرن اسمك بالعدل والإنصاف. لو قتلت تلك العجوز أو هدمت بيتها، ستمنح أعداءك فرصة النيل من عظمتي وجلالة ملك ملوك إيران أنوشيروان المعظم بين الرعية.
4: إذن ما العمل؟ وما فائدتك هنا؟ تدبر الأمر وأرشدنا إلى حل.
3: عذرا يا مولاي، برأي خادمك المخلص هذا أن تترك تلك العجوز تسكن كوخها ذاك.
4: وهل جننت يا رجل؟ ها؟
3: مولاي، فديتك بنفسي وولدي إن رأى الناس ذلك الكوخ وسألوا عما منعنا من هدمه، سنقول إن عدل الملك وإنصافه بالرعية منعاه من هدم بيت عجوز ضعيفة، وهذا سيرفع من شأنك وقدرك بين الناس يا مولاي.
4: صدقت يا بزرج مهر، ولكن ولكن كيف سيصدق الناس قولنا هذا؟
3: إن لم يصدق الناس قولنا فسيصدقون قول تلك العجوز. سأبعث إليها 2 من حراس القصر مع بعض الهدايا، وهما سيخبرانها بأن الملك العادل قد غض الطرف عن كوخها، لكي لا تجبر عجوز مثلها على ترك بيتها والتشرد في البلاد، وأن ملك الملوك ملك بلاد فارس أنوشيروان المعظم قد شملها بعطفه وإحسانه لتنعم بمجاورة قصر الملك المعظم أنوشيروان.
4: وهل ستبقى مجاورة لقصرنا مدى العمر يا وزير؟
3: لا شك ولا ريب يا مولاي أن تلك العجوز وكوخها لن يطول مقامهما، لن يدوم قوام ذلك الكوخ الموشك على الانهيار أكثر من عام، وسيعود طاق كسرى وقصره منفردا بالعظمة كما كان لآلاف السنين.
4: وهو كذلك، فطاق كسرى العظيم سيبقى إلى الأبد رمز مجدنا وعظمة ملكنا ملك أنوشيروان.

وفي قصر المدائن سمعت أصوات اهتزاز وتهدم، وانتهى قصر كسرى.

0: ماذا يحدث بالضبط؟
1: الذي يجبونه؟ أيها الحراس، أيها الحراس، ما الخاطب؟ بزرج ميه، أين أنت يا بزرج ميه؟ ما الخاطب يا ترى؟ يا بزرج ميه؟

0: فليطمئن الملك المعظم، إنه مجرد زلزال طفيف، هدئ من روعك.
1: زلزال؟ ما الذي تقوله يا هذا؟ مجرد زلزال طفيف؟ أو تحسبني أبلها؟ أي زلزال هذا الذي يهدم طاقة كسرى العظيم ولا يضر بكوخ تلك العجوز؟ إن كان مجرد زلزال طفيف لكان قد هدم ذلك الكوخ أولا. لماذا لم يهدم أي مكان إلا طاقة كسرى رمز قوتنا؟ لماذا لم يشعر أحد بهذا الزلزال إلا من كان في قصرنا؟ ها؟ لماذا؟ أيا كان الأمر فهو زلزال قد هز عرشنا وكبرياءنا وقضى على عظمتنا. يا لهذا المصاب، يا لهذا المصاب.
2: لم يخطئ الملك أنوشيروان في هذا، ففي ليلة ميلاد النبي الأعظم أنبأ الله تعالى الطغاة بمولد خاتم الأنبياء والرسل بتزلزل عروشهم الواحدة والآخر.
3: وفي سوق المدائن،
4: أنت أيها العجوز بكم تبيع هذه السلال؟
2: بأربعة دراهم يا أخي.
4: أربعة دراهم؟ هذا دهك يا رجل، ألا ترى أن ثمنها أقل من هذا؟
2: أنت تعلم جيدا أن هذا هو ثمنها يا أخي.
4: سأشتري منك واحدة ولكن بدرهمين.
5: السلام على أمير المدائن سلمان الفارسي.
2: وعليك السلام يا
4: أمير المدائن. سلمان الفارسي؟
5: ألا تعرفه يا رجل؟
4: سمعت عنه أنه ولي من أولياء الله، لكن لم يخطر ببالي أن أجده يبيع السلال في سوق المدائن من أجل أن يؤمن قوته وقوت عياله. المعذرة يا مولاي، سامحني إن وجدتني فظا غليظا معك يا مولاي، أرجوك أن تسامحني، أرجوك.
2: كفاك يا رجل، أنت لم تسئ إلي بشيء. هذا ما يتحدث به كل بائع وشار، والآن لك أن تأخذ أي سلة ترغب بها، خذها كهدية من سلمان الفارسي. تعال هنا، انتظر قليلا.
4: خذ ثمنها مني
2: ما
4: على الأقل.
2: بهذه خذها يا أخي،
4: خذ ثمنها مني،
2: خذها هدية من سلمان الفارسي.
4: جزاك الله خيرا.
2: في أمان الله، في أمان الله وحفظه.
5: يا مولاي، سيحل نفر من وجهاء المدائن ضيوفا علي الليلة، ليتك نورت داري وحللت ضيفا علي معهم.
2: أرجو أن تعفوني عن حضوري مأدوبتك، فلا أرغب في أن أثقل عليك وعلى ضيوفك.
5: سأنتظر قدومك بفارغ من الصبر يا مولاي.
2: إن طعامي ليس إلا كسرة خبز وبعض خضار وبضع تمرات، وأنا لا أجلس عند مائدة تتعدى هذا الطعام. ترى هل بوسع كل من في المدائن أن يمد في بيته مائدة كمائدتك يا ماهان؟ هل بوسع ضيوفك أن يأكلوا طعاما أأكله أنا ومن يعيش في هذه الديار؟ أن أهل هذه الديار قد ألفوا أفضلية الأمراء عليهم، ولذا فهم يعجبون زهدي بالدنيا، لكنهم سيألفون ويأنسون طريقتي في الحكم. فهذا ما تعلمته من الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه، فهو الذي علمنا الزهد بالدنيا والعيش مع الفقراء ومجالسة المستضعفين، وهو الأسوة لكل مسلم ومسلمة. ها هل سمعت يا عبد الله شيئا عن مآدب ملوك الفرس وبذخهم؟
6: قد حدثني أبي عنها كثيرا، كان يقول إن الملك إذا أقام مأدبة دخل أهل المدائن في محنة وبلاء، لأن الملك وحاشيته لا يبقون للناس شيئا يأكلونه.
2: إذا كان هذا ديدن الملوك، فما بالك بالوجهاء والأثرياء؟ هل سمعت شيئا عن بحيرة ساوة؟ بحيرة ساوة لها ساحل جميل وطبيعة غناء، كانت تتمتع بهواء معتدل وفيها الفاكهة المتنوعة، وكانت محل فرح ومرح وتنزه أشراف بلاد فارس. كل البيوت المحيطة بها كانت ملكا لهم. ساحل البحيرة وما يحيطها كان منتجعا لفساد وبذخ الأمراء والأشراف، ممن باعدتهم الشهوات عن الناس ونسوا الفقراء.
7: جدة، الكل يأكل مما لذ وطاب، فلما لا نجد نحن شيئا نأكله؟ إنني جائعة.
8: اصبري يا ابنتي اصبري، سأطلب منهم طعاما وسنأكل نحن أيضا.
7: ألا يعلمون أننا جوعى؟ إنني جائعة جدا يا جدة.
8: إنهم من الأشراف والأمراء ويختلفون غنى. تحلي بالصبر يا ابنتي، سيساعدوننا بالتأكيد. يا ابن الأكابر، أقسم أننا لم نأكل شيئا منذ يومين، ساعدنا أرجوك، ساعدنا أرجوك.
9: من الذي سمح لك بدخول هذا المكان؟ هل غفل عنك الحراس؟ اللعنة عليكم أيها المتسولون، تعكرون صفونا دائما. أبعدي يدك عن طعامي أيتها القعذرة، وإلا قطعتها. ابتعدا، هيا هيا اغربا، هيا اغربا عن وجهي.
8: تعالي يا ابنتي تعالي. يا مولاي، أقسم لك أننا لم نأكل منذ يومين، ساعدنا أرجوك. إن لم ترحمني ارحم هذه الطفلة، فإنها جائعة. ساعدني يا مولاي ساعدني.
10: بأن الحب يجمع كله.
11: ماذا تريد؟ أتريد طعاما؟
8: ساعدني يا مولاي ساعدني.
11: اذهب، لقد رميت بفضلات الطعام في تلك الحفرة، خذ منها ما تريد.
10: من الهوى ومن فرحي بالحب أو
7: جدة، لم أعد قادرة على السير، سأموت جوعا.
8: اصبري يا عزيزتي اصبري قليلا يا ابنتي اصبري لأرى ماذا أصنع. أيها الأمير، هذه البنت تكاد تموت جوعا، ساعدنا أرجوك، أرجوك ساعدنا يا سيدي أرجوك.
12: أتريد مالا؟
8: بما تراه يا سيدي، مالا أو طعاما أو أي شيء.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا.

يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ابتهاجاً وفرحاً بمقدم مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، وفي إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة، وتحت شعار الموالد النبوية في المساجد اليمنية الذي تقدمه على حضراتكم إذاعة سام اف ام ومؤسسة الإمام زيد الثقافية، والذي يجسد الهوية الإيمانية اليمانية وارتباط اليمنيين الأنصار الوثيق بنبيهم جيلاً بعد جيل. يتلو المولد الأستاذ عبد الخالق البحري بعد الصلاة على النبي وعلى آله.

الله.

عن النبي صلى الله

بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الشيخ الصوفي عبد الرحيم البرعي الشاعر اليماني الذي مقبور في قرية النيابتين في محافظة الحديد. رب هب لي من المعيشة سوري واحفظ عني بحق

والعزيز ذليل لا

فأسرع عبد المطلب يحرمتي آمنا، وإذا بقيوم صادقة على حيضان الدار وسحابة بيضاء تقضرت الدار بأجمعها. فلما

وتتصدح بهدي. فوقفت آمنة ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها فبدد النور الذي بين عينيها وقال ويحك يا آمنة حرم الليل في خوف وروح فخبريني ما حال النور. قالت قد وضعت غلاما. قال وأين وضعتيه ولست أرى عليك أثر النفاس. قالت إن هذه الطيور التي تراد الأرض التي دار الفماس عنيه منذ وحده. قال عبد المطلب فأرني حتى أنظر إليه. قالت إنه حيل بينك وبينه فاشتد على عبد المطلب ذلك وقال لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي. أتمنعيني من ولدي وولدي ولدي. قالت وفي ذلك لم تفتح مجال نفسه. ووجب عبد المطلب يدخل فصار

اجعل صوائب صوادي ونوادي بركات في حلقتي برسولك سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلوات عليه وعلى آله. اللهم افسح له مفسحا بظلك، اللهم أزي مضاعفات الخير من فضلك، اللهم اعلي على بناء البانين بناء وشرف لديك منزلته وعظم برهانه، اللهم ارفع له قدره، اللهم اعطي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبين رسول الله في برد العيش وقرار النعمة والمشاوات وأهواء اللذات ورفع الدعج ومطمئنة وتحب الكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم ارزقنا التأسي برسول الله وآله الطاهرين، وارزقنا محبة رسول الله وآله الطاهرين، وارزقنا الاقتداء برسول الله وآله الطاهرين، وارزقنا التأسي والاقتداء برسول الله وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم احفظ سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين، واجعلنا له سامعين مطيعين يا رب العالمين، وفي رضاك يا الله في رضاه ساعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وانصر المجاهدين وثبت أقدامهم وجدد رميهم واغفر ذنوبهم بحق محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا واغفر لمن حضر هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى آله، واحفظ هذه المدينة من شر كل شر. ونسألك يا الله أن تحفظ هذه المدينة وأن تجعلها عامرة بذكر الرحمن وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النار وحراسة الديان والصلاة على سيد رسول الله وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، واحضر واحفظ من واغفر واغفر يا الله لمن حضر هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى آله، ولمن سمع هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وارحم امواتنا وامواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات، وشافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وشافي جرحانا ورد اسرانا ورد مفقودينا سالمين غانمين يا رب العالمين. واجعلنا من جندك واجعلنا من حزبك واجعلنا من اوليائك، فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وارحم شهداءنا واجعلنا يا الله من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعلنا يا الله من المتقين المستقيمين يا رب العالمين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود.

شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: فاكتبنا

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حرصاً على سلامتكم أثناء الفعاليات، نذكركم بأن المساعدة الطبية متوفرة عند الحاجة. عند الشعور بالألم أو الإرهاق أو حدوث أي طارئ صحي، توجهوا إلى الكوادر الصحية أو نقاط الخدمات الإسعافية المنتشرة في الساحات، ولا تتواجدوا أمام هذه النقاط حتى تضمنوا سهولة وصول المحتاجين إليها وحركة سيارات الإسعاف. وللطوارئ والحوادث والمرض لا سمح الله، تواصلوا مع غرفة عمليات وزارة الصحة والبيئة على الرقم 195. عند الحاجة لا تتردد في طلب المساعدة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8 4 0 3 3 أو 8 4 0 1 3.
5: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
7: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
8: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
9: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام إف إم، والعود أحمد.
10: هنا سام.
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام.
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام إف إم،
11: إذاعتك أنت.
12: جارح بشلي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا الأيام الدنيا منور بالصلاة على رسول الله، ومولد وحافل وعدو ويكرح لكن لو ما يطير عشائر. بالصلاة والسلام على رسول الله. نا يا أخي، لو كان الطو هذا حق المولد هذا سمعتي الطو هذا المساكين، وعليها وعليها لا تصيروا له هذا السيرة. ما بشو قلوبكم إلا هذا ولا المساكين، وهم بيفعلوا هالمساكين. من بيفعله؟ هم المساكين الذي بيحيوا والمناسبة هذا والفعالية هذا هي، وبعدها ما بيتكلفوا، ما بيغرموا مامه، تجيب سرين الغرام وين يطيف هرزلة تجبسر خلق الله ما بيفعلوا. وقلوا للسعودي، قلوا يا سعودي لو كان اتيتوا هذك الغرام كلها اللي جاء مرات ترامبو رحلة تريليونات، مالك ما كانت اتيها للمساكين؟ ها هي تحاكوا على المساكن، حرام ما بنسمع لاغية. ولا والله واحد بيفتح للقف تريليونات بيتوها تريليونات، والمساكن والفقراء والضعفاء سمعت ذاهب جو في غزة، ولا واحد بيفتح لقف عليهم. لا وما غرقدوا وقت المولد، ما تسمع لك لا على القاف. كم من اشتق والواق وصلناها قالوا لاجت هالبورج عجل القاف، وهذا لقت حضر المولد سمعت ما والله تسمع إلا المتعرضين. نا لو كان فعلوا، نا لو كان سووا، ما لكم بدهم رضوا صلوا على رسول الله. بسروا وين التعباث هلي بتعبثوا بزلت خلق الله. بسروا السعودية بتتيها تريليونات لقتل الضعفاء والفقراء والمساكي. لا خوف من الله ولا و و ولا ولا هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، حد يتحاكى ولا حاجة. وصدقهم بيدوروا كل واحد تانك الشرب هالما بيدوروا الملقام العشاء كله، وهذا بتتيها تريليونات. لا شفقوا ولا رحمة، أين يجي من لقاء الله؟ وبعد احنا لا عظمنا بنعظم واحد خلقه وصلى على مالك الملوك، فما بالله نعظمه ونعظم مولده ونعظم المناسبة ونعظمها ارتباط ديني، هويتنا هويتنا بمحمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هي كثير من الصلاة على رسول الله وأمانه إن هي رسالة بنفعلها للعالم، وإن الأعداء إنهم قال واحد تانك بيتكارحوا، ما عاد أحد بيتحاكى، ما عاد أحد بيفتح للوقف كده. الناس بيتجاهروا بالذنوب، لو ما تقوم تحيي مناسبة دينية هكذا ولا نفسك تحيي هذا المناسبة ويسنبوا لك المتعرضين. ما لهم هذا ولا ما وضل مرض كتف الناس، لن عاد يزد يوصل والناس آمنت بالله ما عاد لا تقوم القيامة على هذا الأوادم وهذا الأعماء. يستنكرك لو ما دفع الحاجة، لا هي منكر ولا هي بدعة ولا هي حراء ولا حاجة. فخر فخر دفتخر برسول الله، خلق أرحم الراحمين وصلى على، وأمرنا نصلي على بالآم صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا اسمع، إن كان الصلاة على رسول الله والمولد سمعت ما احناش مفلتين، أبدا، لا ما عظمناش رسول الله أمانة عليك، من عاد التعظم؟ من تذابد بسر ما من جرائم في الأرض، بمن عاد تفتخر؟ وهذا ولا الذي في الغرب بيهجموا على المسلمين، عيد الوردة قال عيد الكلب قال عيد الشجرة قال عيد أهالية والمقاليد، إنه بيغرموا زراد ما بتقول. ولا ما احنا ما بنتكلف، والله ما بنتكلف حاجة، لا تكون تكذبوا لكم على الناس ولا تمرضوا، قلناه رسول الله صلوات الله عليه، اعقل وعوذ من الشيطان. المفروض ان احنا مسلمي، ما اقول لك يبقى على الغرب كل اليهود والنصارى يبصروا ما وقال بيحيوا المناسبة هذه، والله ما عاد حد يستايزوا على الرجال. اليوم بيحرق القرآن قبال عين ما عاد بيفتح للشلوك قرآن كتاب الله، للمن لان احنا ما نعرف القرآن هذا الا في رمضان من السنة للسنة. وكذلك أهم ما وقال فعل مع شرق قلنا هل درس طول الشهر، خليها لك على الله بس، وحرم بالله ما هو داري ما بيفعل ولا هو داري ما داخل القرآن، المهم كتر وسنا وبس، حسبي الله ونعم الوكيل. يا خلق الله يا بني آدم، دلافوا لأرواحكم الشد لله إن قدمتوا للهلاك للضياع للهاوية، بعد هذا هالأعمال وهذا هالأفعال ولا واحد بيحرك ساكن قرآن كريم وبيحرق هاليهودي والنصراني والمسلمين متفرجي. هي ما عندك الله، ها ما عاد الله انها تنزل ملائكة تتحاكى وتقاتل من عند رحم الراحمين، لمن تو اوادم لمن تو مسلمين لما وقعتو مسلمين، فحين مش وقت مولد وبسر المولد بسر على حلافي ما بتقع فيه من انتصارا لا اله الا الله. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، وانا ما عظمها رحم الراحمين الا وبالسر يعلم عليم السماء ما هو. صلوات الله على رسول الله وعلى آله، إدلي بأكثر من عباره، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
12: جارح بشلي
14: سام اف ام،
15: كادر ومعرفة،
14: خطة ومنهج،
15: علوم ومعارف،
14: قضايا وتواصل،
15: جماهيرية تامة
14: ومنوعة بامتياز.
15: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.
15: سام اف ام تقدم
16: ذاكرة العدوان والانتصار.
17: 19 أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
18: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مدينة الحديدة والرصيف رقم 8 وصوامع الغلال وميناء الحاويات بعدة غارات، ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة في رصيف ومرافق الميناء على ساحل البحر الأحمر في الحديدة، كما أصيب 10 مواطنين بجراح حالة بعضهم أصبحت خطرة بغارة على منطقة السهوبة بنقيل بعدان في مديرية ريف إب بمحافظة إب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 13 مواطن وأصيب العشرات بقصف العدوان على مديريتي الضحي والزهرة بالحديدة، كما شن 5 غارات جوية استهدفت معسكر كوفل في سرواح مأرب، واستهدف هيئة تطوير تهامة ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين منهم 6 أطفال 2 في عمر سنة، إضافة إلى 6 نساء، وتدمير الهيئة ومباني ومنازل سكنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتان على منطقة رازح ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 3، بالإضافة إلى 6 على منطقة بني معاذ في سحار، أحدثت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد وأصيب عدد من المواطنين ب5 غارات استهدفت منطقة النقوب في محافظة شبوة، كما أصيبت امرأة واحترقت سيارة بغارة لطائرات العدوان على منزل أحد المواطنين في وادي نوني بمديرية ساقين بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وأصيب عدد من الصيادين جراء استهدافهم من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي في مدينة حيس بمحافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت طائرات العدوان ب6 غارات منطقة عطان جنوب العاصمة صنعاء، وتسببت في خسائر كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
19: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام
12: هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
18: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في محافظة مارب، كما شن العدوان غارتين على منطقة الخنجر في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة البيضاء، كما شن غارتين على مديرية سرواح في محافظة مارب، واستهدف بثلاث غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 86 خرقاً في الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسس على حيس، و15 خرقاً بقصف مدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 60 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها 4 خروقات بالقصف المدفعي و53 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة سعودية بصاروخ مضاد للدروع شرق مدينة الربوعة بعسير، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ طراز زلزال 2 على تجمعات المنافقين وآلياتهم خلف منفذ الطوال باتجاه جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على رقابة موقع السديس العسكري بنجران، كما استهدفت تجمعات الآليات العسكرية للمرتزقة جنوب غرب مديرية الوازعية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 انكسر زحف للمنافقين في منطقة فضحة بجبهة ناطع، وتم تدمير آليتين بعملية عسكرية نوعية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، وطهر المجاهدون كامل مركز مديرية حيران والسوق والمناطق المجاورة في محافظة حجة، وسقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة، وتم اغتنام عتاد عسكري ضخم.
19: هذا هو بداية تحرك المجاهدين في تطهير سوق حيران من الغزاة والمرتزقة والمنافقين. هذه الآليات تركوها وفرضوا والتهمتها نيران الله على أيدي الجيش والجان الشعبية على أيدي المجاهدين في حيران.
18: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا كبيرا للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان غرب جبل النار قبالة جيزان، أعقبه هجوم معاكس ضاعف خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد، وانفجرت عبوات ناسفة بآليتين محملتين بالمرتزقة، وانفجرت عبوات أخرى بمجاميع آخرين خلال كسر الزحف غرب جبل النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية 6 صواريخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ علب، وقتل وأصيب أعداد كبيرة منهم، ونفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة على عدة مواقع للمرتزقة في جبهة مجازة، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم.
20: أحد أبطال الجيش والجان الشعبية تسطل درعه ببنجب وشراجات. الآن نصر الله عند الله والقادم أعظم سردا يا رجال ربي سردا.
18: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي من طراز نكال محلي الصنع على تجمعات وعرض عسكري للغزاة والمخدوعين في معسكر ماس بمأرب، أصاب هدفه بدقة وأسفر عن قتل وجرح العشرات من ضباط وجنود الغزاة والمخدوعين، حيث شهدت سيارات الإسعاف تهرع بشكل كبير لانتشار القتلى والجرحى، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن صاروخ نكال الباليستي محلي الصنع.
21: يقول الله سبحانه وتعالى
1: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وها هو نراهم يحترقون هنا وفي الآخرة بإذن الله، والقادم أعظم. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر.
18: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عم نلقاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-0-0. أمننا في تواصلنا.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

عليهم الذلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا نقطة البعض فيها. قلنا من النعمة على الناس على المؤمنين أن يكون أعداؤهم هم أعداء الله وهم ممن استوجبوا غضب الله وأن تفرض عليهم ذلة ومسكنة وممن استوجبوا أن يعذبهم عذاب شديد وعذاب أليم على اختلاف يعني الآيات في هذا الموضوع. بمعنى هذا يمثل أمل في حد ذاته أنه عندما يكون عدوك هو عدو الله معناه نقاط الضعف فيه كثيرة نقاط الضعف لديه كبيرة جدا. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. لاحظنا فيها قضية يعني في تشخيص نفسية بني إسرائيل أنه فيما يتعلق بالمواجهة بعد أن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة خوافين جدا من موضوع القتال. هذا يعني إيش في الأخير؟ هذا بنقول أكثر من مرة يجب أن نعرف نتلمس ما يعملوا ونعرف أن بإمكاننا نعمل أشياء كثيرة في مواجهتهم لأنهم في المقابل يركزوا على الأشياء الأخرى على الحرب النفسية الحرب الثقافية الاقتصادية أشياء كثيرة الحرب الإعلامية يركزوا على وسائل أخرى بحيث إيش ما عاد يبدو على أمم الأمم إلا ودي منهارة هم خوافين جدا من موضوع القتال.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: العدو السعودي وتحشيداته خلال شهر.
2: نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سيقابل بتصعيد شامل.
1: في بغداد لهدم شبكة المؤامرات الأمريكية مساعٍ إيرانية لتعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل خارجي. واشنطن تدرس تقليص وجودها العسكري في المنطقة، وأزمة متواصلة تلاحق البحرية الأمريكية بعد عجزها عن ترميم هيبة حاملات الطائرات. رئيس أركان جيش العدو يتجول في الجنوب السوري، استباحة متصاعدة دون موقف عملي من سلطة الجماعات المسلحة. وفي النشرة، فعاليات إحياء المولد النبوي تؤكد التمسك بنهج الرسول الأعظم وتدعو المسلمين لنصرة القرآن الكريم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرف الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. مع احتمال شهر على حظر ملاحة العدو السعودي، تكشف القوات المسلحة حصيلة إنجازاتها بضرب 8 سفن نفطية سعودية وإجبار 48 على التراجع، مع 9 عمليات باتجاه أرامكو وأهداف أخرى، وقتلى وجرحى بالمئات من التحشيدات التابعة لنظام الرياض، بينهم قادة وضباط سعوديون، وإغراق وإحراق سفينتي إنزال وأكثر من 10 زوارق حربية. تلك ترجمة للمعادلات الثلاث: الحصار بالحصار، وضرب تحشيدات العدو أينما كانت، وحماية سيادة اليمن، والتصدي لأية اختراقات. نجح اليمن بفضل الله برفع الكلفة على نظام الرياض مع استعداد دائم لمواجهة التصعيد بالتصعيد، في ظل انحسار الخيارات أمام السعودية وغياب مسارات الأمان، إلا برفع الحصار وإنهاء العدوان ودفع المرتبات ورحيل الاحتلال، مع آمال كبرى برحيل المحتل الصهيوني عن فلسطين. وقد ذهب إلى تصعيد جرائمه في قطاع غزة، مخلفا 17 شهيدا على الأقل منذ يوم أمس، مع حضور واضح للبصمة الأمريكية، تفخر بها الصهاينة مسبقا بالقول إنهم حصلوا على الضوء الأخضر باستمرار القصف والاغتيالات. وهذه الشراكة ليست جديدة ولا تقتصر على قطاع غزة، بل تنسحب إلى مختلف ملفات المنطقة تحت سقف معادلة الاستباحة، كما يجري في سوريا. وقد تجول في جنوبها المحتل رئيس أركان جيش العدو دون موقف عملي من سلطة الجماعات المسلحة، في ظل هرولة الأخيرة للحصول على الرضا الأمريكي واستعدادها التفاهم مع الصهاينة وربما التحالف غدا. وكل ذلك لن يشفع لهم أمام زحف إسرائيل الكبرى إذا لم يكونوا أول الضحايا.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذن أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة فرضت ثلاث معادلات، هي الحصار بالحصار وضرب التحشيدات السعودية وحماية السيادة اليمنية من الاختراقات. وأوضح سريع خلال فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف لمنتسبي التوجيه المعنوي أن القوات المسلحة استهدفت منذ 20 يوليو 8 سفن نفطية سعودية، ومنعت 48 سفينة من العبور، ونفذت 9 عمليات ضد أهداف سعودية، و14 عملية استهدفت التحشيدات السعودية في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا، مؤكدا مصرع وإصابة المئات وتدمير مخازن ومعدات وإغراق سفينتي إنزال وأكثر من 10 زوارق حربية.
2: اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي، فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم، معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة. ولذلك فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار. ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله. منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية، في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظة

0: العدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل.
1: في قطاع غزة استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب 15 آخرون في قصف للعدو الإسرائيلي على مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة. مديرية شرطة غزة أوضحت أن العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية جديدة في حق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية بمدينة غزة، وبذلك ترتفع حصيلة جرائم العدو خلال 24 إلى 17 شهيدا وإصابة العشرات إثر غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت مقهى ومقر الشرطة في مدينة غزة ودراجة نارية في مخيم النصيرات.

0: وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية كبرى ومفصلية لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وحماية الاتفاق من الانهيار. الحية استنكر الإجرام المتواصل والقتل المتعمد من العدو الصهيوني والذي تصاعد منذ أمس، وطال قيادات أولى في الشرطة الفلسطينية اليوم، مضيفا أن ذلك يؤكد بأن العدو ماض في سياسته الإجرامية وغير عابئ بكل الوساطات والضمانات. ويخشى الشارع الغزاوي أن يأخذ التصعيد اليهودي منحا مفتوحا بعد لقاء كوشنير ونتنياهو، وسط التأكيد أن هذا المسار لا يبدو محاولة من نتنياهو للسيطرة على قاعدته في الانتخابات بقدر ما هو سياسة ثابتة تنكر الحق الفلسطيني.
1: أشلاء جديدة في غزة، مجازر العدو تعبر من خيام النازحين وبقايا منازلهم إلى مقار البلديات، وإن كانت هذه البنى بشكل دائم منذ بدء الإبادة مساحة رديفة لسفك الدماء الفلسطينية بآلة القتل الإسرائيلية الغربية، التصعيد الإسرائيلي ليس منفصلا عن المسار السياسي لدرجة بدت معها زيارة صهر ترامب تهيئة للمزيد من التصعيد وارتكاب المجازر بحق الغزيين. يكرس العدو ما يصفه بالحرب المنخفضة الوتيرة فرصة لفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يعلن لها أهدافا استراتيجية وتكتيكية متنوعة، وفيما يربطها البعض بالحسابات الانتخابية الإسرائيلية يتجاوز السلوك الإسرائيلي هذه الاعتبارات ويعمل على تحويل القطاع إلى بيئة طاردة للحياة، فالمجازر تسير مع التدمير والخراب وتوسيع نفوذ العصابات. الالتزام الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستأنف المجازر، والشارع الغزاوي يخشى أن يأخذ التصعيد اليهودي منحا مفتوحا بعد لقاء كوشنر نتنياهو. تركيز العدو على استهداف قوات الشرطة يواصل مسارات مفتوحة تهيئ الأرضية لسيطرة عصابات المنافقين والمرتزقة تحت غطاء قوة الاستقرار المتعثر تشكيلها بشكل كلي حتى الآن، وفيما يذهب البعض إلى أن استئناف المجازر يعبر في الحد الأقصى عن تقدير أمريكي لحرج نتنياهو في الموسم الانتخابي وحاجته إلى تمرير هذه الصورة من الدموية لكسب حلفائه. ينفي مراقبون مختصون بشؤون العدو الإسرائيلي هذا التصور، ويؤكدون أن الحرب من منظور إسرائيلي لا تبدو مجرد أداة في خدمة السياسة، بل تبدو الأخيرة امتدادا لمنطق الأولى. حاجة مجرم حرب نتنياهو الراهنة للتصعيد على بعد أكثر من شهرين ونصف من صناديق الاقتراع لا تلغي الحقائق التاريخية المتراكمة عن العدو الإسرائيلي، فإعلان نتنياهو سابقا رفض الخطة الأمريكية لا يبدو فقط محاولة لاستعادة السيطرة على قاعدته اليمينية بقدر ما هو سياسة ثابتة تتحفظ على الالتزام بأقل حد من استحقاقات الشعب الفلسطيني. زيارة كوشنر وفق هذه المعطيات الدامية لم تنتهي وسط الضبابية، فكل ما تلاها يعبر عن مخرجاتها، ومن الواضح أن العدو الإسرائيلي لم يزحزح سياسته السابقة ولم ينقلب عن نهجه الإجرامي، وسيحافظ على سياسة الاغتيالات والخط الأصفر، وسيمنع دخول اللجنة الإدارية للقطاع وحتى عمل القوات الدولية توازيا مع وضع خط أحمر كبير أمام إعادة الإعمار. في المقابل يحافظ الموقف الأمريكي على المستوى نفسه من حالة الدعم والشراكة للإسرائيلي والمراوحة الشكلية بشأن السلام وعدم تجاوز التصريحات إلى ممارسة ضغوط فعلية مثمرة، وهو ما ينبئ أن الأشهر المقبلة المحددة لإنقاذ الخطة الأمريكية في غزة لن تنحي التصعيد، وهو ما يعني أن سؤال وقف الحرب على القطاع سيظل يتقدم على أي سؤال آخر.
2: شعب غزة ينزف كل يوم دم.
1: السياسة الإسرائيلية لم تتوقف عند حدود الإبادة لعامين متواليين، بل دخلت مرحلة جديدة عنوانها استدامة المحو والاقتلاع للقطاع، ولو عن طريق التصعيد المتقطع الممنهج. وفي مقابل ذلك يواصل العالم الإسلامي سياسة غض الطرف عن بني جلدته، ويتصل عجزهم، ويظهر الوسطاء في موقع شاهد الزور الأصم، ويعمل مجلس ترامب على شرعنة استدامة الإبادة.
0: وأكد ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي أن الحركة لا تزال متمسكة بخيار الجهاد والمقاومة في جميع المجالات، مشددا على أن سلاح المقاومة سيبقى قائما ما دام الاحتلال موجودا، وأن قرار نزع سلاح الفصائل الفلسطينية لا يمكن أن تتخذه حركة حماس منفردة. وخلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات الفلسطينية عقد في طهران، قال القدومي أن السلاح جزء من النضال ضد الاحتلال، معتبرا أن العلاقة بين كيان العدو والمقاومة مباشرة، وأن استمرار الاحتلال يعني استمرار حق الفلسطينيين في مقاومته. وأشار القدومي إلى أن حماس أبلغت الوسطاء بأن الحركة ليست الجهة الوحيدة المخولة لاتخاذ قرار يتعلق بسلاح المقاومة، وأن مثل هذا القرار يجب أن يكون موضع توافق ورأي للشعب الفلسطيني. ووضع القدومي تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في صدارة الملفات المطروحة خلال اللقاءات الجارية في القاهرة، لكنه قال إن المرحلة الأولى من الاتفاق نفسها لم تنفذ بصورة كاملة. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن منظمات حقوقية قولها إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار جراء قطع عصابات العدو الإسرائيلي والمغتصبين المياه عن منازلها. وأضافت أن العائلات الفلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريبا من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلها في شمال غور الأردن، مشيرة إلى أن عصابات العدو والمغتصبين قطعوا خلال الأسبوع الماضي آخر أنابيب المياه التي تغذي العائلات في رأس الأحمر والثعلة وشرق عطوف. ولفتت إلى أن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للمياه تهدف إلى طرد التجمعات الفلسطينية القليلة المتبقية في المنطقة، بالتزامن مع أعمال حفر لإنشاء ما يسمى جدار الفصل في شمال غور الأردن. في قصرة جنوب نابلس لا تحاصر العصابات اليهودية ثلاثة منازل فلسطينية وحدها، بل تختبر أنموذجا متكاملا للتهجير تحت حماية جيش العدو، حصار يمتد لليوم 11 ويحول البيوت إلى سجون وأحدها إلى ثكنة عسكرية.
3: لليوم 11 تعيش ثلاث أسر فلسطينية في بلدة قصرى جنوبية نابلس حصارا مفتوحا تفرضه العصابات اليهودية حول منازلهم بحماية جيش العدو الإسرائيلي، فيما تحولت المنطقة إلى ما يسمى منطقة عسكرية مغلقة، وأصبح أصحاب البيوت محاصرين في أرضهم. في منطقة رأس العين تقيد تلك العصابات حركة العائلات الثلاث، وتواصل تطويق المنازل وتهديد سكانها، بينما يسيطر جيش العدو على أحد البيوت ويحوله إلى ثكنة عسكرية، واقع دفع رئيس بلدة قصرة إلى التأكيد أن جيش العدو الإسرائيلي يحاول تقديم نفسه غير شريك في هذه الاعتداءات، فيما بمقدوره طرد هذه العصابات أو اعتقالها، لكنه يختار حمايتها كما يقول رئيس بلدية قصرة. من بين المحاصرين الفلسطيني لؤي ريدي الذي ترك زوجته وأولاده وعمله في الولايات المتحدة وعاد لمساندة أقاربه، وقف أمام الصحفيين متسائلا ماذا سيحدث لنا عندما ترحل وسائل الإعلام، سؤال يختصر مخاوف تلك العائلات التي لا تعرف من يحميها من بطش هذه العصابات الصهيونية. لا تبدو قصرى حادثة معزولة، فالأمم المتحدة حذرت من تصاعد اعتداءات العصابات اليهودية، وقالت إنها غير مسبوقة مع تجاوزها أكثر من 1400 اعتداء منذ مطلع العام الجاري، ترافقت مع هدم وتهجير واستيلاء على الأراضي. وتشير المعطيات إلى تهجير نحو 3800 فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، فيما يواصل نحو 750 ألف مغتصب يهودي الانتشار في مئات المغتصبات والبؤر الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلتين. هكذا يتحول الحصار في قصرى إلى صورة مصغرة لسياسة أوسع، تضييق على الفلسطيني في بيته وحماية لتلك العصابات الإجرامية وفرض وقائع ميدانية تدفع السكان نحو الرحيل تمهيدا لمزيد من السيطرة والضم وتقويض ما تبقى من الأرض الفلسطينية أمام سكانها في مشهد تتقدم فيه المغتصبة كلما ضاق الخناق على البيت الفلسطيني.
0: دعا نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء إلى تحرك دولي عاجل بعد كشف سلطات العدو الإسرائيلي عن شروعها في تخصيص أول جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. وأكد رئيس النادي أن الخطوة تمثل تطورا خطيرا في مسلسل تنفيذ إجراءات قانون عقوبة الإعدام الذي أقره كنيست العدو الإسرائيلي في مارس الماضي. وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام إلزاميا على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل صهاينة في المحاكم العسكرية. وظهر ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني المجرم إيثمار بن غفير في مقطع فيديو من موقع بناء جناح الإعدام متوعدا بتنفيذ ما تم إقراره. وقد واجه القانون إدانات حقوقية ودولية واسعة، ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه استعراض للوحشية والتمييز يعزز نظام الفصل العنصري، بينما أكدت هيومان رايتس ووتش أن صياغته تجعل تطبيقه موجها ضد الفلسطينيين حصرا. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني أن المحتلين مغتصبي فلسطين يعانون من سرطان اجتماعي من الداخل، مشددا على أن انهيارهم حتمي. وأوضح قاآني أن إرهابيي العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية لن يستطيعوا بتوحشهم وقرصنتهم ضرب القضية الفلسطينية ومكانتها الكبرى في العالم، مؤكدا أن مشروع هؤلاء الوحوش يضم الضفة الغربية أو بضم الضفة الغربية لن يحصل، بينما انهيار كيان العدو قطعي الحصول. احتفاء أمريكي وإسرائيلي مستمر بالتحالف الثلاثي السعودية وباكستان وتركيا، ما يضع سؤالا حول أصحاب المصلحة والمستفيد من هذا التحالف، وكونه ستارا للهزيمة العسكرية الأمريكية المباشرة التي تتكشف كل يوم.
2: تصريحات أمريكية تطرأ تحتفي بحلف إقليمي يفترض أنه يكتسم من كعكة هيمنة الأمريكية على المنطقة. فالدول المواقعة باكستان وتركيا ضمن المعسكر الأمريكي، وإنشاء تحالف نظريا يسحب هذه الدول إلى إطار الحلف الوليد، ما يضع علامة استفهام حول من ولمصلحة من أنشئ هذا التحالف. في الساعات الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي السعودية تركيا باكستان، سارعت الصحافة الإسرائيلية إلى الاحتفاء بالاتفاق، ووصفته بأنه يعزز قوة أمريكا في المنطقة وينعكس إيجابا لصالح الكيان الإسرائيلي. وتصريحات السفير الأمريكي في الكيان بالأمس، وهو يهودي صهيوني بالمناسبة، ومباركة ترامب للحلف الوليد تؤكد هذا المسار.
4: أضرب! أضرب! أضرب!
2: خلال المواجهة الأخيرة مع إيران، تلقى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ضربات غير مسبوقة، وتراجعت القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكم من البحرين إلى الأردن وأخيرا إلى الأراضي المحتلة، وفي 2025 وجه اليمن ضربة قاضية إلى التواجد الأمريكي البحري في البحرين العربي والأحمر. ووفقا للمعطيات فالحضور الأمريكي العسكري لم يعد له مستقبل، وأمريكا هزمت حرفيا. ويمكن فهم التحالف الثلاثي والاحتفاء الأمريكي المستغرب به من هذا المنظور، إيجاد تحالف إقليمي يحمي المصالح الأمريكية والكيان الإسرائيلي. ومن جانب آخر، إنشاء التحالف الثلاثي يبعث على التفاؤل بسقوط مملكة آل سعود. فإذا ما عدنا قليلا إلى تحالف بغداد 1955 والذي أنشأته أمريكا من وراء ستار لمواجهة القوميين العرب آنذاك، وللمفارقة نفس الأعضاء الإقليميين تركيا باكستان، ومع ذلك سقطت الملكية في العراق بعد عامين فقط. يجعل السؤال المنطقي، هل يصبح مصير النظام السعودي مشابها للملكية العراقية؟ ولا أسئلة أخرى.
0: أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته إلى العراق أن العلاقة بين إيران والعراق متينة، وأن العلاقات والروابط بين البلدان الإسلامية يجب أن تقوم على التعاون. وتأتي زيارة قاليباف بهدف محاولة أو لهدف المحاولات الأمريكية جر العراق إلى خلاف مع إيران عبر الكثير من الملفات.
5: قاليباف في بغداد، جولة إيرانية لهدم شبكة الأهداف الأمريكية وسط التحولات في المنطقة. تحرص طهران على معالجة الوضع الأمني الداخلي، دفع التحريض على الحشد الشعبي والفصائل المقاومة بعيدا على خلفية نزع السلاح. والملف المحتدم يجري بحث أمريكي يتجاوز السيادة العراقية إلى محاولة جر مكوناتها إلى احتقان شديد وربطه بالجمهورية الإسلامية في إيران. وقف قاليباف في مقام موضع استشهاد القائدين سليماني والمهندس إثر اغتيال غادر مطلع 2020، والرسالة المضمنة أن الدم العراقي والإيراني لا يمكن فصله، مثلما لا يمكن فصل الشراكة الإيرانية العراقية في مواجهة تحديات مشتركة أبرزها الوجود الأمريكي والأجنبي.
6: إنجا نماد تقابل جبهية حق وباطل است.
7: هنا يتجسد رمز المواجهة بين جبهة الحق وجبهة الباطل. هذا هو المكان الذي اغتالت فيه حكومة الولايات المتحدة الإرهابية بصفتها الركيزة الأساسية لجبهة الباطل، رجلين عظيمين من جبهة الحق، عندما رأت أنها عاجزة عن منع تعزيز جبهة المقاومة وتوسعها.
5: تشد إيران الخيوط لإلغاء محاولة الاحتواء الأمريكي للعراق ووضعه في شبكات تحالفات مشبوهة لا تلتقي مع المصالح الأمنية والقومية والاستراتيجية للعراق، فضلا عن جهود دفع بغداد لتبدو على خلاف مع طهران.
7: لقد أدرك الجميع قوة المقاومة الإيرانية خلال حرب رمضان، كما أن المقاومة في العراق تعد أحد عناصر قوة هذا البلد. على مدى السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة قد تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالميا. اليوم باتت الحقيقة المرة للصهيونيين واضحة لشعوب العالم، ويعترف بإسرائيل كعدو للإنسانية.
5: جرت واشنطن خلال الشهور الماضية بغداد قليلا نحو توتير العلاقة مع الجارة، واستخدمت تعيينات في التشكيلة الرئيسية للواجهات العراقية. تقول أطراف عراقية إنها تفاجأت بلغة حادة تجاهها تحت عنوان توحيد السلاح. الجولة الإيرانية لمحمد باقر قاليباف رئيس شورى إيران تأتي في نطاق وتوقيت دقيقين وسط التدافع المحلي الداخلي والخارجي، ومن المرجح أن تنتهي بنتيجة مثمرة. إبقاء العلاقة بين الجارين متينة.
0: حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الله من أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي المعتدي، واعتبر ذلك بمثابة مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية. وقال عبد الله في تصريحات إعلامية: يجب على دول الساحل الجنوبي للخليج أن تعلن من خلال إصدار بيانات مختلفة أنها لا تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها ضد إيران، وأن تعلم أن شيئا لا يخفى عن أنظارنا. وأضاف: من المستبعد أن يكون هذا العدد من الطائرات العسكرية ولا سيما طائرات التزويد بالوقود موجودا في القواعد الإقليمية من دون علم الدول المضيفة. بين أوهام ترامب بالسيطرة على هرمز وتصعيد الضغوط الاقتصادية، تحاول واشنطن تعويض إخفاقها العسكري والدبلوماسي بشن حرب نفسية واقتصادية على إيران.
8: المجرم ترامب يوزع على منصات التواصل الاجتماعي خرائط نفوذ وهمية، مدعيا أن مضيق هرمز أرض أمريكية، متجاهلا أن الفجوة بين عجز واشنطن عن فتح المضيق وادعائها السيطرة عليه أكبر من المسافة الفاصلة بين واشنطن وهرمز، فالفشل لا يمحى بمنشورات ملغمة اقتصاديا، ولا تتحول أوهام السيطرة إلى حقيقة بمجرد نشرها.
9: الحرب الآن ضد إيران هي حرب مركبة وجزء منها نفسي، فادعاءات ترامب السيطرة على مضيق هرمز غايتها تحريض السفن على العبور من المضيق والتأثير في أسواق الطاقة. واشنطن أخفقت في المسارين العسكري والدبلوماسي، ولذلك تتجه المواجهة الآن إلى جبهة الاقتصاد، حيث تتخذ الحرب الاقتصادية منحا أكثر شراسة.
8: على الضفة الخليجية، وامتثالا للسياسة الترامبية الرامية إلى تشديد الخناق على إيران، تعلق دولة الإمارات أنشطتها التجارية والاقتصادية مع طهران، متذرعة باستمرار الأخيرة في إطلاق الصواريخ باتجاه أراضيها، لكن ما يجري يتجاوز ذريعة الصواريخ، فهو جزء من لعبة شطرنج أوسع تستخدم فيها الأدوات الاقتصادية والتجارية لمحاصرة طهران واستنزافها ودفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الضغط.
10: الموقف الإيراني لم يتغير لا خلال الحرب ولا أثناء المفاوضات، فمضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ واشنطن شروط طهران المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. كما أن لعبة تجديد الحصار ليست جديدة، فإيران تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ولديها حدود برية مع 7 دول، فضلا عن حدودها البحرية في بحر الخزر، كما حققت قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي. لذلك فإن الرهان على تركيعها اقتصاديا يبقى رهانا مجربا وخاسرا.
8: المعطيات تشير إلى أن معظم الأدوات المتاحة يجري تفعيلها لتكبيل إيران اقتصاديا، لكن طهران ليست أمام حصار جديد، فالجمهورية الإسلامية لها باع طويل في مواجهة العقوبات، وراكمت على مدى عقود خبرة واسعة في الالتفاف عليها وتجاوز تداعياتها.
11: خنق إيران اقتصاديا بعد الفشل الميداني والدبلوماسي خيار أمريكي ليس بجديد، فلطالما أكدت طهران أنها لن ترفع الراية البيضاء مهما اشتدت الصعوبات. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: وفي ظل استعراض إعلامي هوليودي للبنتاغون بإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن للشرق الأوسط، تتكشف أزمات عميقة تعكس فشل واشنطن واستنزاف هيبتها في مواجهة إيران. وهذا التحرك العسكري لا يعدو كونه محاولة فاشلة، لترميم صورة مهشمة لن تغير من حقيقة الانهيار اللوجستي والمعنوي الذي تعاني منه القوات الأمريكية في البحر.
12: بمشاهد هوليودية استعراضية تحاول آلة الترويج العسكرية الأمريكية إخفاء فشلها ومأزقها الحقيقي في مواجهة إيران على مدى الأشهر الماضية. مؤخراً ذكرت وكالة رويترز عن توجه حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط قادمة من مضيق ملقة لتبديل شقيقتها إبراهام لينكولن المأزومة. طائرات نفاثة ومشاهد ليلية وأخرى نهارية في استعراض ضخم يسوق له كعضلات رادعة، لكنه في الواقع يعكس حالة من التخبط وارتباك الحسابات في مواجهة صلبة ومستمرة مع إيران. هذا التحرك الدعائي يأتي تحت ضغط ميداني خانق وفشل استراتيجي متراكم لم يعد بالإمكان حجبه خلف شاشات التلفزيون والبيانات الرسمية أو حتى في الخرائط على جوجل. خلف طلاء السفن العملاقة وبريق الهيمنة الوهمي تكشف التقارير الواقع المأساوي للبحارة والجنود الأمريكيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً لإطالة أمد المواجهة. أكثر من 200 يوم في عرض البحر بلا توقف أو رسو تحولت فيها حياة الطواقم إلى كابوس، نقص حاد في المؤن والذخيرة وتلوث للمياه وصولاً إلى أزمات لوجستية خانقة. المؤسسة العسكرية الأمريكية لم تستطع إخفاء تفشي الانهيار النفسي وحالات الاكتئاب الحادة ومحاولات الانتحار والقفز في مياه المحيط من على متن الحاملة لينكولن هرباً من جحيم الخدمة على متن هذه الحاملات الأمريكية. هذه ليست مجرد قطع بحرية تعاني من الإرهاق، بل هي انعكاس لجيش تائه تقوده استراتيجيات عرجاء ورئيس أهوج يعاني من حالة اضطراب مزمنة. إن تبديل حاملة بأخرى أو الزج بقطع بحرية إضافية لن يغير من حقيقة أن الهيبة الأمريكية قد كسرت في مياه المنطقة بدءاً بباب المندب والبحر الأحمر وليس انتهاءاً بمضيق هرمز. التجارب أثبتت أن الغطرسة الأمريكية تفقد قيمتها أمام إرادة الردع وثبات الخصوم، وحتى لو أنفق البنتاغون تريليون دولار إضافي على تحديث ترسانته من الصواريخ الاعتراضية والهجومية، فترميم صورة القوة العظمى التي تهشمت على صخرة الفشل الاستراتيجي واللوجستي بات أمراً مستحيلاً.
0: وتتجه الولايات المتحدة نحو إعادة تقييم شاملة لوجودها العسكري في المنطقة عقب الأضرار الواسعة التي لحقت بقواعدها جراء المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية يسلط الضوء.
13: لم يكن يخطر على بال الولايات المتحدة بمختلف مسؤوليها فكرة تقليل وجودها العسكري في المنطقة أو التخلي عن قواعد معينة بعد عقود من الهيمنة، إلا أن العدوان الأخير على إيران غير قناعات وثوابت راسخة لدى القيادة الأمريكية. وبهذا الصدد كتبت صحيفة واشنطن بوست تقريراً أكدت فيه أن البنتاغون يقيم نطاق وجوده العسكري في المنطقة في مؤشر مبكر على احتمال أن تؤدي الحرب مع إيران إلى إحداث تحول في الوجود الأمريكي هناك وفقاً لمسؤولين ومطلعين. وأضافت أن هيئة الأركان المشتركة والقيادة المركزية الأمريكية تدرسان المسألة أيضاً. وأوضحت واشنطن بوست أن من بين المجالات الرئيسية التي تقيمها وزارة الحرب الأمريكية هو ما إذا كان ينبغي تقليص عدد القوات في الخليج، حيث تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية الكبيرة لأضرار جراء أشهر من الضربات الإيرانية وفقا لشخصين مطلعين على التحليل الجاري. وترى الصحيفة أن الضرر في القواعد الأمريكية يتيح فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل لكي يعيد البنتاغون النظر في وجوده في المنطقة، مؤكدة أن وزارة الحرب الأمريكية قد أشارت بالفعل إلى أنها قد لا تعيد بناء قواعدها على النحو الذي كانت عليه قبل الصراع. ولفتت الصحيفة أن المناقشات شملت أيضا الأدميرال برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يؤيد المداولات بشأن احتمال نقل القوات الأمريكية غربا بعيدا عن الخليج بحسب مسؤول أمريكي. واستشهدت الصحيفة بحديث لجولز هيرست المراقب المالي في وزارة الحرب الأمريكية أمام مجلس الشيوخ في مايو أن تكاليف إعادة الإعمار لم تدرج لأن الإدارة لم تقرر بعد الكيفية التي تريد بها إعادة البناء بعد الأضرار. كما نقلت واشنطن بوست عن مايكل راتني الدبلوماسي السابق الذي شغل منصب سفير أمريكا لدى السعودية قوله: لقد سلطت الحرب بالفعل الضوء على هشاشة القوات الأمريكية في المنطقة. ورغم أن التواجد الأمريكي في المنطقة أضحى على الطاولة إلا أن الصحيفة أشارت أن التغيير في وضع القوات الأمريكية لا تزال بعيدة وستتطلب موافقة كبار مسؤولي الإدارة بحسب مطلعين.
0: اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء شابين من قرية جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي عقب اقتحامها القرية. وتزامن التوغل الصهيوني في سوريا مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة وادي عبدين بحوض اليرموك غربي درعا ليلة أمس، إضافة إلى عمليات تجريف في حراج الشحار بجبات الخشب وتوغل عسكري نحو تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. في غضون ذلك تشهد سوريا منذ سقوط نظام الأسد انتهاكات متصاعدة من الجانب الصهيوني وآخر من القوات التركية، ويخشى مراقبون أن تتحول سوريا إلى ساحة صراع لقوى إقليمية. وفي سياق الاستباحة، نفذ رئيس أركان عصابات العدو الإسرائيلي المجرم أيال زامير اليوم نفذ جولة ميدانية في جنوب سوريا. المجرم زامير قال إنهم يعملون في جبهات متعددة تتغير فيها التحديات، مؤكدا أن سوريا واحدة منها، وأضاف أن كيانه يرصد ما يجري في سوريا وإنهم يعرفون كيف يستخدمون القوة بشكل دقيق عند الحاجة وفي الوقت الملائم كما قال. ويأتي ذلك بعد يوم من العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار أبو الظهور في إدلب. وأكدت أوساط العدو أن العدوان الصهيوني على مطار أبو الظهور في سوريا رسالة تتجاوز استهداف موقع عسكري إلى محاولة منع تعاظم القوة العسكرية السورية بدعم تركي ومن انتقال النفوذ التركي في سوريا من المجال السياسي إلى بناء قدرات عسكرية نوعية، حيث أتت الضربة كتحذير مزدوج لدمشق وأنقرة بأن أي تغيير في ميزان القوى سيواجه برد إسرائيلي حاسم.
14: تتعامل أوساط العدو مع العدوان على مطار أبو الظهور باعتباره ضربة وقائية تستهدف منع تعاظم القدرات العسكرية للنظام السوري الجديد بدعم تركي، وليس مجرد عملية عسكرية محدودة. وفي التقرير الصهيوني تحمل الضربة رسالة مزدوجة إلى أنقرة ودمشق بأن إعادة بناء قوة سوريا العسكرية أو إدخال قدرات نوعية ومسيرات ودفاعات جوية لن تمر من دون رد.
15: الهجوم يأتي بعد يوم واحد من زيارة بعثة عسكرية تركية للقاعدة نفسها وسط تقارير عن المحاولات المشتركة لتعاظم القوة والتسليح بين تركيا والجولاني، ولذلك قد تكون الرسالة الإسرائيلية موجهة إلى تركيا وسوريا معا.
16: الضربة لم تكن تهدف إلى تدمير القاعدة بالكامل بل إلى إيصال رسالة واضحة: في المرة المقبلة يمكن أن نعود بمزيد من الذخائر والطائرات، فإسرائيل لن تسمح للنظام السوري الجديد بامتلاك هذه القدرة، ومن نفذ الهجوم أراد منع بناء قوة عسكرية جديدة في سوريا، ونفذ المهمة بهدوء وبطريقة جيدة.
14: أوساط العدو أكدت أن الرسالة لا تتجه إلى دمشق وحدها، فالمخاوف الأساسية تتعلق بالدور التركي الذي يرى الكيان أنه يتحول من نفوذ سياسي إلى حضور عسكري مباشر في سوريا. وهناك حسابات أوسع لدى العدو تشمل أيضا طبيعة العلاقة بين أنقرة وواشنطن ومدى القدرة الصهيونية على استمرار الاستباحة للساحة السورية.
17: توم باراك يعد في القدس من أكثر العناصر إثارة للقلق داخل إدارة ترامب، لأنه يمسك بملفات واسعة في الشرق الأوسط، وهو مقرب جدا من أردوغان، وفي إسرائيل قلقون من خطه وسياساته، والمسار الحالي قد يقود إلى صدام وتوتر حتى في الأيام القريبة المقبلة.
14: وشددت أوساط العدو أن العدوان يتجاوز استهداف قاعدة عسكرية ليعكس صراعا على شكل سوريا المقبلة، فالكيان يريد منع بناء قوة عسكرية سورية قد تشكل ولو في أبعد الاحتمالات أدنى خطر عليه، فيما تركيا تسعى إلى تثبيت نفوذها في المنطقة. وبين الطرفين تبدو الساحة السورية مرشحة لمزيد من السيناريوهات الخطيرة.
0: أعلن جيش العدو الإسرائيلي العثور على رفات يهودا كاتس آخر مفقودي معركة سلطان يعقوب عام 1982 واستعادتها بعد أكثر من 44 عاما في عملية استخباراتية داخل الأراضي السورية بحسب الرواية الإسرائيلية، ما يفتح تساؤلات حول كيفية وصول العدو إلى رفات جنوده داخل سوريا اليوم، وما الذي تغير منذ كانت سوريا دولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي.
18: خطوة يتباهى بها المجرم نتنياهو والإعلام الصهيوني كإنجاز أمني، أعلن جيش العدو رسميا العثور على رفات الجندي الصهيوني يهودا كاتس الذي قتل خلال مواجهة مع الجيش السوري في معركة السلطان يعقوب عام 1982، معلنا استعادة الرفات من داخل الأراضي السورية عبر عملية استخباراتية خاصة. كاتس هو الجندي الثالث والأخير من مفقودي تلك المعركة بعد استعادة رفات زكريا باومل من مخيم اليرموك قرب دمشق عام 2019 ورفات تسيفي فيلدمان من داخل سوريا عام 2025. القصة تعود إلى أكثر من أربعة عقود حين خاض الجيش السوري في لبنان مواجهة ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في معركة السلطان يعقوب التي تكبد فيها العدو خسائر كبيرة، فيما بقي مصير ثلاثة من جنوده مجهولا لعقود.
19: في المعركة التي دارت في السلطان يعقوب بين جيش الدفاع والجيش السوري سقط 20 جنديا وأصيب العشرات، وعندما تراجعت قوات جيش الدفاع بقيت في الميدان 8 دبابات، وأعلن عن فقدان 6 مقاتل. النقيب زهار ليبشيتس قائد الدبابة ويهودا كاتس المدفعي في الدبابة نفسها، والرقيب أول حيزي شاي وطاقمه المكون من إيريك ليبرمان، زكريا باوميل وتيسفي فيلدمان اختفى الجميع، ولم يكن معروفا ما حدث لهم أو الدبابة. أعيدت دثة زهار ليبشيتس إلى إسرائيل بعد الحرب، فيما عاد إيريك ليبرمان وحيزي شاي بعد وقوعهما في الأسر لعدة سنوات. أما يهودا كاتس وزكريا باوميل وتيسفي فيلدمان فبقوا في عداد المفقودين.
20: يهودا كاتس، زكريا باوميل وتيسفي فيلدمان نطوا مأخور.
18: آنذاك كانت سوريا دولة مواجهة، وكانت استعادة الجنود والرفات تتطلب مفاوضات وصفقات تبادل وأثمانا سياسية وأمنية. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما بعد سقوط الدولة السابقة وسيطرة الجماعات المسلحة على سوريا. لم يعد العدو الإسرائيلي بحاجة إلى صفقات تبادل أو دفع أثمان باهظة، إذ ينفذ عملياته الاستخباراتية داخل الأراضي السورية ويستعيد ما يبحث عنه. كاتس في 2026 وفيلدمان في 2025، ولم تتوقف العمليات عند رفات الجنود. فبعد أشهر من سقوط سوريا بيد الجماعات المسلحة، أعلن العدو عن عملية سرية للموساد استلبت نحو 2500 وثيقة ومقتنى شخصي للجاسوس إيلي كوهين من الأرشيف السوري الرسمي، وسط تقارير تشير إلى أن هذه العمليات تتم بتنسيق أمني غير معلن مع سلطة الجولانية. هكذا تبدلت المعادلة. سوريا التي كانت في السلطان يعقوب دولة مواجهة أصبحت اليوم تحت سلطة الجماعات المسلحة أرضا مستباحة للعدو، من دولة تملك أوراق المواجهة والتفاوض إلى واقع يستطيع فيه العدو الدخول إلى العمق السوري واستعادة ما يريد. وهنا لا تكمن القصة في استعادة رفات كاتس وحده، بل في سوريا التي تغيرت.
1: قصف جديد يا شباب.
21: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: بسام اف ام، إذاعة المحور. بسام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8 4 0 3 3 أو 8 4 0 1 3.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم، والعود أحمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام إف إم،
13: إذاعتك أنت.
14: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام إف إم تقدم التنمية الزراعية.

0: موسم عمل، هذا موسم الحصاد، والآن يبدأ موسم العمل الحقيقي بالنسبة للشجر والأرض، يجهزوها ويعتنوا بها على ما يصبر الموسم الخلفي أو الموسم الثاني للتين الشوكي.
1: كلام. إذن ما دام هكذا نرحبهم.
0: أهلا وسهلا بالمزارعين، كل المزارعين، ويعني الآن في معانا مزارعين منتجهم في السوق، أصحاب العنب وبشائر الرمان في السوق أيضا، وعد بالبواقي لأن باقي يطفح عد بك شوية،
1: والفلفل
0: الملفلفل والخضرة أن أحمل كم اشتهيت، كيف ما اشتوى الناس، الخضروات موجودة في كل فرشة، في كل بسطة، في كل ما ناقص لا يدقول البيوت.
1: الله. العنب ايت كلامك استعاد بنقرا في الرحاله هذه كان جول اليمن وقت الامام يحيى وقبله،
0: نعم،
1: بيتحاكم من العنب اليمني بشكل فظيع.
0: اكيد
1: ها اعظم مساعش بنقرا
0: ابن بطوط وغيره،
1: ايوه الرحاله هذه عاش وجو من الريحاني وغيره،
0: قال امير الريحاني وايضا في الكندي
1: والايطالي
0: دوسيل وذيك اللي كتب مدري كندي هو أو
1: هذه قال أحداث عشتها في اليمن،
0: أيوة مع يعني الرحلة حقي إلى اليمن،
1: إلى السعيدة،
0: إلى السعيدة،
1: نعم. إلى السعيدة،
0: أيوة.
1: وكتاب ثاني مملكة الإمام يحيى،
0: نعم،
1: وذكروا العنب، ذكرت أيوة. بتحاكم العنب اليمني،
0: كانت أصناف كثيرة ومتعددة،
1: بيقول قال هكذا،
0: كانت كثيرة جدا ومتعددة، حتى أن بعضهم ذكر إن العنب يعني كان في اليمن أكثر من 40 صنف،
1: نعم
0: 40 صنف، والمؤرخ الذي أكتب كذب يعني أثبت أنهم 38 صنف،
1: الله،
0: نعم، وفي غير من كتب 24 صنف، ولو ما نجي أتذكر أنا كم في اليمن بيوصلن 18 صنف، يعني اللي عرفتنا أنا
1: الحين كم باقي؟
0: باقي حوالي 12 صنف الباقي.
1: سواء.
0: إن البياض
1: الجبري الرازقي.
0: أيوة هني يختلف من هن أصناف عديدة. من البياض، من الرازقي، من الكل.
1: البياض قدوم.
0: من الأسود أيضا في منه أصناف عدة، والرازقي أصناف كثيرة.
1: كلام.
0: والعاصمي 4 أصناف، يعني باقي معنا من العنب الناثروة. ويجب أن يعودوا لو عشيب من كبار السن من المزارع العنب، نقول لو عشي معك جرور الجرورة، عرقي، حاتمي، عيون، أيش ما كان منصم، تكاثرهم وتحافظ تحفظهم لك ولا الأجيال لجهالك، وجهالك يمكن أن يلتقوا جهالنا ويبدأوا بنشرهن مرة ثانية.
1: كان في بلاد السعيدة واليمن مشيفة دنيا.
0: أكيد.
1: هم بيقولوا سافرنا أكلنا فعنا. ما سافرت، كل عندنا بلدتنا وأرضنا وتلابنا ورايفة دنيا. المناخ، الجو، والتربة.
0: أكيد أكيد كله موجود متوفر في اليمن.
1: ما يفعلون الزجاج والألمنيوم في الخارج.
0: أنهم بينبهروا بالبهاريج.
1: بالبهاريج.
0: بالبهاريج.
1: الزجاج.
0: اللي ما بيش لها معنى. أمور دنيا لكن.
1: وإنه عشي مكيف.
0: أيوة.
1: ها؟
0: في اليمن طبعا يتميز عن بقية البلدان بالمناخ حقه، بالمناخ المتنوع وبإنتاجها المتنوع، سواء في الخضار أو في الفاكهة وكذلك في محاصيل الحبوب. وامتازنا اليمن، امتازت كثيرا واشتهرت كثيرا بالحبوب. بالحبوب كانت تنتج أكثر من يعني أكثر من 1600 طرز من الدرب بس،
1: ما شاء الله،
0: أي 63 صنف.
1: معلومات قوية.
0: نعم.
1: ثرية.
0: 1600 طرز، وتحت الأصناف 63 صنف، هذا من الدرب والحال.
1: ما شاء الله.
0: الدرها الرفيعة ما الرومي ما مشو بينهن.
1: هي أيوة. الرفيعة.
0: الدرها الرفيعة.
1: صح. نعم. عندنا غرق ومضبات صار عن سبرهن،
0: إنما هذا الغرق والمضبات هو الوضع والعالم من حولنا هو محكم الأغراض والحصار،
1: لكن صامدين،
0: ولكن صامدين، وما علقوش من اليمن إلا كل قدرة واقتدار
1: وعنفوان
0: وعنفوان أيضا ومتقدمين جدا الله. في كل ما حاصرونا فيه عندنا قدرة وإمكانية نكسره، نكسر الحصار ونبدع في المجال اللي بحاصرونا فيه.
1: ومع المبدع،
0: مع المبدع اللي والمخرج المتألق
1: وليد
0: الأقوى،
1: لأن شيء بشيء يذكر.
0: نعم. ومن الأشراف العام إسماعيل، الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: والمتابعة البرامجية ترى من؟
0: محمد قاضي وخالد حسين.

0: المزارعين وأخواتي المزارعين وكل المستمعين، نرحب بهم في هذا الحلقة. ونحن
1: كيف ما يقولوا خلي الأستاذ أحمد هذا مثال،
0: أي أن يقولوا
1: خلي الأمور طبيعية
0: طبيعية. نعم،
1: وهكذا دواليك.
0: طبعا بعد أن قدمنا المعلومات وقدم حق البرنامج الإخراج والإشراف، نبقى الآن مع السيد القائد في موجه هام جدا جدا حول التنمية الزراعية والنهوض بها.
1: فإلى السيد القائد.
0: إلى السيد القائد.
2: ثم ضمن هذا الرجوع العملي، نسعى إلى الاهتمام بهذه المسألة بالنظر لأهميتها حتى في ديننا، لأهميتها حتى في استقلالنا وكرامتنا وحريتنا، فنسعى إلى الاهتمام بذلك بشكل كبير. المقومات الزراعية معروفة، ويمكن توفير ما لا يتوفر والاستفادة مما هو متوفر. بالنسبة للمقومات الأساسية الضرورية جدا، فهي بفضل الله سبحانه وتعالى متوفرة، ويمكن الاستفادة منها واستثمارها بشكل أفضل من خلال الرجوع إلى الله والاهتمام العملي بشكل صحيح وحكيم. أول المقومات الزراعية هو الأرض، الأرض الصالحة للزراعة. بحمد الله سبحانه وتعالى يتوفر في بلدنا مساحات شاسعة جدا صالحة للزراعة، وفي بيئات متنوعة، البيئة الجبلية وفي الجبال مساحات كثيرة قابلة للزراعة، وأيضا في المناطق الشرقية مساحات شاسعة جدا من الأرض الصالحة للزراعة في الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت، مناطق شاسعة للغاية ولا زالت أكثرها لم تستغل بعد في الزراعة، لازالت مهملة

عدنا إليكم مستمعين الأعزاء وإلى المواضيع الهامة التي بدأتي منكم برسائلكم. بنرتاح لو ما نقراها ونذكر بأرقامهم، أرقام الاتصال 322-653 وليهم من خارج

0: المحافظة يسبق الرقم بصف واحد ونقول ألو.
1: ألو ألو، مساكم عافية.
2: يا مساكم
0: بالعافية.
1: حيا ملان الدنيا.
0: أهلا وسهلا.
1: منورتوا نور النبي عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم على وعلى آله.
1: وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته.
2: أسوء على أول غايبة.
1: ماشي والله، كنت أنا مريضة والله، كنت والله أني بنسمعكم.
2: الله يتقبل منك.
1: أنني سامع لكم. بشري وعظمي يصلي عليك يا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: عدد الحروف عدد البحر المزروف.
0: الله
1: الله. وقلت باركي غير بس أبارك لكم، بارك للأمة الإسلامية بقدوم مولد النبي الغالي أغلى من
2: نبي. نعم أنا احتفل أنا احتفل ونبتهج.
1: أيوة أنا احتفل ونحتفل، ومن قرح قرح ومن ضرب راس الجدر ضرب.
2: كلام
1: لكن لو ما يفتقع وقل بدعة اللي بيقولوا بدعة بتعبه وشمت بخلقه. والله
2: عكين والده يوم.
1: والله ما عك والده، لكن من اليوم لو ما يبعث
2: ما في أم بدعة.
1: بدعة وذا بيحتفلوا بحقه ما ذاك اللبس الأحمر عيد قولتهم الحب والكرن الناس مدري الناس مدري وال ويحتفلوا ولا ما يشي يزوجوا مثلا يزوجوا بيعرسوا عرس يا سلام. ليش ما نحده للمسرجوا للمفعلوا للمسبروا
2: ما دخله
1: إنا لبعض ما أنا اللي سرشت وعلى الخيوط الخضر وعلى كل شيء.
0: كنا قدر
1: من قرح قرح لكن
0: كالصنعاء
1: علي جنة
0: خضراء كلها
1: أمان. إن هذاك الجو السماء تفتح نفسك أنا بروحي الأخضر يا بني
0: الله،
1: لأن قبة النبي خضراء وفي القرآن ونلبس من سندسن أخضر عشي أحلى منه
2: سندسن خضر.
1: والله ما أنا بيرد روحي الأخضر
0: أيه.
1: ولي بي المطبع الأولي ولي هم المرتزقة انتقمهم انتقام الله رد فيه. واللي قضاء قلت لكم واللي بيقول بتعب التعب وشمت بخلقه وخلاص.
2: إذا قوة قوة
1: وأنا أشياء بارك لكم بقدوم مولد النبي الغالي يخلى من أبي وأمي وروحي ودمي
2: صلوات الله عليه
1: عليه الصلاة والسلام.
2: هذا هو ارتباط اليمنيين بالنبي من ذا القدم.
1: أي والله نحن كنا من أول يا بني نحتفل، بس كذ كان من أول ما بالساعة مسيرة جدعة الحينة لحن حالي قد طورنا
2: قد المسيرة عالمية.
1: المسيرة عالمية كمن أول نحتفلوا في الجوامع ومبخروب والعودة وما الورد وفي الجوامع وإحنا نجتمع النسوان بعد الغد، لكن ذا الحين أحسن 100,000,000,000 أحسن الصدق.
2: كلام كلام في محل وأمور بيضاء ونعم شامل.
1: أنا أفدى لكم ينور قلوبكم يا عادل.
0: أيوة
1: أنا أفدى لكم كلكم.
0: الله يبارك فيش.
1: والمخرجين والمذيعين كلكم طاقم الإذاعة.
0: الله يبارك فيش.
1: وينور قلوبكم بالقرآن.
0: الله
2: الجميع إن شاء الله.
1: ويستر عليكم وعلينا وعلى أمة محمد وعن احتفل ومن قرح قرح.
0: يا الله.
1: تعظ عليك اللي بيقولوا قرح يفتضر.
0: أيوة.
1: أيوة. الله ينور قلوبكم. الله معكم.
0: في سلامة الله.
2: أما الرسائل على 70-991-991 يراسلوا ويتصلوا.
0: والاتصال
2: على 01-322
0: جاو
2: 653 نقول ألو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله حياكم الله.
3: أيوة برنامج الزراعة.
2: إلا هو بذاته، كيف حالكم المعنى؟
3: حياك الله، معك أبو محمد الله يرحمه.
2: حيا بك، كيف أنتو؟
3: الحمد لله، معي الأستاذ عادل.
0: أهلا وسهلا معك يا
3: حياك الله يا أستاذ عادل، كيف حالك؟
0: الله يحفظك
2: من الحاب
0: ويبارك فيك.
3: أيوة من الحاب. غير قلت أشتي أكلمك يعني بنسكي عندنا على بعد 900 متر
0: يا دفاع الله.
3: الطيمة يعني بعد ما يسكي أبيض في التربة يطلع أبيض ما نفع الله.
0: هذا ملوحة في الماء ملوحة.
3: أيوة ملوحة.
0: ملوحة هذا دستخ عليك وعلى الهيومك هسا يعني علاج للملوحة. وأيضا ده كنت بحاول إذا كن جاء مضر جر تخلي غسل التربة، ويستحسن إذا قد أثرت الملوحة في القات جر بعد التراب من عند العروق حكين كمية بسيطة تبعتها حق 20 سنتي ودتي تراب من جرب نظيفة ما قد بش فيها الإصابة.
3: ايوه الله يستر عليك يا استاذ عادل.
0: وياك الله يكون في عونك ويصلح زرعك.
3: امين واياك الله معك.
0: الله مع الجميع. ان الناس لو ما يتكلموا عن العمق اللي قد وصلوا فيه للمياه شيء بيفجعني، امان بيفجعني بين اخاف خلاص يعني كأنه يوقف كله قلبي أمامه. يعني
4: هو استخدم العشوائي والاستنزاف؟
0: والاستنزاف بالناقد. إحنا في 900 متر هذا كثير. ألو
4: ألو
0: ما استجبال خير. أهلا وسهلا، حي الله من جئ.
5: حياك الله، حياك الله، يحفظك ربي ويهنيك. نقول لك كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير.
4: أهلا يا متقية، كيف حالك؟
5: بران الحمد لله والشكر لله، انت الله عليكم يحفظكم ربي. والله أنا نسمعكم وبرع أشكر على خالف فاتهم وزي الذي من الرحاب يحفظكم ربي
4: لا.
5: وكل المشاركين والمشاركات يا رب العالمين. دعنا كمان نسمع الله بغن عادل بيضارة كنتي جدت يجلسد وما عطيش هم يعمل
0: ما يفعلوا
5: ما عطيش الجدت عاي
4: ما هو
5: ما عادل جدت
0: ما يسكوش ما يسكوش ايش
5: ما لا ما يجلسدوا يعني يضربوا شعر جعل
0: اي المال القاصرة اللي ما قام انشذره يكملوا بشعير. عاد احنا لا نهاية الشهر، عاد احنا لا نهاية الشهر.
5: غربي يقول لي عاد يا رجل ما جاء وما بحضر في صنعاء قال لي اسكعاتين عاد مجلسوا ومع بس حاضر
0: لا نهاية الشهر. نعم
5: سلم عليكم، يسلموا عليكم.
0: الله يسلم.
4: وبهيلة يا متقية، وبهيلة
5: من عيون يا زنده الله يجزيك العافية ويدور قلبك يا
4: زنده. متقية انت عادكم اي في 50 او في كم؟
5: انا
4: العمر
5: العمر
4: ما شاء الله
5: ما
0: عليك من السؤال هذا
4: ها؟
0: لا أقول ما بين أقول له جبران ما عليه من السؤال هذا
4: هو أنت متالي متقيت بمثل قال لا تسأل الموظف عن معاشه ولا المرأة عن عمرها ما النسوان ما تنشى الصدق.
5: الشعب اليمني يا رب خبرنا العزين خبرنا الحمد لله
0: الحمد لله. أول
5: من جيران أنا ما أعرف من كهرباء
0: يا تمام ما دم مسرجين بالأخضر والزينة منتشرة باهر إن شاء الله
5: إن شاء الله عن مولد محمد رسول الله الشريف. واليوم عندنا مشايخ التوالف والمشايخ من سلا من القرى من القبائل
4: لا قوة
0: إن شاء الله
5: للمدرسة حتى الشيء
0: ما شاء الله.
5: والله الله يجزي لكم العافية
4: في أمان الله.
0: مع السلامة.
5: كلفكم الغالي يلا فيض الله مساكم الله بالخير
0: والعافية.
4: الله بالخير.
0: ان الناس الحين بيختلط الزراعه مع التهنئه بالعيد. نستقبل الثنتين نحن فارحين
4: موسم
0: بهذا احنا فارحين. الو
6: مساء الخير.
0: مساء النور والعافيه.
6: كيف حالك استاذ طاهر؟
0: الله يحييك
6: يا مهندس. معنا القاس عندنا غرسة حق القاس جلا مرض يسموها قملة مدريش دعم سفر الغرسة يسيب بسر
0: أي هاي وها. شوف علاجها أول ما بيت زيت معدني زيت معدني
6: ايش
0: الزيت عند أصحاب المبيدة عد القاع علبة
6: ايوه
0: تجي علبة زيت معدني وتجر بعدها كل مبيد حشري جهازي
6: يلا
0: الاثنين دخلتهم مع بعض والمكتوبات في عرضهم 2 ملي من الزيت المعدني ونص ملي من المبيد الحشري في لتر الماء.
6: سلام الله يحفظك.
0: الله يسلمك مع سلامة.
6: سلام.
0: ما كنا بنقول
4: التهنئتين.
0: ايوه صح ايوه انا مركز احسن مني
4: احسن يومي مع السهر
0: واحسن مع السهر والقات اظن ان التخدير عادي مواصل
4: والله اني عالميه والقات خلقه يفعل دور
0: يفعل دور ما اذا واحد لا يخزن لا بقت خلقه
4: والله يبطله
0: يعو. لكن من اينه
4: قد خلقه قسمي خلق يعني ولو قليل وهنا حاليات وانقلاء
0: إنه لا ماشي إذا ما ترستاش ما عاد تكيفش
4: أمس عاشيك ترسنا ترس
0: ألو
7: مساء الحي.
0: مساء النور.
4: مساء النور
7: مخوم
4: حياكم الله.
7: أخي جبران وعمي عادل كيف حالك يا أخي؟
4: الحمد لله. بني مضر مع
7: ليهم بني مضر من المسيط علي أحمد الأسد.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بابن الأسد
7: الله يحييك
4: مسيط وجنبها محيا بمه
7: ايوه مس يا ابو محيط، هذا كان فيها ثلاث قيور، كان تشكيلة قصر حازم بلاد همزة.
0: اي ما لا اي كانت فيها
7: قصر.
0: نعم
7: ايوه شو نعم، هو احنا بنسمع المجبر والاحفر هذا اللي بيضلعوا على 900 متر.
0: يا الله ما هذا امان بتفجعني.
7: ايوه ما حيجي سنتين ثلاثة لو على 1500.
0: يا الله سترك.
7: لكن الادمي هم ينتبهوا من ذا الحين، يسعى ما تقول الزرب بتوقف كفاته هنا يك لو مضر.
0: اي أيوة والله.
7: وهؤلاء بيأدرس معي كل بعد سنة، معي كل بعد ثلاثة أشهر، معي كل بعد اليهود والنصارى يفكروا لسني. إحنا ما نفكر
0: لا إن أمانة إن إحنا إن قد نشتي ندعو الناس من هذا البرنامج ومن هذا المنبر، وعبر كل منبر نقول لهم الماء أمان في أعناقكم، الماء أمان في أعناقكم، وعيسألونا عنها الأجيال القادمة، ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك حيسألك في ذلك اليوم أن جيت بالماء ما فعلت به.
7: هو الكلام الذي بتقول به المخرج الآن أكثر من المدخول. لو في حواجز يسقوا هم مشتوا. أنا بسنة أنا كدود أو حواجز فصي بيقضي يمن لو ست ويوزع العشرين ست.
0: أي أي أي
7: يسقوها. إحنا لو إحنا فصي لا يفعلوا ست في جبل شعب ويسقي محافظة صنعاء كلها.
0: إلا سقط الله سبحانه.
7: يفكروا أهم شيء الزراعة الماء، قلقلوا وشربوا أهم شيء الماء.
0: الماء
7: ما حلال الأبناء إذا ما بيش ما عيش حب الشعب كله.
0: ما بيش ما بيش أيوة. على ما عيش على ما عيقوم إن في رعاية الله قد اقتطع الخط. أرجو أن تكون مستمع لنا عبر الإذاعة، إحنا مستمرين ومواصلين. بالنسبة لانخفاض الماء هي كانت انها هي بيقول عندهم 900 متر، ولو يسمع الحين اقول لها ان قدو عندنا في خولة بيوصلوا 1000 متر.
8: الله.
0: في بني الشيش بيوصلوا قبلهم وصلوا ل 1000 متر، فيعني ال1000 هذا رقم مخيف جدا جدا، لا عاد تطلع السلبه ولا يطلع البمبوه ولا ان بنبن ما بيشتغل. كيف الطاقة الشمسية ينزل الله ما قدو لا عند الألف المتر ويضخ بالطاقة الشمسية وقت الظهر؟ كيف الحكوة إذا إحنا بنضخ المياه وقت حمية الشمس، وقت ما نجمع الماء ونرزي ونسقي وقت ما الجو بارد؟ إذا حين نصيح الله أصحاب الطاقة الشمسية وأولهم أنا أنصح نفسينا أول واحد.
8: بتعبث ولا؟
0: بعمل البرك البرك البرك يا أصحابنا، هي عد عمل على تخفيف الفاقد من المياه اللي بتصير علينا بلاش. ألو.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف أستاذ
0: عادل؟ الله يحفظك حياك. من معنا؟
9: معك محمد علي.
0: أهلا يا محمد، كيف حالك؟
9: معنا عناب بيهبري.
0: بيهبرن نا بيهبرن بيهبر العنقاد ولا بيهبر جزء من العنقاد ولا بيفلت العنقاد بكله؟
9: العنقاد فيه حريق شوية وتحارق وهبر.
8: فين
0: في ما ايوه صاحبنا امانة. واذا ما صبرن شرجعت لا عندي لا قيمة.
9: ايوه قد قسلناهن من هذا الفسفور.
0: ما ينفع انشر فسفور، ما ينفع الان الا علاج جهازي مبيض فطري جهازي للذحل للبيض اللي بيجي فيه هذا درشه هذا الحين مباشرة درشه وتركز على العناقي
9: والذحل صلحل.
0: هو الكل درشه تركز في العنقاد ومن فوق والكل درشه حسب التعليمات الذي في عرض العبوة حيجي كم تفعل من المبيت. المهم انه يكون مبيت جهازي
9: ان شاء الله.
0: ان شاء الله الله يفتح عليك.
9: ومعي انا بأشياء حضره من القع او لا من الجماجم؟
0: ما من الجماجم ما من القع غرس جرورها في يد
9: الشرفة.
0: ما من الجمجمة عيرتفع
9: عشر.
0: أيوة أنا أعرف أنا داري ما قد فهمتك انك تشتي درفعي السر تدخل تحته سواء بالحراثة ان هذا دجم جر جمه كله بعد العنب جمه كله وخليه الجموم يكون في اول الفقع السنة اللي عجي ما ادرك انش نفسك بعنب منهن ايوه انها ما جاء منهن جاء وتجر تخليهن ترفع الشرعة حق نص متر يعني هي نص متر ترفعها فقط ما
9: ترفعها متر
0: مات
9: متر وعقر وعشري
0: قال لك
9: ما بلاك بقامتي انا 170
0: وهي عادي مرفوعة كانت نص متر او متر مرفوعة
9: ليش
0: ها هيا جر جمها من الحلق من حل يعني من من من من الجذعول الرئيسي
9: ايوه هو احنا بهنا حكنا فوق قيمه
0: طالع ايوه عندنا فوقنا هناك
9: ايوه
0: باسم هالمحل
9: جبي
0: انت من جبي واحنا من قيمه
9: ايوه انه هذا كان يحرق شويه ويهبل علي
0: ايوه هيا ما عملت هذا الشيء المبيض الفطري الجهازي كان الناد ننتبه لب المبيض الضروري وذا الحين اذا عدت متاخر بالقطف حقه او ما قدوش وقت التعويش جر عملت هذا الرشه هاي
9: الله يحفظكم
4: الله الحين الحين قوم اذبل عملت قوم بحين
9: ما عدد بك انا خزنت الحين
4: خزن
9: كي جلس بالخمس واليوم رقدنا الحين فضينا المغرب وعيشة وقلنا
4: فيها خير
0: الله على الله سارة التلفون المهم ان قد سمعنا ويبدأ بيرش ويبدأ بجموم العنب عنده يخلي من فوق الكون من تحت الشرعة يقصه ويخلي ان اللي يقدوا الكون ان مفرع يخليه من فوق الشرعة وهو عيطلع ألو
8: أفهمو
4: ها
8: ألو
0: أيوة
8: مساك بالخير يا بس مهندس من المجاهد عمك عبد العاطف عاتلنا في الإنزلية لقلتين احتفالات مولد الرسول على الصلاة والسلام
0: على أنا الطيبين الطاهرين أيوة
8: الله يحفظك لنا يعني الحي احنا المناسبة على
4: الموت الله أكبر الموت لأمريكا
8: مسكين مولد الرسول والله يحفظكم ويحفظ السيد القائد ويحفظ حمود الشرف وأنت يا عطار الحيثي لا تتعامل مسابقة واحد زوج بنت الله صعدة والثاني زوج على دمار
4: شكرا لك يا عم عبده شكرا لك
8: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
4: الموت اليهود النصر الإسلام نعم شكرا لك ضروري من اتصال وفي التفزة ما فيش داعي
0: ما عنا يتصل ويضابس كما يشتي المهم هم بيصرخ بيختمها بالصرخة ما على الشيء
4: لكن برنامجنا هو ما فيش
0: هو عيكون يقطف وجاوب التلفون
8: نقول أهلا عادل
0: أهلا وسهلا
8: عفوا منك
0: ولو اقتطع التلفون عادي قد الرسالة حقك وصلت وسمعوها الناس كلهم
8: وإحنا قلنا خير نشي نقول لك هذا الأيام قد إحنا في الرواد على أولي ها
0: إحنا ذاحين قد إحنا في نص
8: في نص وقلنا ذيك المثال وقريب عظمنا ما يدرش ما هو المثال
0: ما هو
8: قال حلب علبها قلبي فيه وشرب بها والروابع أمها وأبها
0: أيوة
8: فعما عند السلال جاهل الأب والأم بدعب الأم بعد الأب إذا ما بش أب وأم مع الولد الطفل ما حيموت ما حيعيش وعنده جهل
0: لا
8: وهذا إذا ما وعيش مضر الله يغيثنا به الدنيا محتاجة والثمر عادي نقول متأخرة ما بالله رحمتك من عنده مشتاء
0: عند الله كل خير
8: والناس للحين لو ما بتقول لي 1500 عندهم الناس للحين هم في ساعة ما تكسل مخكري أو ما هو أنا أقول إنه اللي بفعله ما هكذا حمل الله وشغل الليل هو ساحة من المأس يصرح واحد ولا داري ما بفعل ويرقد العشية تعمى دبسلة من البلدية يرقد حق العشية وصف يقصدوها
0: نعم
8: ويدروا ما بيسووا ما بفعلوا
0: كلام في محلة
8: أهم شيء هو الماء ما بالله يدعى والله ويكلوا ما يسووا نعم. السدوك الحواجز نعم. والناس كلهم عالسبيدوا من هولة
4: نعم كلام في محلة لك التحية لنقدر الرسائل ونتيح المجال يا سيدي وعيني
8: يلا تحياتي في امان الله لكم كلكم، مع السلامه.
4: في امان الله. ونبدا نقرا الرسائل.
0: نقرا الرسائل
4: ولا شيء اتصال ندخله
0: على طول.
4: اول رساله صالح شاكر، تحياتي لكم، كيف حالكم؟
0: من صالح شاكر، ما لنا شيء، بخير متعافين يا صالح. هذا من اهل خيره من عندنا. ايوه.
4: وذيلنا جيب القبيلي من دمار، قال اشتي تفهموا رسالتي سواء الثلاث الغرس الرمان هن ثلاث مواسم وهن يثمري وما بينضجن شيء. ولو تصار
0: نجاوب
4: الله. نجاوب الله. صار. الو.
10: انا مجاهد، اكبر مجاهد عم غدا في صنعاء، كنت غاب على التليفون خلاني اطرح رايي لهناك وانا ما عجبك اضرب ابو كيده. الله اكبر. الموت يا منك، الموت يا اسرائيل، اللعنه على اليهود، الموت يا اسلام، فوق من الفجرات.
4: الثلاث غرس الرمان هن ثلاث مواسم وهن ثمري ما بينضجنش ولو نتأخر عليهن معاكم نجيب القبيلي من ذماء.
0: هن عي طيبين طالما وقد خرجين وقد حبوب، اصبر عليهن في الوقت بس، وما أعذر مني طيبين، نهاية الثمر كلها تطيب. نعم.
4: يا عم عادل، مع غيلان المؤيد، كم باقي نجم سهيل أو قد كمل؟ ما بس مطر قد احنا في الروابع،
0: قد كملت سهيل، قد احنا في الروابع، وان شاء الله يجي المطر ونعود الى الله ونستغفره ونسال الله الرحمه للبلاد والعباد.
4: تذكر نعم. اكثر من 100 مزارع بزوا بضاط من المؤسسه كله قوقع.
0: طبعا نعم. القوقع احسن من الكبير. لا تقم بتقطع عند ولا تقم عند ما تقطع، بس كينه اذا ما بش جنبك النار تحميها وتكون تقطع بعد نعم. من بين فتره واخرى
4: نعم.
0: حب صغير الذراع احسن، وعاد الذري النار يعني تقولوا صفري، مش ممكن انهم يعطوا صفري، بل قدو انتاج نعم. وإنما إنتاج صغير، هذا الإنتاج جيد جدا جدا جدا.
4: أبي أشي يتصل على رقم البرنامج.
0: أيوة.
4: تلفون ثاني ما بيش، ما بلو على صفر واحد.
0: صفر واحد ثلاثة اثنين اثنين
4: ستة خمسة ثلاثة.
0: لأنه ما أدروش أنت بتقاطعني وأنا بينك.
4: حق اثنين. غرب واحد تصل له حق تلفون. صالح مجاهد.
0: أيوة سوا.
4: بيقول من المقتقية، قلنا اللي بتصل له عمره. على صفر واحد ثلاثة اثنين اثنين ستة خمسة ثلاثة. يعبي رصيد ويتصل.
0: ويتصل أيوه. والتلفون مفتوح لمن تصل.
4: كيف حالكم؟ معكم بنت أب.
0: أهلا وسهلا.
4: عندنا ما بش مضر. يا الله.
0: عيطي الله، عيطي الله، عيطي الله، بالاستغفار والعودة إلى الله والاستسقاء والصلاة، وأيضا يستغفر والله كثيرا. ويرجعوا للآية وهي عدل لهم أين الخير
4: نعم.
0: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار هو الذي بيده الخير كله، إذا عدنا عليه حيقبل الخير. لا عندنا
4: نعم. سلام الله عليكم يا جبهة الزراعية، في معي غرس قات تيبس وغرس بهن كنمة، أيش العلاج وما الأسباب؟ وشتي عمي عادل ينزل عندنا أخوكم هاني الحداد مديرية السبرة محافظة إب.
0: حياك الله يا هاني. سوا وقد وصلنا. بالنسبة للقات اللي فينا الكنمة، استخدم الزيت معدني، زيت معدني مش زيت صيفي، ويقول لك هذا ماشي، زيت معدني من عند أصحاب المبيدات، ومبيد حشري، اعمل نص ملي للتر من المبيد الحشري، وعمل اثنين ملي من المبيض الصيفي.
4: فاصل.
0: من الـ الـ الزيت المعدني.
4: فاصل إعلاني.
0: نرجع له.
11: سام اف ام، وقفة إعلانية. الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: سام اف ام، والعود أحمد.
13: أعد ما استطعتم وصد كل ظالم بعون الله ندعم.

0: أيوة ما قال لي صاحب البسباس
1: هذا من ظهوران آنس بيقول معي بسباس هي المزرعة ومن هذا الأسبوع بدأ يظهر أصفرار في ورقة وتسقط ما السبب من العلاج؟
0: إذا كان في ملوحة فيه تستخدم الهيومك وتضيف له سماد بلدي مع التربة لكن البسباس هو روحه قريب إنه قريب الانتاج لكن استخدم من الحين هذا عناصر صغرى عناصر صغرى أيوة عمل الرشة كل أسبوع رشة ثلاث رشات مخلط
1: محمد معنا الصلاة له
2: السلام عليكم
1: سلامة الله
2: كيف البيت مهندس عادل
0: حياك الله الله يعافيك
2: كيف حالكم
0: الله يبارك فيك
2: يا أخي أنا معنا أنا بي أنا من بني مدر محيا
0: أهلا وسهلا
2: يا أخي خضينا السيد طبعا السيد قال تعمل زلاعة وخضينا السيد عنا وضغطنا الله خرجنا ثومة لا أشتري ويسطلوها وأشتري يدبلوها نزل كيلو لاميه
0: يا لطيف
2: والله من الله في الساعة عندها أسبق واصل أتذكر كانوا مستشارات نزل لها 500
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
2: فحين معانا رجال قال دحين من أصابه كان يسطلوا له محافظون بيها كان يسطلوا دحين كانوا ما أدري عن نزل لاميه قالوا من يوم شبني وثماني
0: ما عمل لا بيسطروا بيسطروا مخرج بيسطروا مخرج
2: أيوه
0: بيسطروا مخرج الجزر
2: لكن نزل كانوا من أول يسطروا السعودين دلين كانوا
0: لا دول الخليج كلها
2: طيب الله عندنا أقول لك خسارة الخليج
0: ما خسارة والله ما يصفر رعوي إلا الله
1: أبو صالح غالي
0: أنه بيخسر وأنه مضحي طول عمره
2: خليه على الله طيب أنا قلنا والله ما بلان تدع السيد لكن ما قلنا نشي قدوا عفي وضنوا في الله
0: الله
2: نشي التول وحكومتنا تدعم الرعاوي تدعم مزارع تشويق من دقاتل
1: ما أدري من خير
0: هذا الكلمة مفيدة جدا نعم. يدعمونا بالتسويق فقط يقول
2: احنا قلنا نشتغل
0: بنشتغل ونشقى ونتعب ونضحي ونقدم ويدعمونا في التسويق لأنكم نوصل وقت الثمرة وما نصير نبيعها
2: وما عندنا يخسر هذا بعد واحد يصبح ويزيد بعد طلب عمل يزيد بلد دعوين من نرد
0: لا إن شاء الله أنهم يحلوا هذا الإشكال ويحلوا المشكلة حق الثوم ويبدأوا يبصروا المشكلة حق التصدير ما هي
2: ضروري ضروري عن
0: القطاع الخاص القطاع الخاص مهمته كبيرة في هذا الجانب
2: أيوة صح
0: هو اللي بيقوم بالعمل كله هو
2: خلان صح لكن دعين أقول لك أنا عين الثوم ما على عنز الرضاي غلش كلمة حالا ما بتعكسي من غير الماء من غير الفيلم لا ميدان لا دارني
0: ما لا يفعلوا به يسطروا يسطروا يسطروا بس يخزنوا في الثلاجات سعنا بيخانوا يخزنوا الصيني مثل ما يفعلوا لهم مثل الصيني يحفظوا في الثلاجة عنده من الغلال من وقت البور لو ما يحفظ السوق
2: كلام صح هذا وصلح
0: هذا إن شاء الله يكون خير
2: الله عافية
0: الله كريم واسع
1: الجزر اليمنية خلقها عدل
0: ما زرع في الأرض اليمنية كل الطيب الطين حقنا نوع الثاني ويعني وتركيبة الثانية
1: الله.
0: وتنوع الثاني
1: إذن العربية سعيدة
0: إذن أيوة اليمن الخضراء اليمن السعيد جاوبت لهم
1: ونقول مساء الخير
3: ألو
1: حياكم الله غلق الرادي أول شيء قلق الرادي أول
3: قلق الرادي قلق الرادي أيوة معك
1: حيابك من معنا
3: أخ واحد من زمان معك خرمت لهي
1: جالس الرادي مفتوحة
3: وطا يلا يا أخي على القط هذا بينك وفلنا بالضيفي
0: الغفان دعمل لمبيت عناكبي مبيت خاص دعمل لمبيت عناكبي مبيت مبيت اسمه مبيت عناكبي خاص بالعناكب
3: ايوه
0: يجرد المبيت وتستخدمه مثل ما هو مكتوب في عرض العبوه
3: في عرض العبوه
0: ايوه كم المقدار كم تستخدم ويحن درش وكم فتره الامان ويحن تقطف
3: ويحن يقطف واحد
0: بعد ما تنتهي فتره الامان
3: بعد ما تنتهي
0: فترة الأمان.
1: يعني المدة بعد ما أدريش.
3: تمام. و.
1: ما عبه.
3: والكلح
0: حد وبيله. والكلح مبيت فطري جهازي. مبيت فطري جهازي.
3: مبيت فطري جهازي.
0: جهازي. أيوة. اعمل الرشة والمبيد العنا كبير رشة بعده. دجاه ولا بعده. اعمل رشة برشة.
3: رشة
0: برشة.
3: رشة برشة.
0: أيوة. وإن شاء الله إنني يصحي.
3: ها؟
0: وإن شاء الله ندي يصحي.
3: آه وهذا اللي السق بواد السق بواد.
0: أنا نخلو الناس يخزنوا.
3: ها؟
0: أنا مال بوره أنا على الناس يخزنوا المساكن والضعفاء.
3: يلا طلّم يلا طلّم يلا
1: وحنا.
0: مع السلامة الله.
1: قال ما كان يقولوا لله درك الجزال والجزال باهل ما
0: أحيى الشيء أنقض أثر. هذا مر واحد هو يعني جاله الهاجس الشعري ونظم قصيدة كاملة ما شنع حفظها إلا ذي
1: من ضمنها.
0: أيوه
1: رتيت كم من حانقة هما.
0: أيوه ما عليك من الحنك كنا خلك في ال ألو
1: مثل النور
2: معدل.
0: اهلا وسهلا
2: الحارس
0: حياك الله. اهلا وسهلا من معنا؟
2: معك حسين محمد الشاري من دجة.
0: اهلا وسهلا يا حسين ونعم بك.
2: من دايبر
0: الله قد انا داري ان دجة انا اعرفها. كيف ما اعرفها
2: احنا جنب. ايوه
0: ايوه انا بين اجي عندكم والوي واطلع وانزل.
2: اهلا وسهلا
0: انها نكون معنا شوية عندكم حق حق حق المرح حقي.
2: آه.
0: ايوه
1: منصفو
0: انا منصفي انا هالدجة هالصد.
2: اه بالدب بيسان على كل ضمن الناس يتحضروا على الدفاع.
0: اه جي هذا معنا
2: ما نفعل احنا بحينا قصية اللي قدم بيضيبا نقدفنا على الوضع الخامس.
0: ما للخامس ضروري اذا انت عاد قدفنا للعوشة عاد عوشان
2: ايوه
0: اعمل لهن زرق ما ذا حينك هذا يما لا ده زي الشلمه بس في الهواء.
2: ايوه مسحك
0: فيها. ايوه مسحه
2: وما عاد نتعلمش من هذا حق الزحل ولا حق
0: اذا شيء فيهن فو ضروري وان ما بش فيهن ما احتاجنش.
2: ايوه ما بش فيهن شيء
0: خلاص ما بش فيهن شيء والخامس قريب
2: باقي له 20 يوم.
0: ايوه
2: أسلام
0: يا عم الله يسلمك وشكرا على اتصالك.
2: أسلام الله
0: يتفاعل. سلامة الله.
1: معكم محمد الكوفي الوصابي. ما شاء الله عندنا المطر يومي. الهند الهند الهند قد وقتها الله يحفظه سيد وقعد.
0: إلا وقتها الثلاثي وقته. نعم ثلاثي ثلاثة شر أبو ثلاثة شر. أيوة أبو ثلاثة شر وأبو خمسة شر وأبو ستة شر. أنت اختار أبو ثلاثة شر وذرة. ألو
1: الو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
2: كيف حالك؟
1: حيابك.
2: ما بالله نحن المجبري ناجي زياد.
1: من؟
2: ناجي زياد المجبري.
0: اهلا وسهلا يا ناجي.
2: انا بنجبر لقيت حقنا يا اخي السقبوره وانا بنسد احنا ويا لقيت حالي.
1: خلقاه
0: النابي ستة هو المقوت يقطف قطف حالي ويشله
2: وقت البيع والشراء ويقول انا علقت لقط حالي لا ما يجي هذا لا ما يجي لقط ويجي ويشمت هم لقط حقه هو العمر حقهم يقول لهم قدام انا لقطوا لقط ولقط حالي لا ما ينزع ويجع يقول لهم لقط لقط لقط شو
1: هو قدوا على قد افهم له كيف قدوا وانت عاد تنظف بعده.
2: نعم
0: ينسل
2: احنا
0: لقط
2: على شواجب.
1: ها
0: وهو بيزيد الرزمة ان هذا هو طبيعة المقوت كيف تفعل هو
2: بلا يخين فعلنا مع جماعة بشفايدة.
0: ان ما بالله ستو هو على نظام وقانو
2: ماشي يقول لنا يركننا لما نبيع على القطة ويجع شمتها وقد تضلط
1: احنا نلبهم غضوه ونقول لهم قطوا سوا.
2: ايوه
0: ما نذبح حد مشي علينا
3: والغفران يا أخي بيشغلنا
0: الغفران. شوف الغفران إذا كان أماري الطاوية هي العناكب، العناكب
3: وقحاطي أو لا حوتي
0: ما يجي العناكب، يجي ساعة العنكبوت صغيرة حمرة. أيوة تجر تجر مبيت عناكبي، مبيت عناكبي ما عاد قول للبيع المشتري مبيت عناكبي، ودقرا في عرضه انه خاص بالعناكب وتستخدمه مثل ما كتبوا في عرضه. كم تستخدم؟ نص ملي، ملي، ربع ملي، تستخدمه مثل ما مكتوب في عرض العبوة.
3: يعني
0: وذي
3: قدو حاصل وعاد
0: يشذع فيها. أما علي قدو حاصل، قدو حاصل، ولي ما قدوش حاصل دفع له، لأنه يشتي أقل شيء 7 أيام
3: غفان. غفان فيه
0: أيوة يشتي 7 أيام الغفان عندما درشت 7 أيام.
3: هذا جربة غير الجربة هذه ذي قال في أول، يعني إذا إحنا هذا قدي عاد حاصل،
0: هذا إذا قدي حاصل للقطف ما عسبرش العيق تطفين وعد فيهن أثر متبقي للمبيد، يجب أن يوقف المبيد بقدر اللي بيجي في عرض عنبو فترة الأمان. فترة الأمان كما هي تلتزم بها.
3: هيا هيا بطي وزم يا أخي، وأنا معي جربة بين سقيها من صاحب الغزال ومشروع حقه وقد السفر عندي منتي بعدين ها المشروع حقه، وانا اقول له سوي مشروعك يقول لك ما بلا صلحان، كيف اصلح حقه وحقي الجاس يضم سطرته يعني.
0: ما هذا تقول له يمنع الضرر ان هذه مشاكل.
3: ما هذا عبد الرحمن حيسمع على اخي من الاغوال ضرنا يا اخي بهذا المشروع.
0: نعم ان شاء الله انه تقول له يمنع الضرر طالما هو
3: بيأثر. عندنا يا اخي ومعنا يا اخي هذا سلم على شيء هذا معاه جات بيطلع جات قوة ومدريش بيفعل، ما نقول له تصلح هنا نقول له عصب هذا الأشياء ما هذا هذا ولا خزن منه المولعي قاعد بتحنق مرة قبل عشان
0: نا
3: لا يقوت لازم مر يقوت لازم مر الجو عادي عبد الحكيم ولا خزنوا منه المقاطع قالوا طعم نقول له بتحول هنا يا أخي مشي جات يكونوا يطلبوه من المقاودة قالوا على الله كلاب ولا خزن من الموضعي بكير قدد أنا من هذا يقول حنقة المدى بالعشي.
0: هذه مشاكل
1: جانبية
0: جانبية مشي
3: 20 لتر ما هو السمد حقه اللي بيسوي القت حقه
0: السمد هو بسيط.
1: هذا أقول لك أنا كنت شغلت مع القت شغير القبائل كلهم
3: أنا أشتي
0: إذا أصبر اسمعني
3: أشتي دي يقول لي بالسماد حق هذا
0: اسمعني اسمعني أنا أشعر لك استخدم للسماد 23 أفضل حاجة 23 تستخدمه بكميات بسيطة ومعقولة حيسوي دلقات ويظهر مظهر حالي
3: والتراب يعني
0: لازم ما يصلح له الواحد التراب التراب جيد التراب لل لا لا لا الكلاح ما عين في عالتراب
1: كنت ولو قبل البرنامج هذا ما عاد في نفسك يلا كنا استعاد الزيدو للقات
0: هم كلهم بيزيدوا لكن الكلمة من عندنا
1: أحسن
0: بنقول لك كيف يستخدم المبيت ويحن فترة الأمان. ألو أهلا وسهلا
2: معك فؤاد محمد صنزار عوض من ناحية والنجد معك يا بصر أول من الشجرة على اللوز.
0: أهلا وسهلا محيا بمال الشجرة على اللوز.
2: بعض الغصون فيها بيجني بزاي
0: الغصون فيها عسال فيها الصمغ هذاك في عرضها
2: فيها صمغ وغضب بعضهم
0: جاني بشري جزان النازل هو سببها الصمغ ذيك جر له باسمها اللي يقولنا المبيد أنت حافظ ميتالكسيل أيوة ميتالكسيل 5% تصير له عند أصحاب المبيدات واللي يطيلي مبيد اسمه ميتالكسيل 5% وتستخدم
2: الصمد 20 في 20
0: ما ينفعش مع هذا على ميد الصمغ هذا هو اللي بيبس الشجرة ولو دوي على عيب السحاب كله
2: الله يكرمك العافية. وقبل سنة طويلة بحاول
0: ما ينفع الله العلاج. ميت هالك سير 5%.
2: الله يكرمك العافية يا عم عادل.
0: مع السلامة
2: يا عم عادل.
1: نعيمة نجوم شتلة صغيرة مسافرة وقفت النمو.
0: أن منجو هنا في صنعاء أو لا في منطقة باردة ما جاء من نهاجة هي زينة، وإن كان في كانت في الساحل الغربي في لهن علاج. نعم.
1: معي جاء ثلاثة قبل 5 أشهر وقبل 2 الآن جالس على ورقتين مكبر صنعاء. وقبل 2 ما مه
0: كيف؟
1: قبل 5 أشهر وقبل 2 افطر. ما هو هذا؟ ما مفطر،
0: أخضر مخضر،
1: والآن جالس على ورقتين لم يكبر صنعاء.
0: جاوب التلفون. وأنا
1: هذه الرسالة وضحها سواء.
0: لا ألو
1: ألو ألو.
0: إذن الذي يتصلوا مرة ثانية.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: نعيت أنت مبرقوق بجانب البيت ما أرضي تحمل أبو أشرف العنسي.
0: ما لهن شيء ما دم جنب البيت. كن عطشن في الشتاء ما تسكينش خالص، وخليهن دهتر الورقة. إذا هبرت الورقة اضمن ثمرة. وقبل وفي أول الفقع جر لكحن. ألو
1: ألو
4: ألو.
1: أيوة.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة.
4: كيف حالك يا مجل مسمى عادل؟
0: الحمد لله. من أين بتتصل بي باسمك ومن أين الاتصال؟ ألو.
1: بيتقطع
0: الصوت. بيتقطع.
1: عاود الاتصال.
4: من تهامك؟
0: أهلا وسهلا يا صاحب تهامك. اتصلت بي وصلح رسالة. إذا بيتقطع الاتصال إذا شي معك مشكلة اعملها في رسالة. نعم.
1: تحياتي لكم. نرفع أجمل الثاني القبيلة عريسين أحمد مجاهد نصر الله مجاهد الجمل.
0: وإحنا بنهنيهم معك. يلا
1: كلا. ونقول يلا رحمتك يلا جد علينا بالغيث.
0: يا الله يا الله.
1: أخوكم يا جبران والمهندس. تحياتي
0: أهلا
1: لكم.
0: وسهلا بك.
1: نواصل يا سعادة. نواصل
0: واصل.
1: هنسي نقرأ من أي
0: بعدها واصل ما عاد بش وقت.
1: نحن نحتفل بمناسبتين عظيمتين وهي بقدوم المولد النبوي وانتصارات على العدو السعودي. وهذه رسالة من محافظة ريمة السلفية بني القرضي. ونشكركم على هذا البرنامج أبو وزير.
0: وسهلا يا أبو وزير وبهلا ريمة كلهم السلفي والجبين وكل مديريات ريمة. أنك
1: لا تطعم الكل
0: وأنك في بين. ألو
1: ألو
5: ألو.
1: حياكم الله.
5: السلام عليكم.
1: سلامة الله.
5: معك الزراعة.
1: أيوة.
5: كيف حالك؟
1: حيابك. تفضل. غلق الراديو واسمعنا. عمتك تكذب. عمتك تكذب.
5: إن شاء الله. من معي عادل؟
0: الله معك عادل.
5: حياك حياك يا عم عادل.
0: أهلا وسهلا.
5: حياكم الله.
1: الله يحييك. تفضل.
5: أنا مشكلة الكندا هذه صفرة قد تفعلها الأسبوع الأول. سمع
0: أيوة
5: لا سمدها ومكان سفر لأن المطر يوميا.
0: ما هو مع كثرة المطر قد مع كثرة المطر بتصفر. أنت عملت لها سماد أبيض.
5: أيوة أيوة
0: أيوة السماد أبيض.
5: وعندنا سماد أبيض بس المطر يوميا حد الساعة في مطر.
0: ما شاء الله. الله يجعله على البلاد كلها.
5: حياك حياك يا بزينة. حياك.
0: الله يحييك. أنت من بعد ما
5: ايوه
0: ايوه هيا جر عملت النفة سمات يكفي بس
5: من انا سميت بالصباح والمطر يجي بالعصر.
0: ما يضر الشيء يجي سهل.
5: ايش له
0: ما ولو جاء مطر ثاني ما يضر.
5: وين جاء جبران الشيخ؟
1: هذا معاك. حياك.
5: كيف حالك يا عم جبران؟
1: حياكم الله.
5: انا معي زرعتي 7 سنون للحين اللي تناكعي.
1: ما هن؟
5: 7 أضراس.
1: ها؟
5: أيوه.
0: أضراس بيتناطل معك علاج.
5: يا أسنان زرعنا عند الدكتور.
0: أيوه أيوه.
5: يا عم عادل خلاني
1: أوجه بيتك. الحين بدناك عاي.
5: أيوه.
1: نسبرهن. يقعتكم.
5: طاقم.
1: ايوه
5: قد زرعنا زرعنا قد هلا انا
0: عمل زراعه كيف كيفك فقد شطط في مو الشطاط.
5: انما عاطف هذا يمسككم بشاعتكم مانا اليمين يوم بديك البرنامج.
0: الله يحييك.
5: حياكم الله. الله يوفقكم.
0: اهلا وسهلا الجميع ان شاء الله.
5: في امان الله. حتى الان يعني عندنا مطر
0: ما شاء الله. الله.
5: الحمد لله. الحمد لله.
0: لا الحمد.
5: يلا في امان الله.
1: مولد النور اتانا. اسد الله المرشحي متان نلقح البرقوق.
0: لقحنا هذا في اللقح هذا ان شاء الله في 15 واحد بداية اللقح لا 30 لا 30 اثنين اللقح. نعم.
1: صالح مجاهد مره يسبر العنب العضاء عندنا في بيت. نعم
0: ما عسبر شنا ما بتدوروا انت
1: انا بدوروا انا قد حامضة بتدوروا
0: والله حامضة البنة المنقه مع ثلا كله وقون اشتو موز
1: اغرسوا لهوز اغرسوا برقوق
0: هذا لا يصلحان عندكم نلمع عن قلب مناخ تامع عندنا.
1: محمد علي محمد المولد ذمار أي شيء فعل واحد لقاء ضربتها البرد له
0: البرد
1: وهي مثنية نقصها ولا نحشها
0: مع ال- ال- ال- الحش هذا في أول السنة عمل قص من تحت ما ضرهن البرد واستخدم لهن الهيومك مع ال- ما يسمى حقهم ألو هو بيسمت خصم
1: ألو
0: ألو ألو
1: ألقات مصفر
0: مصفر
1: ومضعف بعض القصة
0: جر عمل له سماد عشرينات وسماد سائل رشع على الفرع اللي بيطلع
1: معي حمره ما الحمره لها ثلاث سنوات تسقط ورق طولها
0: حمر أيوة أنا عادي صغيرة خليها عاد كبر توها
1: مساء الخير على العم عادل والأخ جبران الشيخ وعلى كل طاقم إذا عن نشتي نطلب منكم تناشدوا الناس رجعوا إلى الله بالدعاء والاستغفار أحمد علي عايض غيل همدان مواعيد المضر عدروح ما قد بش في روى يرجعوا
0: إن شاء الله ويعودوا إلى الاستغفار وإلى الله وإلى التسقية وإلى صلاة الاستسقاء فإحنا على باب الله باب كريم
1: ومن دق باب كريم
0: فتح
1: لي عدو يشتي علاج أفضل للبلوط يخليه أحمر وأفضل من أن نستخدم بودرة السوبر
0: ما
1: دكاترة أكثر أبو المزارعين يعني بيفعلوا مركبات كيميائية
0: أنا بيفعلوا كم مبيدات أنا لو ما يزق عقلك
1: بيكاسروا
0: بيزر من هذا شوي ومن هذا شوي
1: غلط أمان بعض البقع لها طعم يا أستاذ عادل ويتغير طعمها
0: بالأكيد أكيد
1: مجرب أنا في حكم أنا
0: استخدام المبيد يجب أن يستخدم المبيد واحد
1: واحد
0: مبيد واحد فقط
1: فتت
0: ما عدا الزيت المعدني أو ال ال ال ال ال ال هي
1: الأحماض
0: الأحماض دحين حفظتها الأحماض الأميني أيوة اللي بيردن عليها
1: خلا
0: نعم
1: لا أهم شيء لا يكاسروش
0: أي لا يكاسرش جاوب ترى
1: ألو
5: أوه
1: يا مساء النور
5: من يا عمي عادل
0: أيوة
5: يا عم عادل معنا قاس داهبر وهي بس من مرة للصفاء
0: هذا معك الماء مالح ولا الملوحة في التربة الماء الملح بيزهر في التربة عندك عندما تسقي بتبصر أمارية ملوحة هكذا في أطرافها مثل الخيوط
5: لا ما من
0: حدا نفعلها هيومي ايوه هيومك تمام ودعمل لها دعمل تراب نظيفه نظيف وتضيف السماد البلدي وتبعد من عروق القات 20 سنتي
5: يا عم عادل
0: ها
5: هذا يسموه اسمه داعش
0: ما داعش هو في الشجر النفسه علي جل بتجي العناكب داعش هذا عن العناكب الحمراء وبيجي بدا احمر ويرجع ينتهي بسواد
5: النادى بشيء بدا بها من الغره وبعدين يجي نفس اسود صغير
0: هي اسود قدو نهايه الداعش جرره المبيد الخاص بالعناكب مبيد خاص بالعناكب ورشه واليوم بما صافي واليوم الثاني بالمبيد
5: أنا بعض الأحيان ما عاد نضربهاش ولا عشان خلينا نجلس أغلى من 3 أيام 4 أيام
6: ما نجي له قلو حارق له أسفة.
0: ما عمل له ضرب لهن داحن سمد وضرب لهن سم وإن شاء الله يتحسنين إن شاء الله.
6: يا الله ربنا يعينك.
0: يا الله الله معك.
1: يا عم عادل معي تربه مالها قلقاسية قوي ما قدرش غرس القاء يطلع نشتي سمد رخيت تربه ما هو أقوى
0: سمد بلدي زائد شوي الرماد من حق البيت
1: ويعدن هضنا هضا
0: فوقهن فوق خلطهم بالتراب ودحت القات كله وعد رجع الأرض راخية. ألو
7: ألو
0: أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. حي الله منك.
7: أسعد الله أوقاتكم يا
0: أسعد الله أوقاتك بكل خير.
7: والأخ جبران
1: حيابك.
7: أتمنى لكم التوفيق في هذه المسألة. أنا لاحظت من أول في أول واحد متصل بيشتكي عن تمام ما في من يهتم فيهم بحاجاتهم في بضاعتهم في الزراعية. لا حق الثوم ولا الطماط ولا الطماط اليوم الأولى كان 400 اليوم 150 200 يعني 200 250 تمام. أنت لما يوصل له 100 ولا 50 ريال أو يوصل له 4000 5000 عين الدولة عين الدولة من المسؤولين هذول المهملين. الثوم المرة الأولى قبل شهر اتصل فيك واحد يا مهندس عادل وكلمك
0: وكلمني انه بمئتين ريال
7: وصفرين جنبها
0: بمئتين ريال
7: بمئتين
0: نعم.
7: احنا اشترينا ثوم هذه اليومين تمام بألف ريال وبثمانمية
0: نحن قد تحسن السع
7: الحمد لله
0: ولكن بيقتلوا المزارع عندما في اول انتاجي يجروا يتفيدوا المزارع فيه.
7: هو المفروض انك تدعم المزارع لكن مش يصير عند اللي بيتجبروا من المزارع وبيحتقره ما بيجيب حتى تمام
0: تعبه
7: يعني ما بيجيب حتى معاش ما بيجيب حق السمن ولا بيجيب حق عاملين ولا ثلاثة مع شهرين ولا ثلاثة شهور. أين المؤسسات الزراعية؟ ما هو مكنونا هنا وهنا وهنا وهم مهملين. انزل هذا بالنسبة للمنتوج بأي نوع ثوم تمام الحمد لله متوفر الحمد لله في خير والطماط متوفر والخضروات متوفرة لكن من ينقذ؟ أين المؤسسة ما تشل تمام؟ أين التجار ما تلزمهم الدولة عندهم ثلاجات مش تحتقر هذا مسكين معها 4 طن ولا 5 طن ثوم وتجي تقول له بتعطيه قيمة نص طن ولا طن؟ هذا كلام ما يدخل ولا بالعقل. احنا نقول على الدوله

0: ثلاثة وهذا اليوم بستة. المسكين من ذنب يشتري. انزلوا يا مسؤولين يا حق الثروة السمكية، انزلوا اتقوا الله، خافوا بالمواطن هذا، خافوا بالهذا، وانزلوا يا الثروة الحيوانية. شوفوا الاغنام اللي بتنذبح، نادر تحصل جزار بيذبح حاجة سمينة، ولا كلها تعبانة او صغار. ما تبقى اطول، اسأل الله الفرج للأسرة والشفاء للمرضى، ويرحم الشهداء وينصر اليمن والمحور، ودمتم والله يحفظكم ويستر عليكم والله يحفظكم في أمان الله.
1: مع السلامة.
2: في أمان الله. ورسالة أخرى يا عم عادل.
1: نعم.
2: بتقول معانا القات في بس ما نفعله من أي شيء الياباس صالح البري صالح صالح البريشي من همدان.
1: الياباس هذا سبب الملوحة، الملوحة في التربة قد انتقلت من الماء للتربة. كل يفعل 20 سنتي يبحر من عند العرق 20 سنتي ويضيف التراب النظيف مع الذبل البلدي، يخلط تنجمع ويرجع بعدها استخدم الهيومك، ويرجع في الأخير استخدم العلاج الخاص بالناقز. علاج يجي اسمع علاج خاص بالناقص.
2: قال يا منعاء اقرأ رسالتي.
1: تفضل.
2: معيشة جيلة الدنيا بتحمل الكثير لما تتسلخ الأغصان، هل بما يوقف الثمر بين سكيها خذاء وقت الإزهار؟ هل بالله حل؟ هذا سؤال أول.
1: هذا نعم النعمة، وكن خفف عليها الماء كل 15 يوم ورأيه تكفي، وإذا شي مضر خلاص المضر يغني.
2: أما سؤال ثاني، معيشة جيلة لوز قديم معتله بتتساقط قدو قدو وقتها
1: عادي، إذا سقطت الورق عادي طبيعي. نعم.
2: قال لي أنت ما قيس عدل
1: أيش
2: قال؟ البنبات بيقول لي ما نفعل.
1: آمنا بالله، استغفر الله العظيم، وهذا اللي بينصح منه، رشدوا الماء، رشدوا الماء، خففوا على المياه الجوفية.
2: عندنا شجرة البن فيها ثمرة، وعندما تجرها الثمرة تكسر، ايش العلاج؟ طاهر حسن احمد.
1: الثمرة تتكسر؟
2: ها.
1: ما هي الشجرة؟ البن.
2: البن.
1: البن ما بتكسر الشجرة الا اذا بيدك حازق.
2: عندما تجرها للجني.
1: للجن جمع الثمرة. ايوه. ها. نعم.
2: والحبة البن صغيرة.
1: هذا تستخدم للسماد 23 بس وقت بعد ما يصير البن، بعد ما تبدأ تتكون التمرة تستخدم السماد 23 بكميات خفيفة.
2: نعم. كيف ما هو سبب العنب الذي بيضمر بيسبل أبو نوح؟
1: العنب الذي بيضمر هذا البيض الزغبي، آمنا بالله أعوذ بالله منه، خبيث يستخدم بيت خاص بالبيض الزغبي، رشه على العنقاد ومن فوق يعمل من فوق العنب.
2: أسعد الله أوقاتكم، معكم محمد جبران من هذا من يريد مش من عندنا.
1: أيوة.
2: نعاني من حراق في البطاط وخنق في الساق، حريق في البطاط.
1: الحريق هو سببها اللفحة، استخدم عبيط فطري جهازي خاص باللفحة.
2: ونوجه رسالتي للأورافي مدير الموارد في إب أن يكون يفعل مسافة بين الآباء.
1: ما هذا ضروري. نعم. استخدم مبيت فطري للبضاعة خاص باللفحة. نعم.
2: العنب يهبر بسبب ارتفاع الفيروسات البيولوجية، يحتاج إلى تعقيم ضروري يا مدالي.
1: ما نستخدمه.
2: هذه بعدها.
1: نعم.
2: مساء النور، هي جاوبونا كذا جاوبنا. قال ليش عندنا في وصاب نزرع كل الفواكه يطلع إلا العنب ما يطلعش؟
1: هذا حسب المناخ. المناخ
2: غير صالح.
1: ماشي. في وصاب ريمة عتم ما يصلح.
2: عندنا في إب خضراء كاملة بزراعة البيوت، اليوم إب كلها خضراء
1: ما شاء الله، نعمة الله.
2: أبو مالك.
1: نعم.
2: معاكم أركان النقي، معي جذمة وكلاح في القات، أيش استخدم منهم؟
1: جذمة يعني جرب فيه
2: يمكن.
1: زي خلاص.

0: الذبان، يستخدم المبيض حجري مع زيت معدني خاص بالحشرة القشرية والمدحل قال مدحل القال، ويستخدم مبيض فطري. أيوة ويستخدم مبيض فطري للكلى.
1: كيف أنتم يا جبهة نزلعي؟ معكم أكرم العضير من سحول بن ناجي. اليوم من الله علينا بأمطار خير وبركة، اللهم لك الحمد ولك الشكر.
0: لله الحمد ولله الشكر على نعمة الأمطار ونعمة الغيث، نعيم الغيث. نعم.
1: معنا القات بيدنقز، ما نتعلم معك أم محمد من
0: الناقص حق القات هذا مشهور، قد مرة قلتها وثلاث، ينزع التراب من حول الجذر 20 سنتي ويدي تربة نظيفة ويخلطها بالذبل البلدي ويستخدم الهيومك، وبعدها يستخدم العلاج الخاص بالناقص. بعد ما يستخدم الخطوات الأولى يبدأ يستخدم العلاج. نعم.
1: في صباح ومساء. نعم. قال يا عم عاد المرضى شفتح ما يفعلوا له القات رواء سيء. مبروك حسين المضلعي.
0: أنا خلي الدحين ينشف شوية الماء ويفتح من نفسه. ناضحن مع أكثر الماء ختم.
1: كم قد جزء من الخريف ولا قد كمل هذا السنة؟ مش مطل عندنا أبو عبد من الضالع.
0: الله يرحمنا، الله يرحمنا ويرحم كل البلاد. ناقد احنا ضحن في نص العلب الأولى. نعم.
1: الرابع.
0: الروابع الأولى، عفوا الروابع الأولى.
1: ما بلشت غرس لو ذا الحين غرس ولا كيف؟ وكيف غرس؟ الله أبو نجم من بني مضر بيت معدن.
0: ما قد يغرس شاف
1: شهر واحد
0: بني مضر. أنت الأستاذ حق اللوز.
1: أهلا اللوز.
0: أيوة استخدم وقت ما يغرس والرعية جراشة 3 من المشتل وغرس كيف ما تشتي من نص واحد وتهف. نعم.
1: معي تنتين شجر تفاح، كان في حبة تطلع تفاح بلدي وحبة تطلع تفاح خارجي، الآن تنتين طلعين تفاح خارجي بس بينفلي، شو سبب؟
0: النفلة بينفلن سبب البياض، فيهم بياض، البياض الدقيقي. يستخدم بيت فطري بس وقت العلاج دحين، وقت عيد خلصكم بعد قليل، بعد وقت قصير إن شاء الله، وبعدها في بداية عندما يجري نشين يعمل لهن يسقيهن يلكهن، يعمل رشم بيض فطري. نعم.
1: معكم يحيى الماس من حديده، نشتي منكم تعرفوا الناس عن أهمية البر الأسمر عن البر الأبيض.
0: أكيد أن البر الأسمر أفيد من البر الأبيض، هذاك بيبعدوا منها الغذاء الذي يفيد الناس ويخلوا المرض. نعم
1: باختصار.
0: أيوة.
1: معك ضيف الله الحرف بن الخياط، معنا القات مبرود ما يقوى عليه وقات مشحوز.
0: الناجح حسن من ضفة تراب، أنا ضحن غلط
1: لو عادوا شبر وقذله والبرد وقذلها البرد المقله.
0: أنا إذا أقوى في البرد جرك سر العودي من حيث ما بردت واستخدم الهيومك. استخدم الهيومك. نعم.
1: معي
0: بس ما يستخدم مشوى الهيومك. مشوى الهيومك
1: الميتالكسي.
0: لا مش من الميتالكسي، قلنا
1: الأحماض.
0: الأحماض الأميني. نعم. أيوة نركز مركز الله ونعم أحماض أميني.
1: نعم.
0: استخدم للقات المبرود. نعم.
1: قال ما فهمت رسالتي يا عم عادل، قلت نقلع البضات كلها قوقع ما في حمل هذا ولا رجع.
0: ها يعني الناس غار قد بدقلع وقوقع كلنا، قلت انه طالك صيب الصيب صغير، ان هذا لو رجع لصاحب المشتل او الشركه
1: المؤسسه
0: هذا قاضي امان.
1: معنا الطاقه الشمسيه تشغل نفسها وتطفي نفسها ولا بينهم بركه، وننصح مندوبي خففوا من استنزاف الماء محمد علي المحفدي عزلة الحدب بني مضر.
0: من هذا الطاقة الشمسية بقدر ما فرحنا بها خففت على المزارعين
1: ساعة الماء،
0: لكن بتستنزف الماء بشدة كثير كثير كثير كثير.
1: لا.
0: نعم.
1: عبد الرحيم الفقيه من همدان غرزه معانا القات بيطلع في صنافير ويبس المغرس ما نسوي له
0: اكشد الصنفور بما تشاطح حتى كذية وتنبه الكبريت انه كبريت زراعي جرر كيلو من اي محل باكت تجي كيلو وجر بالكليل وتن حيث جرحته. نعم
1: كلام منصور القاضي قال اي نخلق القنم او الكباب
0: الخلق الجوع
1: ما
0: الجوع هو علي يخلي كل شيء حاله
1: هذا كلام والمفرس
0: نعم. والمفرس جيدة
1: والفتوت على مضيد وقاطي
0: ما تطلع هذا شيء جر له جاء عياكل لو ما يدن
1: وان انت لاقيت له هو غنمي هناك
0: ما يفعل
1: ابو محمد من ذمر عندنا الذره في عافيها جازل ما نفعلها
0: فيها دودي فيها ما هو جازل اذا كان دودة القلب استخدمناها مبيت حشري خاص بدودة القلب في الدره ودرش للغرة وان كان في الثمار العكاب فهذا من البذور نفسه.
1: يا عم عادل كيف الحال وعليكم السلام نهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف كاتب الرسالة أنا أحمد طاهر الوصابي ومحمد غالب الوصابي
0: أهلا وسهلا يا صاحب وصاب
1: عندي سمسم بجيله دود أخضر ما نسوي معك أحمد جبران من الحديدة
0: التودي تستخدم له مبيد للتودي مبيد للتودي موجود بكثرة عندكم المبيد هذا نعم استخدم المبيد حسب التعليمات موجودة في عرض العبوة وإن شاء الله يكون السمسم بخير إذن الرسائل المتبكية يحولوهن إلى رقم العمليات 7722 6552 8 رقم العمليات حيرد عليكم في أي وقت ارسلوا الرسالة عكسوا الرسائل اللي ما استناش نقرأهن إلى عند العمليات على مدار الأسبوع
1: تكو 7
0: أيوة تكو 7 2 2 6 5 5 2 8 وجوبك العمليات الخاصة بالجبهة الزراعية
1: وصلنا
0: أيوة إلى ختام الحلقة
1: كان معكم من الإخراج والتنسيق والإبداع الزميل وليد الأكواع
0: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف
1: ومن المتابع البرامج الأستاذ محمد عبد الله القاضي وخالد حسين إشرافا فنيا زراعيا المهندس ماجد المتوكل إعدادا تقديما وحضورا وإثراء الوالد الأستاذ علامة عاظم ظهر
0: وجبران الشيخ
1: نلقاكم على خير
0: واليمن دائما بخير إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
3: أخي المواطن
4: حاضر
3: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر مهندس عادل مطهر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
4: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
4: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
3: حين تتكرر الإساءة إلى مقدسات الأمة الإسلامية ويغيب الموقف الرادع، تتسع مساحة الجرأة أمام العابثين، ويشعر المعتدي أن كرامة الملايين قابلة للتجاوز تحت غطاء المصالح والحسابات السياسية والشخصية. العالم يملك لغة القانون والضغط والعلاقات والمصالح، بينما الشعوب تملك وعيها ومقاطعتها ومواقفها. وكلما ارتفع صوت الضمير وتحرك لمواجهة الغطرسة، ضاقت مساحة العبث واستعاد احترام الإنسان مكانه فوق نزوات المجرمين. في اليمن، للقرآن حضور متجذر في الوجدان، يمتد من مجالس الناس إلى مناسباتهم وفعالياتهم ومواقفهم العامة. ولهذا تحمل الإساءة إلى القرآن الكريم في الوعي اليمني معنى يتصل بكرامة الهوية وحرمة المقدس وحق الشعب في صون معتقداته. وحين يعبر اليمنيون عن غضبهم تجاه هذه الإساءات، فإن المشهد يعكس علاقة عميقة بكتاب ارتبط في وجدانهم بالإيمان والأخلاق والكرامة، ويجعل من الدفاع عن المقدسات قضية وعي ومسؤولية وموقف. السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. وبعد، تتكرر الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم، كتاب الله المبارك وأقدس المقدسات على وجه الأرض، والنور الذي يكشف كل الظلمات والهدى الذي ينقذ البشرية من الضلال، وذلك بإحراك المصحف الشريف بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة وكرههم للرسالة الإلهية وبغضهم لمكارم الأخلاق وحقدهم على كل قيم الخير والعدل. وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. فاليهود الصهاينة الظلاميون المجرمون ومن يواليهم ويدور في فلكهم في أمريكا والغرب الكافر يعرفون أن القرآن الكريم هو كتاب النور الذي يكشف الظلمات ويبين حقيقتهم للمجتمعات البشرية ويحصن من اهتدى به من ضلالهم، وأنه الكتاب الذي يحفظ للإنسان إنسانيته بقيمه الفطرية وتزكية النفوس والتربية على مكارم الأخلاق، وأنه الكتاب الذي يصون المهتدين به من العبودية للطاغوت ويرتقي بهم لأداء دورهم في الاستخلاف في الأرض وفق تعاليم الله القيمة الحكيمة، وأنه الكتاب الذي يحتوي على الأسس والمفاهيم والتعاليم التي يتحقق للبشرية باتباعها إقامة القسط في الحياة والخلاص من الطغيان والظلم والإجرام.
6: إن مشكلة اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر مع القرآن الكريم هي في نوره بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس، ومشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والكذرة، ومشكلتهم مع القرآن الكريم في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم. وهم يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات حيث القوي يأكل الضعيف. إنهم من كشفت حقيقتهم فضيحة جيفري أبسن وجرائمهم في قطاع غزة والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن، والتي هي شواهد ومصاديق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. وإن شرف القرآن الكريم كتاب الله المقدس المبارك لا ينتكس منه إحراقهم للمصحف وتلك الإساءة الشاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلاميتهم والمعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له بما هم عليه من سوء وكفر وإجرام وجهل وحقد، وإنما يدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم ومن العبودية لهم، ويكفل لها الارتقاء الإنساني بما يحميها من رجسهم وفسادهم. كما أنهم يكررون جريمتهم الكبرى في الإساءة إلى القرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف كموقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين وجزء من أعمالهم السيئة العدائية في مؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين، والتي تشمل كل المجالات عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة، وكذلك عن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية، وتحت عناوين مكشوفة منها تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومنها السعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم. ولهذا فمسؤولية المسلمين في الموقف من هذا العدو المبين هي مسؤولية دينية، وهي ضرورية لدفع شر عدو واضح مجاهر بالعداء ومعتد ظالم مفسد مضل يشكل خطورة على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. إن تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض وهو القرآن الكريم كتاب الله المجيد له تفريط عظيم وذنب كبير له تبعاته الخطيرة على الأمة، إذ أن بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل رسمي وجاد أن تضغط على أمريكا والغرب الكافر للكف عن ذلك. وكذلك لو اتجهت الشعوب المسلمة بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهيونية في الإساءة إلى القرآن الكريم لأرغمتها صاغرة على الكف عن ذلك. ولهذا فإن على المسلمين أن يعملوا على تعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة، ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة والعظيمة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره. وبما أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر جعلوا على رأس قائمة أنشطتهم العدائية ضد المسلمين الاستهداف لعلاقتهم بالقرآن الكريم والسعي لضرب مكانته وقدسيته في أنفسهم والسعي لفصلهم عن الاهتداء به، فإن على المسلمين في المقابل أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته. وإن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو من أكثر الشعوب اهتماما بذلك انطلاقا من هويته الإيمانية، ولهذا فقد برز موقفه المعلن تجاه جريمة الأعداء الكافرين بإساءتهم إلى القرآن الكريم في مظاهرات شعبنا العزيز وفعالياته وأنشطته الثقافية التوعوية والتعبوية والبرامج الإعلامية، وفي تفعيل المقاطعة الاقتصادية، وفي مساره الإيماني الجهادي التحرري، ورفضه للتبعية لأعداء الإسلام والمسلمين، ورفعه لراية الجهاد في سبيل الله، والمعاداة لأعداء الله وأعداء الإنسانية أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، وهو مواصل مسيرته بكل ثبات، مستعينا بالله تعالى، واثقا به ومتوكلا عليه. وقد عبر بيان رابطة علماء اليمن عن الموقف الإيماني لشعبنا العزيز، ومن المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات. والله ولي الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 30 شهر صفر لعام 1448 للهجرة.
4: سام في أسبوع.
3: محمد صديق المنشاوي، ذلك الصوت المصري الذي خرج من رحاب الصعيد حاملا القرآن إلى أسماع الناس وقلوبهم، رحل رحمه الله عام 1969، وبقيت تلاوته حية تتجدد كلما اشتاق الناس إلى صوت يقرأ كتاب الله بخشوع ووقار. وفي العام 1965 سجل المصحف المرتل كاملا في 82 شريطا، ثم استمع إلى عمله بعين القارئ الحريص على الإتقان، فاختار إعادة تسجيل 32 شريطا على نفقته الخاصة، وظلت تلك التسجيلات 6 عقود في الإرشيف حتى تم بثها في يونيو 2026 الماضي. وفي اللحظة التي يعود فيها صوت المنشاوي من وراء الزمن ليزيد حضور القرآن في البيوت والأسماع، يطل المدعو جيك لانغ المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ في مشهد أحرق فيه نسخة من المصحف قرب المركز الإسلامي في ديربورن، فتتجاور صورتان تختصران المسافة بين من أفنى ماله وجهده في خدمة كتاب الله ومن اختار استفزاز ملايين البشر في مقدس يسكن وجدانهم، وبين من يسعى لتدنيس كتاب الله وتحقيره وحرفه عن مقاصده في خدمة الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، ومن يدافع عنه ويبذل في سبيل ذلك الدم والمال بون شاسع يختصر المسافة بين من يدين بالحق ومن يلبس الحق بالباطل ليضل عن سبيل الله. المجاهدان عبدالله الحيفي وحمود شرف.

0: الشيخ محمد صديق المنشاوي رضوان الله عليه. من 20 يناير 1920 وحتى 20 من يونيو 1969 هو من أحد أشهر أئمة وقراء القرآن الكريم في العصر الحديث. ولد في مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج في مصر، توفي عن عمر نهز 49 عاما.
1: طبعا عندما توفي هناك شكوك، طبعا حصلت حوادث حقيقية ومشهورة، حاول الموساد الإسرائيلي والصهاينة الصهيونية العالمية تسميمه لعدة مرات، حاولوا تسميمه وقتله لعدة مرات، ولذلك لا أستبعد أنه غادر هذه الدنيا شهيدا في سبيل الله،
0: تاركا بعد رحيله إرثا خالدا من التلاوات الخاشعة. ولد في أسرة قرآنية عريقة، فوالده الشيخ صديق المنشاوي وعمه كان من القراء المعروفين، أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في كتاب قريته وهو ابن 8 سنوات. انتقل إلى القاهرة في 12 من عمره ليدرس علوم القرآن والقراءات، تميز بصوت عذب ندي وخاشع يعرف بالبريق الحزين، يملك قدرة عالية على تجسيد معاني الآيات. انطلق صوته عبر الأثير في الإذاعة المصرية بعد أن أثبت جدارة واسعة في المحافل والاحتفالات الكبرى. سجل المصحف المرتل كاملا برواية حفص عن عاصم، وترك العديد من التسجيلات المجودة العظيمة. لقب بمقرئ الجمهورية العربية المتحدة. توفي في 20 من يونيو 1969 عن عمر بلغ 49 عاما، وظل صوته حيا يتردد في كل بقاع العالم الإسلامي حتى اليوم.
1: ذلكم هو مقرئ المسيرة القرآنية، ابن هذه الأمة الإسلامية، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله الواسعة تغشاه. وانتصارا للقرآن الكريم أمام الإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة الموجهة للقرآن الكريم، وبعدما جاء في بيان قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من رسائل تدعو هذه الأمة وشعوبها إلى الانتصار لأقدس مقدساتها القرآن الكريم، وفي مطلع الربيع المحمدي ونحن نحتشد للاحتفال بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله بأعظم وأكبر وأوسع احتفال على وجه كوكب الأرض في صنعاء والمحافظات اليمنية، نهديكم هذه التلاوة العطرة من تسجيل جديد للمصحف الكريم بصوت المقرئ المرحوم محمد صديق المنشاوي، تسجيل سجله في آخر سنوات حياته وعلى متقدمه
2: سام في أسبوع
3: على مسؤوليتي.
2: مرتزق العدو السعودي الذي باع موقفه لمن عادى وطنه يعيش هوانا يثقل خطاه ويطارد صورته بين أبناء بلده، فيراه الناس وجها غريبا عن وجدان الأرض التي ولد فيها، وصوتا فقد صلته بكرامة أهله وتاريخهم. تظل عيون أبناء وطنه معلقة به باعتباره نموذجا للارتهان، وتبقى صورته مرتبطة بثمن قبضه من يد غريبة على حساب كرامة وطنه. أما من يشغله فيراه أداة مؤقتة تحركها الحاجة ويقاس قدرها بمدى نفعها، ويعامل بعين صاحب المصلحة الذي يشتري الولاء ليستهلكه ثم يتركه على هامش المشهد. وهكذا يجد مرتزق الريال السعودي نفسه محاصرا باحتقار وطنه واستخفاف مشغله، وقد دفع أغلى ما يملك من كرامة في سوق الولاءات الرخيصة. عبد الحافظ معجب وعلى مسؤوليته.
3: أمانة يونس مع وزير النقل السابق في حكومة الفنادق صالح الجبواني، وهو يتكلم عن كيف السعودية تهينهم وتسيطر على قرارهم وما تعتبرهم إلا موظفين عندها. اسمعوا
4: وزير النقل، لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودية والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف بالأمور، من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيرها. هم يريدون نكون إداريين، يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي، تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ، مطارات، منافذ دولية، كسيادي لا، سيادة عندهم.
5: موظفي الجوازات في المطارات كانوا يمنيين.
4: لا أيوة، لكن المراقبين عليهم سعوديين وإماراتيين، والرقابة الجوية للإماراتيين والسعوديين. يعني عمليا النواحي السيادية هذه عندهم، لكن النواحي الإدارية هذه طبعا يشتغلوها موظفينا نحن. والنواحي السيادية إيش هي؟ ما تجي طائرات إلا بترخيص من عندهم، لا تمر طائرة في أجواء اليمن إلا بترخيص من عندهم. لا يمكن أن مثلا لو حصل عندنا يعني زحمة في مثلا في المسافرين في بالقاهرة ولا بالهند ولا بالأردن، نحن نشتري رحلة إضافية ما يسمحون لهم، نحن ما نقدر، نحن ليس لنا سلطة في هذا. السفن لا تدخل سفينة ميناء من موانئ اليمن إلا بأمرهم. احنا قلنا لهم طيب يا جماعة، إذا كان أنتوا بتمارسوا هذا الوصاية الشاملة، هناك عليكم حقوق للناس، يعني مش معقول تقفلوا علينا كل شيء وفي الأخير تخلونا بدون ماء وبدون كهرباء وبدون خدمات، ولا يعطونا شيء، يعطونا يجيبوا سلال هذه حق السكر والرز والطحين هذا، ويجيبوا من دبة زيت، ويجيبوا من 5 مصورين ويتفضلون على الناس، يعني شيء مؤلم ومؤسف. في شيء من الهيانة، يريدون أن يهينوا الشعب هذا.
3: الواقع المهين والمذل اللي يعيشوه المرتزقة وقيادة المرتزقة هو من يجعل القوات المسلحة اليمنية باستمرار توجه الدعوات، تلو الدعوات وتوجه النصح، وتقول لهم يا مخدوعين، يا مغرر بكم، يا أبناء بلدنا، ندعوكم إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. أما بالنسبة للعشيكير والجندي الصغير اللي قاتل مع العدو السعودي سواء في مأرب أو في نجران أو في جيزان أو المخا أو الجوف أو الضالع أو عسير أو شبوة أو حضرموت أو المهرة، بالله عليك إذا كان كلام جباري وهو نائب برلماني، وكلام الجبواني وهو وزير، إنهم يتعرضوا لهذه المهانة، أنت كعسيكير صغيري كيف وضعك؟ إذا كان وزراء ونواب يتكلموا عن حالة المهانة والهيانة اللي يعيشوها تحت أقدام السعودي، هذا السعودي الذي هو عايش تحت أقدام الأمريكي، أنت كفرد كجندي في معسكر بالساحل الغربي أو معسكر في محور نجران أو في أي معسكر من معسكرات العدو السعودي، كيف يتعامل معك الضابط السعودي؟ كيف حالة المهانة والهيانة اللي أنت عايشها؟ صدقوا بالله أنه بعد الضربة التي ضربت فيها اللي يسموها قوات الطوارئ حقهم، قاموا شغلوا سيارات الإسعاف والأطقم العسكرية ورايحين للحدود لمنفذ الوديعة. قال لك اشتوا يسعفوا الجرحى، كان في معاهم جرحى إصاباتهم بليغة جدا من هذول المرتزقة المغرر بهم والمخدوعين. قالوا يعني فكروا بعقلهم، مع أنه لو كانوا من قبل استخدموا عقلهم ما كانوا تعسكروا مع السعودي، لكن بلحظة القوارح والغواير والدبيق قالوا احنا نقاتل مع السعودية، اذا ايش نعمل؟ نشل حقنا ذوليها الجرحى وننبع لا منفذ الوديعة، وهم بيستقبلونا ويرحبوا بنا ويدخلونا ويعالجونا ويعملوا لنا المستحيل. ومع الأسف يعني تحملوا جرحاهم ووصلوا للمنفذ، قالوا لهم ممنوع دخول المرتزقة، حن يا ابو يمن الله معك، احنا نقاتل مع السعودية ضد الحوثي ضد البقدك تك تك تك. قال له الله معك، يلا ترجل عطف مني.
6: سام في اسبوع
7: انا الشعر.
2: في العدوان على صنعاء واليمن عموما، ظهر المرتزقة في الواجهة ومثلوا شكل العدوان، بينما كان جوهر العدوان سعوديا خالصا، حيث كانت يد القرار والتمويل والعدوان العسكري تمتد من الرياض. ولهذا اتجه الرد اليمني إلى أصل المعركة ومركز ثقلها مع تجدد التصعيد في 2026، بعد أن تنصل السعودي من تعهداته، فأعلنت صنعاء حصارا بحريا على السعودية ونفذت هجمات طالت منشآت نفطية سعودية في جيزان وينبع ونجران وغيرها، في رسالة تقول أن الحرب حين تخرج من حدود اليمن يصبح الرد قادرا على الوصول إلى مصادر القرار ومصالحه. وعندما حرك السعودي مرتزقته في الداخل، وسعت القوات المسلحة اليمنية دائرة الاستهداف نحو معسكرات وقواعد انطلاق المرتزقة لتطالهم يد القوات المسلحة اليمنية بالنكال. بهذا فإن العمل جار للقضاء على أعداء اليمن شكلا ومضمونا. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور.
8: اليمن العظيم، المجاهد، المؤمن، الصلب، رفع عنوان محق الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. توكلنا على الله مثل ما قال السيد القائد عبد الملك الحوثي العزيز الحبيب، وفرنا كل الإمكانيات لاستعادة حقوق اليمن. العدو السعودي معتدي، والعدو السعودي محاصر، والعدو السعودي دخل في رهانات مؤخرا من خلال حشودات عسكرية، وهذه الحشودات بالمناسبة بدأت في 2024، والقوات المسلحة والمستوى السياسي يراقبون بدقة هذه التحركات. ربما أقول ربما من حيث الاستنتاج أن السعودي كان يعرف أن اليمني لن يصبر كثيرا، وفي نفس الوقت ثقافة الكبر والعنجهية لا تزال سائدة في العقل السعودي، فهو ربما غير وجهة نظرها العدائية لأن السعودي فهم خلال 10 سنوات أنه مشروعه في اليمن سقط، فلماذا كل هذه الاحتشادات؟ يعني السعودي عمل أكثر من 250 ألف غارة، كان في اليوم الواحد في السنوات الأولى في المتوسط يقصف اليمن 4000 غارة في اليوم الواحد والله، وقتل نساء اليمن وأطفال اليمن، واستهدف المدارس والمصانع والمستشفيات والمزارع ودار الأيتام ودار المكفوفين والمقابر، كل شيء، ومزارع الدواجن ومزارع والحظائر الأبقار والجمال والضان والماعز كل ما يتعلق بالحياة في اليمن استهدفها السعودي. اليمن قرر حاجتين: يحاصر السعودية لكي ترفع حصارها عنا، واحد. اثنين، أن يتعامل بشكل استباقي مع التوجهات الميدانية السعودية. لذلك كانت في ضربات نوعية في قطاع مارب سواء كان في العبر أو في الثنية أو في ضربات نوعية مباغتة مركزة مئات بينهم سعوديين من القتلى. إذن خطوتنا الميدانية سواء كانت في قطاع مارب أو قطاع المخاء هي خطوة استباقية لإجهاض مشروع عدائي سعودي جديد. القوات المسلحة بتضرب معادلة سعودية بامتياز. المرتزقة اليمنيين هم الجانب الشكلي في الموضوع، لكن جوهر العدوان سعودي، الإمكانيات سعودية، الآليات سعودية، المال سعودي، الإنفاق سعودي، المخطط سعودي، والهدف سعودي. نحن رفعنا حصار وبدأت نتائج تظهر على الاقتصاد السعودي، دعك من الكبر ومن فأرادت السعودية أن تتحرك عسكريا على الأرض اليمنية. القادة السعوديين، السلاح سعودي، الذخائر والقنابل والآليات، التخطيط سعودي، العمليات سعودية، لأن السعودية أصلا ما يثقش في المرتزقة. فاستهدافاتنا هي لتموضع سعودي سواء كان في قطاع مارب أو في قطاع المخا، وهذه عملية مشروعة، عملية مشروعة. السعودية تريد أن تخلط الأوراق، اليمن لديه كل الإمكانيات أن يمنحها من ذلك، ما فيش معكم إلا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. السعودية لا تزال معتدية ولا تزال محاصرة، وحتى فيما يتعلق بخفض التصعيد كسرت هذا الموضوع، قصفت مدار صنعاء، حاولت أن تمنع اليمنيين أن يروحوا يعزوا في استشهاد الشهيد الكبير علي خامنئي. والسيد عبد الملك أعلن حفظه الله سيد القائد إنه إحنا مطمئنين للخطوة اللي بنقوم بها. شوف معادلة اليمن قائمة على التوكل على الله، التمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله، وبعدها توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية بما لدينا. نحن صمدنا أكثر من 10 سنوات ضد السعودية بهذا المستوى من الوحشية في عدوانها بهذه المعادلة، التوكل على الله، التمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله.
6: سام في أسبوع.
2: يا أبناء اليمن، يا من تحملون في صدوركم غيرة على الدين والأرض والعرض، هذه دورات حية على خير الرجال، ما تزال تفتح أبوابها لمن يريد أن يكون من رجال الرجال، حيث يتعلم الرجل فيها كيف يصنع من قوته وعلمه وسلوكه قيمة نافعة لأمته. هذه الدورات مساحة لبناء الوعي ورفع الجاهزية القتالية وترسيخ روح المسؤولية في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية، لا سيما ونحن اليوم نعيش منعطفا تاريخيا هاما ومفصليا في تاريخ الأمة الإسلامية واليمن، حيث تداعت الأمم الضالة الظالمة على الإسلام وأهله وتقاطروا من كل مكان لإطفاء جذوة النور التي ستنير العالم وتنهي الظلم والظلمات فيه. فحي على خير الرجال.
9: ونحن نتذكر وإياكم أبرز العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، وهي تمضي قدما في معادلة الحصار بالحصار لانتزاع حق اليمن، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وبعون الله من استهداف سفينة ديزي النفطية السعودية في خليج عدن، وذلك بصاروخ باليستي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتم إصابة السفينة وإجبارها على العودة أيضا من العمليات ومن البيانات التي جاءت من القوات المسلحة اليمنية في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي
10: وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا المسلحة 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. أيضا من ضمن البيانات والعمليات المنكلة التي شنتها القوات المسلحة اليمنية، حيث تمكنت بفضل الله من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة بقوة الله دقيقة ومباشرة. يأتي هذا الاستهداف ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. وأيضا تؤكد القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب.
11: حرقت حرقت يا ربي لك الحمد.

0: كل هذه الانتصارات، كل هذه الضربات، كل هذا الزخم، كل هذا الحضور للقوات المسلحة اليمنية ولأبناء شعبنا اليمني يدفع خير الرجال إلى التحرك، إلى الاستجابة، إلى أيضا أن يكونوا في كل المراحل عونا للقوات المسلحة اليمنية، وأن يواكبوا هذه العمليات بالتحرك الفاعل وبالدخول إلى دورات طوفان الأقصى، هذه الدورات التي تعتبر منصة ومحطة يتحرك فيها أبناء شعبنا اليمني لانتزاع حقهم ولإسناد المظلومين والمستضعفين. طبعا ندعو كل أبناء شعبنا اليمني إلى الدخول في هذه الدورات والاستجابة لأمر الله عز وجل الذي يقول لنا ولكل عباده المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكل هذه الاستجابة وكل هذا التحرك يأتي بالاتصال والتواصل على رقم بسيط وواضح 7-6-3-3-4-5 لكل الرجال، لكل الأحرار أن يتحركوا وأن يصلوا إلى هذه الدورات بهذا الرقم 7-6-3-3-4-5.
1: سام في أسبوع
2: مشتيش أنا بلا السلطان أقول إنك جالس تنفخ في قرب مشطوطه، لكن يلا حاول يمكن أحد يسمعك من هؤلاء المرتزقة الرخاص، لعل الله يهدي على يديك من عاد مع عقل. أما أنا للأمانة غاسل يدي منهم، لأن قد يديهم مغمس بدماء الأبرياء وهذا وبال عليهم.
3: اليوم الحفاء والرسالة للذي عادهم باقي مع السعودية، الباقي الذي زد بقوا الذي زد توخروا لمن توخر الحكاة هذا اليوم له، نقول أمان ما عاد معك، ما جالس بك، ما عاد معك جالس بعد هذا العمل بكله، بعد هذا المخاشي الذي قد وقع مالك ما ظلم، سألك سعليك ظلم شو حرم عليك؟ الحرم لو ما تجلس وتبقى على ما أنت، هذا هو الحرم. خلق الله الضوء، الناس روحوا مقمر ولا خازي أو ما هو منك ويعب عليك يا ضوء والناس ضوء واليهق والنصارى من أول الوعد وانت جالس لليوم. هي أمانة، أمانة جابر وارواحكم من بتقاتلوا وعلى ما بتقاتلوا اجنان. من أول ما قامت السعودية تقاتلنا كلنا الشعب اليمني اتلفلفوا علينا من كل بلاد، البلاك ووتر والإماراتي والسوداني والسعودي والأردني والمهم تعصبوا كلهم، ما لهم بطلوا أنزجوا، ما لهم ما يكملوا باقي عملهم، بسروا الكذب كذب والحرم حراء والظلم ظلم، ألي رحلة رحلة ولي ضوام صندق ضواء، وراحوا لهم كل واحد بيقراها. أمانة عليكم اليوم 12 سنة ما قد سويتوا ما بتفعلوا، لمن بتشكوا؟ قالوا شاقي الناس للناس لاسمي مثل قافز الحيد مال اللاقفي ضو، يلا لا عليكم لاي السعودية بتقاتلنا بالزلط، ودخلونا في هدر وداوي ورجعنا بين بيناتنا، بس قلنا لكم هو دم اتقبلوا استحوا على ارواحكم، ما احناش مفلتي، هو دم هو دم، والدم ما قضاه الا دم، واحنا دارين من اول الوعد ان انتو ضحية. هيا مع باقي اللي انتوها كل واحد لقط قلافته ورحله، ما عاد باقي اللي انتو مسنبين هنية، وهذا هو الضيع بذاته، بتضيع روحك وتضيع اهلك وتضيع من حولك وتضيع البلاد، وما ويدخل والناس في ضيع من تحت راسك. قتل بعد نذر قلناها لا رحمها الله بعد الضرب هذا الذي قد وقع، بسر ما وقع بسر تعبر، كل واحد يزد يبصر صاحبه، عادوا جالس أو قضوا أنت فالمعسكر هذا وصاحبك فالمعسكر هذا، بصر عادوا جالس إلا قضوا، اسأل علي ما لهم ما يزعفوا مع جرحى وناس كدوا في الموت ما لهم ما يبزوكم، استرخصوكم لهذه الدرجة نغر وقت الحاجة يسرجوا بكم ويدرعوا بكم، ما لهم ما يبزوا الجرحى والمصابين والمعادين والذعل اللي يقع لهم مرجازي ويبزوا الناس كلهم ويصيروا يعالجوهم في الخارج. يقول لك أنت 10 بظرف لبن خساره إنه يزيد يخرجك يعالجك، إنه داري ثمنت نفسك ببوكشتين وجريت قيمتك قرش الا ربع. يا ولاد موت ما يفعل لك وما بيلف الثوب الا جلد بنقول الضواو. ما نفعل نرجع نتحملكم ما نسوي الا جالسين مكرعين ما بالله تحررونا. قلنا لكم الجنان هو اشتي مسترى نا امانك كيف تحررني؟ لا بد بسر عندي سعودي ولا اماراتي ولا بلاك ووتر ولا واحد ما بهله للبيت. نا كيف تحررونه وبتشتروا الالف الذي معانا باربعة خمسة الف؟ يا ما هو من تحرر هذا شي معاكم عقو من بتحرروا البلاد بحاجة لحماية منكم انتم ومن افعالكم. بتقول لكم في ظلمي ما انتم اختارين لن اطيروا لا حد بحاجة تحرروا ولا حد يشتي لكم حرر. بنقول لكم اقبلوا وقوموا ضواو. قالوا لا ضربت حمارك جنب حمار المتبر يتبرك من دبوره. كم قد قلنا لكم لا تساير المتهم دتهم ولا من على الدين دم تندم. ضواو لكم خيرة الله عليكم. ولا قالوا من ساير البطاء هم الحدايا استاهلوا موقف.
1: سام في أسبوع
4: يمني.
2: حين يتعلق الأمر بقواعد النفوذ الأمريكي في المنطقة تستنفر العواصم ووسائل الإعلام والبيانات الرسمية وتعلو لغة الإدانة عقب استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين وقطر وغيرها، بينما تتواصل عمليات الإبادة والدمار والتهجير في غزة ويطبق العالم المنافق فمه. هنا تظهر مفارقة الموقف الدولي بوجهها الفاضح، صرخة عالية حين تمس الضربة مصالح القوى الكبرى وصوت خافت حين تسقط البيوت فوق أهلها في غزة، وكأن دم الإنسان يحمل قيمة مختلفة بحسب الجهة التي تقف خلف السلاح. ذلك هو النفاق السياسي، حين يتحول القانون إلى ميزان مرن والعدالة إلى لغة تنتقي ضحاياها، والضمير الدولي إلى حارس يقظ لمصالح الجبابرة والقتلة. اليمني الحر الأستاذ محمود خليل.
5: النفاق الدولي أو الاستهتار الدولي بالعالم العربي والإسلامي قد بلغ مداه. عندما نشوف الاحتجاجات والاستنكار من دول العالم موضوع أنه إيران بتضرب مثلا الكويت أو السعودية أو البحرين أو الإمارات، طيب ما حدش تكلم ولا انتقد أمريكا وبني صهيون في فلسطين؟ ما حدش انتقدهم أنهم هم المعتدين وهم المعتدين.

0: أمريكا شوفوا المجتمع الأمريكي الآن بدأ ينهار من الداخل، ما عاد يشاطر المجتمع الأمريكي اللي هو واضح وقوي وكذا، ما عاد فيش. الآن لما تشوفوا الآن هذا المصري اللي رشح نفسه للكونغرس في أمريكا، يعني اسم مسلم، والرئيس ترامب يزعل يقول لك لا لا هذا مسلم يكره اليهود والنصارى. ما عاد مشوم في أمريكا قد المجتمع الأمريكي قد بيكره الصيونية واللوب الصيوني داخل عندك في أمريكا يا تريليلي يا وقت ترامب. فالناس الآن بدأوا يعوا ويعقلوا في أمريكا بأن هذا اللوبي الصيوني متحكم في القرار الأمريكي، متحكم في الاقتصاد الأمريكي، بيأخذ منهم التاكس اللي هو الضريبة ويأخذها ويدوها إلى بني صيون. يعني والمجتمع الأمريكي بيعاني معاناة قوية جدا، بيعاني من فقر، بيعاني من عدم اهتمام صحي، عدم اهتمام مواصلات، عدم اهتمام تعليم. فبدأوا يعوى الآن المجتمع الأمريكي، وبالصيد الآن الجيل اللي احنا فيه، الجيل والجيل اللي بعده، بدأوا يعوى ويدركوا بأن هؤلاء ما همش عبء علينا، هذول أصبحوا عبء. يعني ما هوش فرض علينا أن احنا نهتم بني صيون في فلسطين. مجتمع بنى نفسه على حساب شعب ودولة، ودولة كانت قامة بحد ذاتها، ودخلوا فيها الصهاين الكبار حقهم، هذا الرؤساء المافيا حقهم، يعني زي إسحاق رابين وزي شامير وزي يعني وزي هذاك اللي وقع مع السادات، ما أدري اسمه، نسيت اسمه مو هذا. فدخلوا على أساس أنهم عمال نظافة وعمال بلديات. يعني إسحاق رابين دخل بترخيص عامل بلدية أنه يشتغل في فلسطين، وهكذا السلطة الفلسطينية تمنح فلان الفلاني المكوث كعامل نظافة أو عامل، وشلوا بلد على شعب. فأمريكا نفس الحكاية، أمريكا ضعيفة. أمريكا الآن بدأت من الداخل تتضعضع، والدليل على ذلك انتخاب المجتمع الأمريكي أو الجيل الآن بدأ انتخبوا واحد مسلم في الكونغرس، والثاني اللي حاكم نيويورك مدينة أكبر مدينة في أمريكا، واللي مرتكز عليها الاقتصاد، مرتكز عليها الثقافة، مرتكز عليها القرار السياسي أكثر من واشنطن. واشنطن ما مش بقوة نيويورك، ولذلك منتخب الآن واحد مسلم. يعني فالآن المجتمع الأمريكي بدأ يعي ويدرك بأن هذا اللوبي عبارة عن فساد داخل المجتمع الأمريكي، وهو اللوبي الصهيوني، وهم الذين يلعبون بعقول الشباب، وهم الذين يدمروا حياة الشباب، وهم الذين بيتاجروا ويستمسروا في موضوع المواد المخدرة وفي الدعارة وفي الرقيق، وفي هم كلهم اليهود، لأنهم يتبعون الأشياء اللي فيها ربح مالي أو إدرار مالي سريع، هذا يتاجروا فيها بني صيون. لأنهم وليش حكم العالم بالمال؟ الآن بيحكم العالم الآن بالمال. عشان كده أنا بقول لكم في صحوة أمريكية الآن ضد اللوبي الصهيوني، وفي معارضة داخل المجتمع الأمريكي، حتى أنه مرة أنا شاهدت واحد أمريكي مناهض للوبي الصهيوني وبيتكلموا جنبه مجموعة بيتكلموا على أن اللوبي الصهيوني هو الذي بيتحكم في القرار الأمريكي.
1: سام في أسبوع.
2: من رحاب الجامع الكبير في صنعاء انطلقت فعاليات الموسم التاسع من مهرجان الموالد والمدائح النبوية في المساجد اليمنية، الذي تنظمه مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني ومؤسسة الإمام زيد عليه السلام، في موسم يتواصل حتى 11 من ربيع الأول الجاري. وتفتح الموالد والمدائح أبواب المساجد على سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبر التراث الإنشادي اليمني المتنوع الذي تحمل كل محافظة فيه نكهتها الخاصة وذاكرتها الفنية. ومن صنعاء تمتد الأمسيات المحمدية إلى صعدة وحجة وعمران والحديدة وذمار وإب والبيضاء والمحويت والضالع وتعز ومأرب والجوف، لتتردد المدائح في فضاءات عامرة بذكر النبي وسيرته ونهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في مشهد يجمع الكلمة واللحن والذاكرة الشعبية تحت عنوان المحبة والاقتداء.
3: في إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، دشن في العاصمة صنعاء مهرجان الموالد والمدائح النبوية في المساجد اليمنية، الذي تنظمه مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني بالشراكة مع مؤسسة الإمام زيد عليه السلام في موسمه التاسع. وبين صلاتي المغرب والعشاء في رحاب الجامع الكبير صدحت أصوات الأناشيد بأريج التراث الصنعاني الأصيل من خلال وصلات قدمها المنشد عبد الخالق البحري، تناول فيها محطات من السيرة النبوية العطرة وهدي الرسول الكريم وأخلاقه وسجاياه، مستحضرا رسالته التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور وأنقذت البشرية بنور الإسلام.
1: الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكمل مولود حرى شرفا وفضلا وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف في الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا.
3: تدشين المهرجان في الجامع الكبير في العاصمة صنعاء ليس إلا بداية لرحلة إيمانية تنقل نفحات الموالد والمدائح النبوية إلى مختلف المحافظات اليمنية، حيث تتعدد ألوان التراث الإنشادي برصيده الغني لتجسد كل محافظة عشقها للرسول الأعظم بأسلوبها الخاص. وتستمر أمسيات المهرجان المحمدية التي يصاحبها فعاليات متنوعة حتى 11 من ربيع الأول، وهذا ما أوضحه المدير العام لإذاعة سام اف ام حمود محمد شرف خلال تدشين المهرجان.
4: بفضل الله سبحانه وتعالى وببركة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دشنت مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني بالاشتراك مع مؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية الموسم التاسع من مشروع الموالد النبوية في المساجد اليمنية، وانطلق هذا التدشين من رحاب الجامع الكبير بصنعاء مسجد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ثالث مسجد بني في الإسلام بأمر من خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله. هذا التدشين الذي بدأ في الجامع الكبير سيستمر بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يوم 11 من شهر ربيع الأول الجاري، وسينتقل فريق هذا المشروع وهذه الموالد إلى كافة كبريات مساجد المحافظات اليمنية لإقامة هذا المولد النبوي الشريف نصرة لله لرسوله للقرآن الكريم واستنجازا لوعد الله سبحانه وتعالى لشعبنا وأمتنا بالنصر العزيز والمؤزر بإذن الله. محطات هذه الموالد ستتنقل ما بين المحافظات الحرة جميعا، بدءا بمحافظة صعطة بعد العاصمة صنعاء، ثم محافظة الحديدة تعز وأب وبقية المحافظات، مرورا بمحافظات ريمة والجوف والبيضاء ومأرب وبقية المحافظات. بالتأكيد ما يميز هذه الموارد أنها بالطابع التراثي الإيماني واليماني الأصيل بتراث العاصمة صنعاء وتراث بقية المحافظات، ويترافق مع هذه الموارد المقامة في المساجد أيضا أمسيات في إطار فعاليات مهرجان الموالد والمدائح النبوية في موسمه الرابع بمشاركات محلية وعربية وإسلامية.
3: هذه الرحلة الإيمانية لن تتوقف عند ختام موسمها التاسع، فالموالد والمدائح النبوية ستبقى حاضرة في وجدان الشعب اليمني على أن يتجدد الموعد العام المقبل مع موسم عاشر يحمل عبق السيرة النبوية وأصالة الإنشاد اليمني، ليواصل المهرجان مسيرته عاما بعد عام وفاء للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله.
5: سام في أسبوع قرآنيون.
2: حين دنت لحظة الوحي كانت عناية الله تهيئ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستقبال أعظم رسالة عرفتها البشرية، فكانت خلوته في غار حراء مرحلة صفاء وتأمل وارتباط بالخالق جل وعلا، حتى جاءه جبريل عليه السلام بالقرآن وبدأت رحلة النور من قلب مطمئن وروح مهيئة لحمل الأمانة. وقد حفظت السيرة مشاهد عظيمة من تلك اللحظة، غير أن تصوير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة إنسان مفزوع لا يعي ما جرى يفرغ الحدث من دلالته الروحية ويصدم مكانة النبي الذي اصطفاه الله لحمل رسالته. فالرسول كان صاحب قلب ثابت ونفس زكية وسيرة مشرقة، وقد هيأه الله بالسكينة والحب والرحمة ليكون رحمة للعالمين وحاملا لكتاب رب العالمين، كتاب يحيي القلوب ويقيم ميزان العدل في الأرض. بداية الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث عنها الدكتور أحمد الشامي من منظور قرآني.
6: بداية الوحي، البعثة النبوية نفسها، وبداية الوحي وأول الناس إسلاما. ابن عباس بيقول بعث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لأربعين سنة، يعني هو عمره أربعين سنة لما بعثها الله نبي. مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، وبعدها أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره 63 سنة. بدأ الوحي ينزل على رسول الله بواسطة جبريل عليه السلام في شهر رمضان المبارك، وكان أول ما نزل على رسول الله من الوحي سورة الفاتحة، وهذا هو ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ما ذكرها السيد عبد الملك. وطبعا الذي بيقولوا أن أول ما نزل من القرآن سورة العرق هذا غير صحيح، لأن المروي عن أئمة أهل البيت وغيرهم أيضا أول ما نزل به جبريل على النبي صلوات الله عليه وعلى له سورة الحمد الفاتحة، وهذا طبيعي، يعني هي فاتحة الكتاب، اسمها فاتحة الكتاب. وطبعا الله سبحانه وتعالى هيئ النبي قبل تلقي الوحي، يعني كان هناك تهيئة للنبي من قبل الله سبحانه وتعالى قبل أن يتلقى الوحي عبر طرق عديدة، منها الإلهام، الإلقاء في نفسه، كذلك من خلال الرؤية الصادقة، وما كانش خايف أو مرعوب مما جرى له. وطبعا الملك لم يتعامل مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتلك الطريقة الغير لائقة اللي وردت في بعض كتب الحديث، والذي بتقول أنها الملك بيقول لرسول الله اقرأ، والنبي بيقول له ما أنا بقارئ، فغطه الملك حتى بلغ منه الجهد، يعني كان يطفحه، فقال له مرة أخرى قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ويرجع يخنق النبي أسرة عدة مرات لو ما قدر يطفحه. هذا الطريق يا أخرة يا أخوة، حتى لو قالوا حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم، هذا الطريق هذا ضروري أن احنا نبعدها من رأسنا، يجب أن احنا نعرض كل شيء على القرآن الكريم. هذا الطريق في التعامل مع الأنبياء بيرفضها القرآن الكريم، الذي يتكلم عن طريقة التعامل مع الأنبياء أثناء الوحي بطريقة مليئة بالرحمة والتقدير والاحترام. كب يقول الله سبحانه وتعالى عندما أوحى إلى موسى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. شوفوا كيف طريقة الوحي عندما يتنزل على قلب الأنبياء كم بيكون، كيف الطريقة احترام، تكريم، رحمة، تقدير، وهذا جاي يطفح رسول الله من البداية. يعني لاحظوا الروايات هذا البعيدة عن منطق القرآن الكريم. منذ أن بدأ الوحي يتنزل على قلب رسول الله هيأ له الله النواه الأولى الطيبة، فكانت أم المؤمنين خديجة والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أول من آمن بالوحي الإلهي، وأول من صلى مع رسول الله والتف حول رسول الله مساند وبناصر. كانت الطاهرة خديجة تلفظ بكلمات تنم عن وعي وإيمان تام، كلا والله لن يخزيك الله أبدا، وعددت له خصال الخير اللي بيفعلها، تصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وكانت تتكلم بعبارات بتنم عن ثقتها المطلقة بما بيقوله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعلا كانت الصديقة الكبرى وسيدة نساء العالمين مع ابنة الزهراء، كانت تقول أبشر يا ابن العم وثبت والذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون مدينة.
5: سام في أسبوع.
2: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
5: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
3: هاشم الدرة،
5: يشارك في الإعداد
3: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
5: سام في أسبوع،
7: إشراف
8: الإدارة العامة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا من أكبر المسيرة القرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 67 بعد 600، الإنفاق والتزكية. القسم السادس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق في سبيل الله. يدخل فيها الزكاة، تدخل فيها الصدقات، الأوقاف، الصدقات الجارية، كل ما يدخل، كل هذه الأمور تساهم في الزكاة وتزكية النفس. وطبعا كلما كثرت كلما كان تأثيرها أكبر، كما ورد مثل الصلاة، الشخص الذي يصلي الفرائض فقط وشخص آخر يصلي النوافل ويقوم الليل، فطبعا التأثير أكبر. ولا يزال عبدي، كما ورد في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته إلى آخر الحديث، كنت سمعه إلى آخره. فالله تعالى يجازي هؤلاء بالجزاء العظيم، الوفاق، كلما تصدق أكثر كلما تطهرت نفسه أكثر. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الآثار التي يحدثها الإنفاق في سبيل الله في النفس وتزكيتها، يقول: الإنسان بحاجة إلى أن يعمل ما يساعده ويفيده في تزكية نفسه، في تربية نفسه، في إصلاح نفسه، في تنمية مشاعر الخير في نفسه. هذا مثل إنسان مريض يعالج. يعني نحن للأسف نرى الأمراض الحسية ولا نرى الأمراض الباطنية. فالأمراض الباطنية أخطر، لأن مضارها ليست فقط في الدنيا بل هي كذلك في الآخرة، وبالتالي لها هذه الأثر حتى في الدنيا. الوحشة التي يجدها الإنسان في نفسه، الاكتئاب، إحباط، يأس، عقد نفسية، هذه كلها نتيجة التخلي عن أوامر الله سبحانه وتعالى. أدوية الإلهية، الزكاة هي دواء إلهي وهبه الله تعالى لعباده ليداووا أنفسهم من داء البخل. يقول الإنسان بحاجة إلى أن يعمل ما يساعده ويفيده في تزكية نفسه، في تربية نفسه، في إصلاح نفسه، في تنمية مشاعر الخير في نفسه. وهذا متاح لله تعالى بفضله، أتاح لنا كل شيء، أتاحه الله سبحانه وتعالى. هو يأمرنا ويدلنا ويرشدنا على ما يساعدنا على تطهير أنفسنا، على تزكية أنفسنا، على تنمية المشاعر الطيبة والإيجابية. طبعا الزكاة لها تأثير كبير حتى في المشاعر وفي المواجيد وفي الوجدان، وتطهر الإنسان من كل النواحي. هذا يساعدنا في أن ننطلق في الأعمال الصالحة بكل رغبة، أن نبتعد عن الأعمال السيئة، أن نمقتها، أن نكرهها، أن نبغضها، أن نبتعد عن الميل إليها. وهذا شيء عظيم وشيء مهم. من جانب هو سمو للإنسان، إنسان عندما ينفق ماله هنا يرتقي ويسعد ويصبح إنسانا ساميا صاحب أخلاق عالية وشرف كبير له، لهذا كأنه وسام علقه على نفسه. ومن جانب هو على المستوى العملي مفيد جدا، لأنه ينطلق تلقائيا بكل رغبة وبكل اعتزاز وبكل راحة في الأعمال الصالحة، في الأعمال العظيمة نفسه بزكائها تسمو ويعيدها إلى فطرتها. لأن قلنا أخطر ما يصيب الإنسان هو ذلك تلك القاذورات أو ذلك الإسوداد الذي يصيب الفطرة، وبالتالي يصبح الإنسان من غير بصيرة. الفطرة هي التي توفر للإنسان البصيرة وتوفر له الوعي، فعندما تسود فطرته يصبح كالمرآة، الشخص لديه نظارة مثلا فمملوءة بالأوساخ ومسودة لا يمكن أن يرى بها. كذلك الفطرة، الفطرة تتعرض بسهولة لأي مدنس. فالزكاة تساهم، طبعا هي مع أخواتها من وسائل التزكية، كلها تساهم في تنقيتها وتصفيتها لتعيدها إلى وعيها وتعيدها إلى جبلتها. وبقدر صفائها يكون إدراك المؤمن للحقائق، ويكون تكون طبعا آثارها بعد ذلك في نفسه في كل المحال. وبالتالي أول ثمار الزكاة والإنفاق في سبيل الله يعود إلى صاحبها. يقول وتنقية الفطرة من الشوائب والترسبات الخبيثة والسيئة، فهو يتجه برغبة كبيرة نتيجة لهذا الطهر، لهذا الصلاح، لهذا الزكاة في الأعمال الصالحة. طبعا الإنسان يعني بعد ذلك يتشجع، يعني بعض الناس يبدأون بشيء بسيط ثم يتشجع. والذين اهتدوا زادهم هدى، يصبح يزداد من الخير ويمارس الخير في كل المحال. يعني قد يبدأ ثقيلا عليه، ثم بعد ذلك عندما يبدأ الله تعالى يلهمه ويبارك له ويصح له ما كان في نفسه من رواسب خاطئة، وبعد ذلك ينطلق في أعمال الخير، وطبعا يشعر بالراحة والأنس وهو يفعل ذلك. ثم استدل لهذه الآثار التربوية المهمة بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا الآية واضحة جدا في دور الزكاة، في دور الصدقة، في الطهارة وفي التزكية. يقول فالزكاة لها هذه القيمة التربوية، هذا الأثر الطيب على مستوى تربية النفوس وتخليصها من الشوائب التي تمثل عائقا أمام الإنسان تجاه كثير من الأعمال. ثم ذكر الدنس النفسي الذي يجعل الإنسان يقع في التفريط أو التقصير في تطبيق أوامر الله. قال البعض من الناس مثلا، طبعا سيد عبد الملك دائما يذكر الآيات القرآنية ودلالاتها المختلفة والصورة المثالية الجميلة لتطبيقها، ثم يذكر الواقع لينبه الواقع أو ينبه المسلمين. طبعا سواء كانوا في اليمن أو في غيرهم إلى هذه المآسي. يعني طبعا هو أحيانا عندما يذكر اليمن لنفس الشيء موجود في سائر البلاد الإسلامية. ولذلك الإصلاح يحتاج دائما إلى أن ننظر إلى الواقع، لا نكتفي فقط بطرح ما هو موجود في القيم أو في القرآن الكريم، نحاول أن ننزل تلك المعاني إلى الواقع. يقول البعض من الناس مثلا يجد في نفسه تغيرا سيئا، تغيرا غير طبيعي تجاه البعض من الأعمال الصالحة، باتت نفسه أصبحت نفسه تنفر منها. يعني هذه حالة موجودة في المجتمع، ينفر من الأعمال الصالحة وهي أعمال عظيمة، أعمال صالحة وتتثاقلها. أحيانا يجد في نفسه كذلك استصعابا لكثير من الأمور التي ليست في أصلها صعبة مع أنها سهلة، مثلا الصيام كما ذكرنا، حتى الزكاة لأن مطلوب جزء بسيط من المال مقابل المال الذي يبقى لصاحبه. يقول التي ليست في أصلها صعبة، إنما كانت الصعوبة في نفسه. السبب في ذلك تلك الصعوبة ليس في الحكم الشرعي، الله تعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، لم يعنتنا، لم ينزل علينا القرآن لنشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما هي تكاليف بسيطة يسيرة ولها آثار كثيرة في النفس. يقول إنما كانت الصعوبة في نفسه، هذه المشكلة ليست في التكاليف الشرعية وإنما في النفس. يقول هذه شوائب ترسبات دنست نفسه، أثرت على نفسه، فبالتالي صار يحتاج إلى تطهير هذه النفس. ثم ذكر دور الإنفاق في سبيل الله في تطهير النفس من دنسها، وقال من فوائد الزكاة والصدقة والزكاة بشكل عام والإنفاق، يعني صدقة بشكل عام والإنفاق بشكل عام سواء كانت زكاة أو غيرها، أنه يساعد في تطهير نفسية الإنسان المؤمن مع الصلاة مع الأمور الأخرى. قلنا الدين كل متكامل، لا نأخذ لا ننتقي. يقول شخصنا ما دامت الزكاة لها هذه الأهمية إذن أكتفي بالزكاة، هناك ناس يفعلون هذا، يقول أنا أحب من الدين الفعل الخير ولذلك ينفق أمواله هكذا، ويقول هؤلاء الفقراء سيشفعون لي عند الله وبالتالي لن أحتاج حينها، لن أكون آثما بتركي للصلاة بتركي. طبعا هذا يكذب على نفسه، الله تعالى أمر بالجميع، أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بكل شيء. ولذلك الذي تصور أن فعله للخير، هناك من حتى بعض الناس يقول أنا مع المقاومة مثلا ومع فلسطين وبعد ذلك لا يهمني كيف أكون، ليس كذلك. الله تعالى يحاسبك عن ذلك ويحاسبك عن أشياء أخرى، يحاسبك على الجميع. يعني هذا دين، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. نحن نعم قد نحترم أي شخص أن يقف مع المناضلين مع المجاهدين مع المقاومين ونثني عليه، لكن هذا ثناؤنا قد لا يغني عنه عند الله في هذه المجالات. الله تعالى هو اللي يحاسب، نحن فقط نثني بحسب ما أعطانا حتى لو كان من جهات أخرى، نثني عليه. نحن مأمورون بأن نشكر كل من قدم خدمة، ولكن بالنسبة للجزاء نحن لا نكذب عليه. أن شخص يقول لفلان مثلا كذا وفعل، نقول نعم أنا بالنسبة لي أثني على هذا الشخص. يقول لي هو في الجنة، أنا قلت له الجنة بيد الله، أنا لست مالكا للجنة، أنا أملك فقط أن أشكرك، أن أشكر هذا الشخص، أن أثني على عمله، أن أطلب من الجهات الأخرى أن تقتدي به في هذا السلوك. لكن الجنة هذه ليست ملكي، الجنة لها رب هو الذي خلقها وهو الذي وضع القوانين المرتبطة بها، حتى لا أكذب عليه. لأن هناك للأسف من يسارع ويقول لهم الشخص الذي يقف مع المقاومة مثلا حتى لو كان لا يصلي حتى لو كان كذا هو أفضل منه. نعم نقول أفضل من جهة ذلك المقصر، ذلك الذي والى أعداء الله، لأن ذلك الذي والى أعداء الله صار منافقا، ولكن بالنسبة للجزاء نترك ذلك لله سبحانه وتعالى. الله تعالى كما يحاسب ذلك على نفاقه يحاسب كذلك أيضا على تقصيره. وبالتالي عندما نقول الحقيقة للناس هذه الحقيقة، فنجعلهم طبعا يراجعون أنفسهم ويهتمون بالدين من كل النواحي، لا يأخذ بناحية ويقول هذه الناحية تكفيني. فيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول فلها هذا الأثر المهم جدا، التطهير التزكية تطهير للنفس والتزكية للنفس، وهذه مسألة مهمة جدا. كم هي الشوائب والترسبات التي تدنس نفسية الإنسان وبالتالي ينتج عنها تنامي المعاني السيئة في وجدانه، من أطباع، من أهواء، من رغبات وميول خبيثة، من توجهات مادية، من أشياء سيئة تؤثر على الإنسان وعلى أعماله بشكل كبير. يعني الإشكال ليس فقط أن بعض الناس عندما يكون ذلك البخل، ذلك البخل ليس فقط أن يبقى كحد، لا، هو يتعالى. الإنسان كلما ازداد عمره وهو بخيل كلما ترسخ أكثر، وكلما استقر أكثر، وكلما أصبح مثل الشجرة، تكون شجيرة صغيرة يسهل قلعها، لكن عندما تكبر وتتجذر في النفس يصعب قلعها، بل يصبح مستحيلا قلعها. هكذا البخل، شجرة البخل في النفس فتصبح متجذرة. البعض حتى يلفظ أنفاسه ولا يخرج ماله، يقال له لو خيرت بين أن تخرج روحك أو يخرج مالك، يقول تخرج روحي ولا يخرج مالي. البعض لأجل مال بسيط يعني يضيعه، تأتيه سكتة قلبية ويموت بسبب ذلك. لماذا؟ لحرصه الكثير. وبالتالي الإنفاق في سبيل الله يطهر النفس من ذلك الحب الجم للمال، الحب الشديد الذي يجعل الشخص عبدا لماله. يعني المال في الأصل وسيلة، فيصبح كأنه غاية مقصودة وليس مجرد وسيلة. ثم ذكر الوعيد المرتبط بالتفريط في إيتاء الزكاة، وقال أيضا فيما يتعلق بالوعيد على ترك الزكاة، على الإخلال بها. الإخلال بها يعتبر من كبائر الذنوب التي تسبب أن يحبط عمل الإنسان. الشخص الذي لا يخرج الزكاة لا تقبل منه لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا أي شيء، لأن الله تعالى لا يقبل إلا من المتقين. المتقون الحد الأدنى من التقوى ترك الكبائر، وترك الزكاة طبعا من الكبائر. يقول ألا تتسبب أن يحبط عمل الإنسان فيما قد عمل من أعمال، ثم أيضا لا يقبل منه أي عمل يقدمه من الأعمال الصالحة، حتى صلاته حتى صيامه، كل ذلك لا يقبل منه. أضف إلى ذلك أنها كفيلة بأن يدخل نار جهنم. القرآن الكريم فيه وعيد بهذا، والعياذ بالله. تسبب للإنسان سخط الله، غضب الله جل شأنه، أمر رهيب ومخيف. لأن لا تكتفي الزكاة فقط، بل ذلك العذاب الشديد المحيط بالإنسان الذي طبعا نتيجة ذلك البخل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بشأن البخل بالزكاة، فقال ولذلك يأتي الوعيد الشديد في القرآن الكريم. ومن ضمن ذلك طبعا هذا الوعيد الشامل للعصاة الذي يتكرر في القرآن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وطبعا مانع الزكاة أحد هؤلاء الذين يعصون، ومعصية كبيرة، لذلك الله تعالى بيّن مصيره وهو نار جهنم. وهذا لا يغني عنه تلك الأماني وذلك الغرور الذي يذكره المرجئة، وأنه سيشفع له وأنه كذا، كل هذه أكاذيب. الله تعالى ذكر هذا واضح، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. يقول تتكرر هذه العبارة في القرآن، الوعيد للعصاة، والإنسان الذي لا يخرج زكاته أو لا يخرج إلا جزءا منها ويستهلك الآخر جزء الآخر ويبخل به، يدخل ضمن الوعيد من العصاة، أصبح عاصيا لله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله تعالى من ذلك، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام إف إم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: اليوم 20 أغسطس، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها العدوان استهدفت البوابة الشمالية لدار الرئاسة في العاصمة، وشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة على معسكر 62 بأرحب، و10 غارات على معسكر ضبوة، و4 غارات على النهدين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان 6 غارات على منطقة عطان، وشن 3 على جبل الأسود قرب منطقة عصر، واستهدف بغارتين مناطق متفرقة من سنحان في العاصمة صنعاء.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 15 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية مجزر في مارب، وشن 11 غارة على مديرية خبو الشعف، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية الحزم في محافظة الجوف، وشن 2 غارات على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، كما شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديريتي مدغل وماهلية في محافظة مارب، وشن العدوان 2 غارات على منطقة الخسف في مديرية الحزم والخنجر في خب والشعب في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب العدوان 113 خرقا في الحديدة، بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، كما شملت الخروقات 12 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و90 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 116 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تضمنت الخروقات هجومان بمسيرتين للعدو وتحليق في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن برصاص العدو السعودي في آل ثابت بمديرية قطابر في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع زلزال 3 على معسكر الدفاع الجوي السعودي في منطقة نجران، وأصاب هدفه بدقة عالية وخلف دمارا واسعا، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة شرقي جيزان بصاروخ زلزال، حيث كانت الإصابة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية بعشرات القذائف مواقع العدو السعودي في الشبكة ورقابة العبادية في الخوبة، أصابت أهدافها وحققت دمارا واسعا، كما أطلقت القوة الصاروخية عدة صواريخ على موقع إسناد العدو السعودي شرق منطقة سقام، ولقي العشرات من المرتزقة مقتلهم بما أصيب آخرون في محاولة تقدم فاشلة لهم في أطراف مديرية نهم في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل القيادي المرتزق معاذ صادق محمد محمود على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية غرب محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال عملية هجومية للمجاهدين في التبة البيضاء في صلاطح بنجران، كما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في ذرعين الغربية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية معسكر مستحدث للعدو السعودي غرب نجران بصاروخ باليستي من طراز بدر واحد، أصاب هدفه وحقق خسائر كبيرة في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة استمر ليومين بمنطقة فضحة في جبهة ناطع رغم إسناد الطيران، وأصيب قائد ما يسمى اللواء 137 المرتزق صالح عبد الرب المنصوري المعين من قوى العدوان خلال التصدي للزحف، وقتل وجرح عدد من المرتزقة وأسر ثلاثة منهم أثناء كسر الزحف.
5: هم الدواعش التكفيريين، وبفضل الله وبقوته سوف ينهزم الكفر ويولون الأدبار ثم لا ينصرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا هو الجهاد، هذا المجهد الذي يتقدم. الله فوق أمامهم
6: قتلاهم. يا آلية تحترق، فضل الله رعايته في منطقة ناطع محافظة البيضاء.
7: الحمد للرعاية المرتزقة التي تم إحرادها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.
8: هو العدو شارد يا ربي الحمد.
9: شردوا والله شردوا يا رجال، حملوا ملا نطقوا وشردوا.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية عسكرية نوعية على مواقع المنافقين في مثلث مقبنة جنوب حيس، وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، بالإضافة إلى تدمير عدة آليات، وتمكنوا من قتل 7 منافقين بينهم 3 برصاص القناصة في جبهتي الفازة والجبلية، وتم إعطاب طقم بالقناصة واستهداف تجمعاتهم بقذيفة بعشرة في ذات الجبهتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من إعطاب طقم للغزاة والمنافقين في منطقة الجبلية، ونفذ المجاهدون هجوما على عدة تباب قبالة السديس ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة، بالإضافة إلى السيطرة على التباب، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في تفجير عبوات ناسفة خلف خطوطهم الأمامية في موقع الطلعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة حول مجمع المتون، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما دمرت وحدة الهندسة آليتين محملتين بالمرتزقة غرب جبهة اليتمى في خبو الشعف ما أسفر عن قتل وجرح من فيهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مواقعهم غرب جبل النار في حجة بمشاركة الطيران، وقتل وجرح العشرات منهم، وتم تدمير 4 آليات لهم بتفجيرات خلال كسر الزحف، واستهدف تفجير مجاميع الفريق الهندسة التابع للمرتزقة في مجازة، وقتل وأصيب عدد منهم، فيما تم إعطاب آلية سعودية عسكرية قبالة طيبة الأسم في صحراء الأجاشر في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة في أبواب الحديد، وقتل وجرح من عليها، واستهدفت المدفعية مواقع وتحصينات العدو السعودي والمرتزقة شرق الدود وقبالة جبل قيس، وتم إطلاق صاروخي زلزال واحد وعدة قذائف على معسكر مستحدث للمرتزقة في جبل النار بجيزان، وسقط العديد من القتلى والجرحى منهم، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 10 عناصر شرق جبل الدود في ذات القطاع. وفي حجة تمكنوا من إعطاب آلية ورشاش عيار 14.5، وقتل 3 مرتزقة بعمليات قنص شرق مثلث عاهم.
9: الله أكبر الله أكبر، وكل الله نفره.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد.

أهم ما نحرص عليه ونريده من الاحتفال بهذه المناسبة وإحياء هذه الذكرى هو الرد الجماهيري والموقف المسؤول تجاه الإساءات الموجهة من شر البرية ومن السيئين المجرمين إلى رسول الله محمد خاتم الأنبياء، والتي هي إساءة للإنسانية بكلها وللأنبياء بأجمعهم ولشرف الرسالة. فإذا كان للإنسانية أن تحترم فإن الأنبياء وهم أشرف البشر وأكمل الناس إنسانية أولى بالاحترام، وأسوأ السوء في تلك الإساءات من المسيئين السيئين

الله قال في القرآن الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتأتي مفردة وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، التعزير للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، التعظيم، تعظيم المتبعين المقتدين المناصرين المؤيدين الذين يحترمون مكانته، يعون موقعه منزلته دوره رسالته فيعظمونه. هذه مسألة أكد عليها القرآن الكريم كثيراً.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو القدوة وهو الأسوة وهو الهادي الذي يجب أن نهتدي به وأن نستفيد من سيرته وأن نستلهم من حركته في الحياة ما يمثل هداية لنا، ما يمثل معالم لنا نعتمد عليها في مواقفنا، في تحركاتنا، في مسيرة حياتنا. نحن اليوم كأمة مسلمة نواجه التحديات الكبيرة ونواجه الأخطار الكبيرة، شئنا أم أبينا، لا يعود ذلك إلى مزاجنا ولا إلى رغباتنا، مسألة قائمة في الواقع ولا يمكن الإنكار لها ولا التجاهل لها. حتى الذين يحاولون أن يتجاهلوا ذلك، هذا التجاهل لا يجدي شيئا. الذي يفيدنا هو الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى الرسول نفسه لنقتدي به، لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
1: العدو رقم واحد.
2: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
0: الحلقة السادسة عشرة، عراب أسلو في أحضان الشيطان. في الحلقة الماضية أوضحنا من خلال الوثائق كيف كان إبستين يكرر الرواية الصهيونية التي تنكر وجود فلسطين، وكيف كان يمول جيش الاحتلال ومنظمات الاستيطان.
3: لكن الوثائق تحمل مفاجأة أكثر إيلاما، علاقات لم تكن متوقعة.
0: عام 1993 العالم يتابع حدثا تاريخيا. ياسر عرفات والصهيوني إسحاق رابين يتصافحان على عشب البيت الأبيض، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون يشرف على التوقيع.
3: وكان تيري رود لارسن هناك، هو وزوجته مونا يول. هذا الدبلوماسي النرويجي هو الذي قاد المفاوضات السرية في أوسلو، وهو الذي حصل على ثقة القيادة الفلسطينية.
0: الرجل الذي جمع ياسر عرفات والصهيوني إسحاق رابين في البيت الأبيض كان في الوقت نفسه يجمع الفتيات القاصرات للمجرم الصهيوني إبستين في جزيرته.
3: وثيقة رقم واحد. علاقة رود لارسن بإبستين لم تكن عابرة. الوثائق تكشف أنها كانت عميقة على المستويين الشخصي والمهني واستمرت لسنوات.
0: وثيقة رقم اثنين. يونيو 2013 رود لارسن يرسل لإبستين تفاصيل حسابه المصرفي لتحويل قرض شخصي بقيمة 130,000 دولار.
3: الدبلوماسي النرويجي البارز رئيس معهد السلام الدولي يستدين من مجرم متهم بالاعتداء على قاصرات. هذا ليس مجرد خطأ في التقدير، لكنه عميل في شبكة إبستين الصهيونية ويتقاضى أتعابه.
0: وثيقة رقم ثلاثة. تبرعات المجرم الصهيوني إبستين لمعهد السلام الدولي الذي يرأسه رود لارسن ما بين 2011 وحتى 2019 تلقى المعهد نحو $1,000,000 من مؤسسات إبستين. هذه رشاوى وغسيل أموال.
3: المال يأتي من هنا والخدمات تقدم من هناك. هذه شبكة مصالح متكاملة.
0: وثيقة رقم أربعة. وصية المجرم الصهيوني إبستين الموقعة قبل فترة وجيزة من وفاته في السجن نصت على منح نجلي رود لارسن، هيلدا وإدوارد مبلغ $5,000,000 لكل منهما.
3: 5,000,000 و5,000,000 يساوي 10,000,000 دولار لأبناء رجل كان في قلب العملية السياسية الفلسطينية. ماذا قدما ليستحق هذا المبلغ؟
0: وثيقة رقم خمسة. رود لارسن كان يطلع إبستين على جوانب من عمله المهني وعلى بعض لقاءاته السياسية والدبلوماسية.
3: يعني كان ينقل معلومات، كان يشارك أسرارا، كان يجعل المجرم المبتز شريكا في معرفة ما يدور في الكواليس السياسية فيما يتعلق بفلسطين. الفصل الرابع. رسالة سلام فياض. وثيقة رقم ستة. رود لارسن يعيد توجيه رسالة إلى إبستين المرسل الأصلي. دكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق يكتب فياض ويقول:
0: بينما كنت أتصفح الأشياء القديمة استعدادا للفترة المقبلة من حياتي، وجدت هذه الصورة التي تعود إلى حصار سبتمبر 2002. سأسافر إلى برينستون يوم الأحد القادم، أراكم قريبا إن شاء الله.
3: صورة من حصار 2002، حصار كنيسة المهد. المقاومة الفلسطينية تحاصرها، دبابات الاحتلال، شهداء يرتقون، تصل إلى بريد إبستين، وإبستين يرد بكلمة واحدة:
0: عظيم.
3: السؤال: هل كان فياض يعلم أن رسالته الخاصة سيعاد توجيهها إلى المجرم الصهيوني جيفري إبستين؟ هل كان يعلم من هو هذا الرجل؟ الحكم لكم.
0: وثيقة رقم 7، رود لارسن يشارك إبستين خبرا. وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان صرح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمثل عقبة أمام السلام ويجب إزالته.
3: عقبة أمام السلام، رغم كل ما يفعله لأجلهم يصفونه عقبة أمام السلام. هل هي مجرد رأي عابر أم لذر الرماد على العيون؟
0: هذا الرئيس نفسه الذي كان ليبرمان يدعو لإزالته هو نفسه من يطالب اليوم حماس بتسليم سلاحها ويشتم المقاومة الفلسطينية.
3: سبتمبر 2025، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس محمود عباس يظهر عبر الفيديو يقول كلمة يتابعها العالم:
4: تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
0: على حماس والفصائل الأخرى تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية. ما نريده هو دولة واحدة موحدة بلا سلاح.
3: ويضيف عباس:
0: نحن لا نريد دولة مسلحة. حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
3: سبتمبر 2025، في نفس الأيام التي كان فيها عباس يخاطب الأمم المتحدة، كانت إسرائيل تتحرك على الأرض. رغم انبطاح عباس إلا أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعلن قائلا:
0: الرد الوحيد على أي اعتراف بدولة فلسطين هو إعلان السيادة على الضفة الغربية.
3: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يطالب ب:
0: يجب سحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل.
3: والآن دعوات إسرائيلية رسمية لضم الضفة وإزالة السلطة وعباس. لنعد إلى السؤال الأكبر: ماذا تعني هذه الوثائق؟ أولاً،
0: شبكة المجرم الصهيوني إبستين لم تكن مجرد شبكة دعارة والتجار بالبشر، كانت شبكة استخباراتية، سياسية، مالية، وكانت داعمة بشكل كامل للكيان.
3: ثانياً،
0: تيري رود لارسن عراب أسلو كان في قلب هذه الشبكة، يتلقى الأموال من المجرم الصهيوني إبستين، ينقل له معلومات، وأبناؤه يوصى لهم بملايين الدولارات في وصية إبستين.
3: تذكرون ما هو السؤال الذي نجيب عنه الآن؟ ماذا تعني هذه الوثائق؟ قلنا أولا وثانيا، أما ثالثا؟
0: رسائل المسؤولين الفلسطينيين كانت تصل إلى إبستين. هل كانوا يعلمون؟ أم أن رود لارسن كان يتاجر بثقتهم؟
3: رابعا،
0: إسرائيل كانت ترى في عباس عقبة يجب إزالتها عام 2011، واليوم عباس يطلب من حماس تسليم سلاحها، وإسرائيل تعلن ضم الضفة وإلقاء القبض عليه. من خسر هنا ومن ربح؟
3: خمسة،
0: المجرم الصهيوني إبستين لم يكن مجرد جاسوس. لو كان جاسوس لكان دوره ينحصر في جمع المعلومات وإرسالها لقادته، لكن الوثائق تظهر أنه كان يتلقى المعلومات ويرسل الأموال ويخطط مع كبار المسؤولين. لقد كان قائدا ومسؤولا في صفوف الصهاينة،
3: كان شريكا، كان جزءا من شبكة التآمر الكبرى الصهيونية على فلسطين، شبكة تضم إبستين الممول والموساد المنفذ وسياسيين عربا وأجانب ودبلوماسيين مثل رود لارسن.
0: اليوم وغزة تتعرض للإبادة، والضفة تلتهمها المستوطنات، والقدس تهود، نكتشف أن شبكة المجرم الصهيوني إبستين كانت في قلب المؤامرة.
3: هؤلاء الذين يدعون اليوم السلام وحل الدولتين هم نفس النخبة التي كانت تتآمر على فلسطين منذ عقود.
0: رود لارسن استقال من منصبه عام 2020 بعد فضيحة علاقته بإبستين، وزوجته مونا يول سفيرة النرويج في الأردن والعراق استقالت أيضا في فبراير 2026 بسبب تورطها في القضية.
3: لكن السؤال، ماذا عن الذين تواصلوا معه؟ ماذا عن سلام فياض ورسالته؟ ماذا عن بقية المسؤولين الفلسطينيين الذين كانوا يمدون رود لارسن بالمعلومات والصور؟
0: الوثائق لا تجيب عن كل شيء، لكنها تطرح أسئلة لا يمكن تجاهلها.
3: أربعة دروس نتعلمها من هذه الحلقة 16 من سلسلة حلقات العدو رقم 1. الدرس الأول،
0: من يوقع اتفاقيات سلام مع العدو قد يوقع أيضا اتفاقات سرية مع الشيطان. رود لارسن جمع عرفات بالصهيوني رابين، وجمع أيضا فتيات قاصرات للمجرم الصهيوني إبستين.
3: الدرس الثاني،
0: رسائل المسؤولين الفلسطينيين كانت تصل إلى إبستين، هذا يعني أن شبكة التآمر كانت تخترق أعلى المستويات.
3: الدرس الثالث،
0: إسرائيل كانت ترى في عباس عقبة أمام السلام عام 2011، ورغم أنه صار يلبي مطالبهم ويهاجم حماس عام 2025 إلا أنهم يردون عليه بخطط ضم الضفة والقبض عليه. انتهت مهمتك يا شاطر.
3: أما الدرس الرابع، فإن الوثائق التي رأيناها مما لها علاقة بفلسطين ليست إلا جزءا بسيطا، وهناك 15,000 وثيقة كتبوا عليها سرية وليست للنشر. فماذا تخفي عن فلسطين؟
2: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير. على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
1: العدو رقم واحد.
0: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.
5: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.
3: خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1440.
4: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعن

حلول هذه الذكرى المباركة السعيدة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والذي كان مولده مولدا للنور وقدوما ميمونا ومباركا لأعظم وأسمى وأزكى إنسان في الوجود البشري منذ آدم إلى قيام الساعة. فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري، والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وفي قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وفي قوله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وهذه المرحلة الختامية للوجود والمعروفة بآخر الزمن، والتي ستكون من أهم المراحل في الواقع البشري وفي واقع الحياة، وخلاصة جامعة عن كل المراحل السابقة في تجربة الأمم الماضية المتعاقبة، وتشهد فيها مسيرة الحياة تطوراً كبيراً وتمكناً عجيباً وتسخيراً واسعاً لصالح البشر، ويعظم فيها الاختبار وتكبر فيها المسؤولية. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأرفق معه أعظم وأهدى كتبه، مضمنا له من المعارف والتعليمات والحقائق والتوجيهات ما يتحقق للبشرية باتباعه الفوز، وتكسب به النجاة، وتهتدي به في مسيرة حياتها، وتسمو وترتقي في سلم الكمال الإنساني، وتصلح واقعها، وتؤدي مسؤولياتها، وتنهض بدورها الحضاري في واقع الحياة بما يحقق لها الخير والفلاح، وتصوب مسيرتها من الدنيا إلى الآخرة مسيرة سعادة وفوز وفلاح برعاية وهداية من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما كتب وقدر للمرحلة الأخيرة في حياة البشر أن تكون مرحلة التكامل والذروة في التمكين للإنسان والتسخير له واكتمال النعمة عليه فيما استخلفه فيه من الأرض وفيما هيأ له من المنافع في هذا العالم، وكما هيأ له أن تكون هذه المرحلة الأخيرة ذروة النشاط والتحرك والإنتاج والإبداع في حياته، وأن تكون أيضا في الواقع العملي أكبر وأوسع وأكثر تأثيرا، وأن تكون مسيرة الحياة فيها سريعة كل شيء فيها يتسارع، الأحداث والتطورات والإنتاج والمتغيرات، وواسعة يمتد فيها التأثير لأي أحداث في شرق الأرض إلى مغاربها،
وفي غربها إلى شرقها. فإن الله تعالى وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين يعلم بحاجة الناس مع هذا التمكين والتسخير وفي ظل هذا الواقع الكبير إلى الرشد والصلاح وإلى الهداية والبصيرة. وإلا تحول ما هم فيه من تمكين وما أنعم الله به عليهم من قدرات وإمكانات إلى شر وضرر وخطر وشقاء. وسنته تعالى في عباده في كل مراحل التاريخ للأمم الماضية أن يقيم عليهم حجته وأن يهيئ لهم أسباب النجاة والفلاح والرشاد، فما كان ليتركهم في المرحلة الأخيرة التي قد تكون هي الأكبر في حجم أحداثها ومخاطرها والأزهى في وسائلها وإمكاناتها. فكان الذخر لهذه الحقبة الأخيرة هو أعظم الأنبياء وخاتمهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، الذي بلغ أعلى مراتب الكمال الإنساني وجسد المبادئ الإلهية التي أوحى الله بها إليه، فكان هو القدوة الأعظم في إيمانه بها والتزامه على أساسها، كما قال تعالى بشأنه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وبلغ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مستوى العظمة وحطم الرقم القياسي في مرتبة كمال الأخلاق بما لم يصل إليه قبله أحد من البشر ولا يصل إليه أحد بعده. ولذلك قال الله تعالى بشأنه في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. فتبوأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم موقع القيادة الرشيدة للمجتمع البشري بجدارة، وتأهل للسير بالأمة في طريق الخلاص والفلاح والسعادة، نبيا عظيما يتحرك متصلا برعاية الله وتدبيره وهدايته وبأمره وإذنه. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة في الدنيا إن اتبعوك بصلاح حياتهم وسمو أنفسهم وحل مشاكلهم وبسلامتهم من عقوبات الله العاجلة وبحصولهم على رعايته الواسعة فيما وعد به من استقام على نهجه من الخير العاجل، ورحمة في الآخرة بالفوز برضوانه وجنته الواسعة التي عرضها السماوات والأرض وفيها الحياة الدائمة والسعادة الأبدية والنجاة من عذاب الله الأكبر نار جهنم دار الشقاوة الأبدية. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بما منحه الله تعالى من الكمال الإنساني والأخلاقي وبما حمله من المبادئ والقيم
وبما علمه من الهدى وبما حظي به من اتصال مباشر عبر الوحي بتعليمات الله، قد حاز مرتبة القيادة والقدوة للناس كافة وللأمم والأجيال منذ عصره إلى القيامة قاطبة، ومنحه الله تعالى وأرفق معه أعظم وأوسع وأهدى مصدر للهداية والمعرفة، ذلكم هو القرآن الكريم المعجزة الخالدة الذي قال الله جل شأنه فيه معبرا عن سعة معارفه وواسع هديه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال معبرا عن عظمته وإعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وحفظه الله تعالى للأجيال المتعاقبة، فلم يتمكن الضالون المضلون من تحريف نصه ولا من إضاعته. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبذلك أتم الله النعمة وأكمل الحجة على عباده. فإلى جانب التسخير المادي والنعم العظيمة والتمكين الكبير الذي بلغ فيه المجتمع البشري تقدما متصاعدا ومتسارعا، وإلى جانب واقع الحياة الذي اتسع كثيرا، وإلى جانب التحديات والمخاطر الأكبر، كان هدى الله متمثلا في كتابه ورسوله أوسع وأعظم، وكفيلا بتحقيق الرشد اللازم والهداية الكافية للسير بالإنسان بشكل صحيح ولإدارة المجتمع الإنساني بشكل سليم ولبناء الحياة بشكل أفضل، وبما يجنب البشر الكثير والكثير من المشاكل والأزمات، وبما يدفع عنهم الكثير من المخاطر. وقد أثبتت التجربة العملية في حركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن الكريم وبعثته بالرسالة مصداقية ذلك، فقد تحرك في أوساط المجتمع الجاهلي في البيئة العربية التي كانت تعاني من الجهل والتخلف والأمية والعصبية العمياء، وتعيش حالة مأساوية من الفوضى والانفلات والضياع، فتحرك صلوات الله عليه وعلى آله بالرسالة الإلهية وفق الطريقة التي رسمها الله له. وكانت أول نواة ومجموعة انضوت تحت راية الإسلام مكونة من ثلاثة أشخاص: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وزوجته الصديقة السابقة خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبي طالب. وواصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حركته بالرسالة مواجها كل التحديات ومتصديا لكل الصعوبات برعاية الله ونصره ووفق تعليماته وتوجيهاته، فاتسعت تلك الدائرة حتى عم نور الإسلام في الجزيرة العربية. وأما تأثيره فامتد إلى كافة أنحاء المعمورة بمستويات مختلفة، وكانت النقلة بالواقع العربي نقلة كبيرة من حالة الأمية والجهل والخرافة والكفر والفجور والفسق والظلم إلى نور الإسلام وهدايته والاعتصام بحبل الله تعالى، وتغيير الواقع إلى واقع يسوده الحق والخير
والنور والعدل ومكارم الأخلاق، كما قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد تسبب ابتعاد الأمة مع امتداد الزمن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقع القيادة والقدوة، وعن القرآن الكريم في موقع المنهج والاتباع والاهتداء في كثير من الأسس والمبادئ والأخلاق والمسؤوليات والتعليمات المهمة، تسبب في خسائر كبيرة وأدى إلى تراجع خطير في الوعي والفهم والمعرفة الصحيحة وفي ذكاء النفوس ومكارم الأخلاق، وبالتالي في واقع حياة الأمة. فاتجهت الأمة في مسيرتها عبر الزمن وللأسف الشديد نحو الانحدار أكثر وأكثر، يقودها في ذلك ويسير بها إلى هوة المهالك سلاطين الجور وعلماء السوء الذين كانوا يحاربون بشدة أخيار الأمة وصالحيها والساعين إلى إصلاح واقعها عبر الأجيال. وتعيش الأمة اليوم محنة الانقسام الذي جعلها أمام مفترق طرق، إما طريق النفاق الذي يسعى دعاته لأن يبقى الإسلام مجرد حالة شكلية وطقوس باردة، بينما يكون أهله جندا مجندين وخدما مطيعين لطاغوت العصر المستكبر المتمثل بأمريكا وإسرائيل. وتتحول الأمة المسلمة بكل طاقاتها وإمكاناتها وثرواتها واهتماماتها إلى رصيد إضافي يعزز من سيطرة أمريكا ومن نفوذها وهيمنتها على المستوى العالمي، ويتحالف مع إسرائيل تحت الراية الأمريكية ضد كل صوت حر وضد كل حركة تسعى للاستقلال وتعمل من أجل حرية وكرامة الأمة. وهذا يمثل انحرافا كبيرا وخطيرا حذر منه القرآن الكريم ونهى الله تعالى عنه أشد النهي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وإما طريق الحرية والاستقلال والكرامة على أساس من هويتنا الإيمانية وانتمائنا للإسلام، هذا الطريق الذي فيه خير الدنيا والآخرة، وأساس هذا الطريق هو بالاقتداء برسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله والتمسك بالقرآن بشكل صادق.
وأول شاهد على المصداقية في ذلك هو التحرر من التبعية لأعداء الإسلام ومن يواليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فبالاستقلال الفكري والثقافي تتحقق الحرية، وننال الاستقلال التام عندما ننطلق في مسيرة حياتنا وفي مواقفنا على هذا الأساس. ولو واجهتنا صعوبات في هذا الطريق وكلفنا ذلك التضحيات، فالكلفة في ذلك أقل وأيسر من كلفة التبعية للأعداء والاستسلام بما لذلك من تبعات المذلة والقهر والخزي والاستعباد والظلم في الدنيا وجهنم في الآخرة. شعبنا العزيز، أمتنا الإسلامية، إن عاقبة الصبر على المعاناة في سبيل الله تعالى وفي سبيل أن نتحرر من سيطرة الطاغوت والاستكبار وأن نسعى لأداء واجبنا والنهوض بمسؤوليتنا لمواجهة الطغيان والعدوان وتحقيق الحرية والاستقلال، ومن خلال الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه عاقبته الخير والنصر والظفر. وبذلك نطق الوعد الإلهي في القرآن الكريم، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وإن الصعوبات في هذا الطريق يوما ما يتم تجاوزها، وإن الله يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله: اشتدي أزمة تنفرجي. وإن التاريخ يشهد بذلك في حركة النبي صلى الله عليه وعلى آله، وقد واجه المسلمون تحت رايته تحديات كبيرة، منها غزوة الأحزاب التي قال الله تعالى بشأنها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وغيرها من التحديات. وفي الأخير تحقق الوعد الإلهي بنصر الله وبعاقبة التمكين لعباده المتقين. إنني في هذا اليوم أتوجه إليك أيها الشعب العزيز بكل مكوناته وأطيافه الوفية، أيها العلماء الأجلاء، أيها المشائخ الأوفياء، أيها الشباب الأعزاء، أيها المثقفون والأكاديميون المتنورون، أيتها القبائل الأبية، أيتها الحرائر الكريمة، إن هذه المرحلة من جهاد شعبنا وتصديه للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم هي مرحلة أساسية ومهمة وفاصلة، وإن المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى بتضافر الجهود وبالعمل الجاد لدعم الجبهات وللعناية بكل ما من شأنه تعزيز الصمود والتماسك على كل المستويات. فنحن نواجه عدوانا ظالما يستهدفنا في حريتنا وكرامتنا واستقلالنا وأرضنا وعرضنا وقيمنا وأخلاقنا وهويتنا وانتمائنا، ويسعى لاستعبادنا وإذلالنا. فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأنصار، يا أبطال الفتوحات،
يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية. نعزز علاقتنا الإيمانية، نعزز علاقتنا الإيمانية الواعية العملية بالقرآن وبالرسول. وندائي للشباب والشابات، أنتم ذخر الأمة وعماد نهضتها، وأنتم مستهدفون من قوى الطاغوت ليس فقط بالقنابل الذكية والصواريخ المدمرة والأسلحة القاتلة، بل إضافة إلى ذلك أنتم مستهدفون في إيمانكم وفي وعيكم وفي شرفكم وفي أخلاقكم وفي كرامتكم وفي طهارتكم وفي عفتكم. أنتم في عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات تستهدفون أيضا عبر موجات الأثير بما هو أشد فتكا وأكبر ضررا حتى من القنابل العنقودية. فالله الله، كونوا في هذه المعركة وفي هذا الميدان عند مستوى الأمل بكم في اتجاهكم الجاد نحو التمسك بهويتكم وانتمائكم، في سعيكم الجاد للتثقف بثقافة القرآن الكريم والتحصن بالوعي العالي والتحصن بأخلاق القرآن التي هي مكارم الأخلاق، وفي اهتمامكم بزكاء أنفسكم في حذركم من كل ما يمس بوعيكم وبذكائكم. استبصروا بنور القرآن في كشف كل الظلمات، واحذروا كل الظلاميين من التكفيريين الذين افتضحوا بكل وضوح بتبعيتهم لأمريكا وعملائها، ومن الإباحيين الفاسدين الذين يسعون لضربكم في قيمكم وأخلاقكم لضمان السيطرة عليكم عن طريق إفسادكم. واجعلوا من هذه الذكرى المباركة محطة للتعبئة الأخلاقية والروحية، وكونوا لأمتكم اليوم في محنتها ذراعها الضارب وسياجها الحصين وتاجها الزاهي. ونحن في هذا اليوم المبارك من نور صاحب الذكرى ومن هديه المبارك نؤكد على التالي: أولاً، تمسكنا كشعب يمني بحقنا في الحرية والاستقلال على أساس من هويتنا الإيمانية وانتمائنا الإسلامي. ثانياً، تمسكنا وبالاعتماد على الله تعالى بحقنا في الدفاع عن أنفسنا وبلدنا والتصدي للعدوان الصهيو أمريكي السعودي الإماراتي. طالما استمر هذا العدوان وجهوزيتنا للسلام العادل المشرف عند توفر المصداقية لتحالف العدوان في ذلك. ثالثاً، تمسك شعبنا بقضايا أمته الكبرى وإدانته لكل أشكال التطبيع والتحالف مع إسرائيل ووقوفه المبدئي والأخلاقي مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة لتحرير المقدسات وعلى رأسها الأقصى المبارك والقدس الشريف، وطرد الصهاينة المحتلين ونيل الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني المظلوم. رابعاً، أدعو شعبنا العزيز للعناية القصوى بالتكافل الاجتماعي والاهتمام بالفقراء وإغاثة الملهوفين والجائعين، والعناية أيضاً بإخراج الزكاة. خامساً، على الجهات الرسمية
بمساندة من القوى السياسية ودعم من الشعب بذل جهدها لتحسين الأداء في كل مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد وبذل أقصى الجهد لخدمة الشعب. وختاما أشكر لكم أيها الأوفياء الكرام هذا الحضور الكبير والمشرف والمعبر عن وفائكم وعن صلابتكم وعن حيويتكم وعن فاعليتكم وعن ثباتكم وعن محبتكم وتوقيركم وإعزازكم لرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أسأل الله أن يكتب أجركم وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: هنا صوت الربيع المحمدي سام اف ام.
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

كان الفرس والروم يتقاسمون البلاد وأمر العباد، سلما تارة وحربا تارة أخرى، وكثيرا ما وقعت الحروب بينهم. وفي إحدى تلك الحروب غلب الفرس جيش الروم، وغمرت أنوشروان ملك الفرس فرحة ونشوة جعلتاه يفكر بتوسيع ملكه على كل أقصاء الأرض.

0: كان قصر المدائن قلعة تشخص نحوها كل العيون.
1: أسرع يا ولدي أسرع، أبوك ينتظرنا في البيت وسيغضب منا إن تأخرنا. أمه، ألا يمكن لنا التفرج على القصر؟ صح يا ولد صح، ماذا تقول؟ أين نحن من قصر المدائن يا ولدي؟ هذا قصر ملك الملوك المعظم، ملك بلادنا خسرو أنوشيروان العظيم. لا يسمح لنا إلا أن ننظر إليه عن بعد.
2: أمه، ليتني أدخل وألعب فيه.
1: تعال يا مجنون تعال، هيا لنذهب.
3: تحية لملك بلاد فارس المعظم خسرو أنوشيروان العادل.
4: هذا أنت يا بزرج مهر، أخبرني، هل تمكنت من إقناع تلك العجوز على بيع كوخها؟
3: عذرا يا ملك الملوك، تحدثت إليها وبذلت كل ما أتقن من جميل الكلام، لكن لم أفلح في إقناعها على البيع.
4: كيف يا رجل؟ ألم تخبرها أن هذا ما يطلبه منها ملك بلاد فارس أنوشيروان العادل؟ ألم تخبرها بذلك؟
3: قد أخبرتها بذلك مولاي، لكنها...
4: لكنها ماذا؟
3: قالت: ما شأن الملك العادل أنوشيروان ملك بلاد فارسنا المعظم وشأن كوخي الحقير هذا؟
4: ألم تخبرها أن حقارة كوخها تضر بعظمة طاق كسرى وجلاله الأبدي؟ أمهلها إلى صبيحة الغد، فإن أخلت الكوخ فبها، وإلا فهدم الكوخ على رأسها ورأس زوجها وأولادها.
3: مولاي، تلك العجوز تعيش وحيدة، لقد قتل زوجها وأولادها في حرب الملك المعظم خسرو أنوشيروان ملك إيران مع جيش الروم، ولم يبق لها أحد يرعاها. إنهم من ضحايا فتوحات ملك الملوك أنوشيروان العادل.
4: ألم تخبرها أننا سنعوضها عن ذلك الكوخ ببيت أكثر جمالا وبهاء؟
3: قلت ذلك، لكنها قالت: أنا أفضل كوخي المتواضع هذا على كل بيوت الدنيا، فهذا هو بيت أجمل أيامي، فيه تزوجت وفيه أنجبت أولادي، فكبروا واشتد عودهم، ثم إنني أخشى أن يموت الملك بعد العمر الطويل المديد فأسلب البيت الذي وهبنيه جلالته.
4: ماذا؟ أو تجرؤ تلك العجوز على أن تزعم أنني سأموت قبلها؟ يا لوقاحتها، سآمر بضرب عنقها، خذوها واقتلوها.
3: مولاي الملك، لا تنسى أن الرعية في كل ربوع بلاد فارس تقرن اسمك بالعدل والإنصاف. لو قتلت تلك العجوز أو هدمت بيتها، ستمنح أعداءك فرصة النيل من عظمتي وجلالة ملك ملوك إيران أنوشيروان المعظم بين الرعية.
4: إذن ما العمل؟ وما فائدتك هنا؟ تدبر الأمر وأرشدنا إلى حل.
3: عذرا يا مولاي، برأي خادمك المخلص هذا أن تترك تلك العجوز تسكن كوخها ذاك.
4: وهل جننت يا رجل؟ ها؟
3: مولاي، فديتك بنفسي وولدي، إن رأى الناس ذلك الكوخ وسألوا عما منعنا من هدمه سنقول إن عدل الملك وإنصافه بالرعية منعاه من هدم بيت عجوز ضعيفة، وهذا سيرفع من شأنك وقدرك بين الناس يا مولاي.
4: صدقت صدقت يا بزرج مهر، ولكن ولكن كيف سيصدق الناس قولنا هذا؟
3: إن لم يصدق الناس قولنا فسيصدقون قول تلك العجوز. سأبعث إليها 2 من حراس القصر مع بعض الهدايا، وهما سيخبرانها بأن الملك العادل قد غض الطرف عن كوخها، لكي لا تجبر عجوز مثلها على ترك بيتها والتشرد في البلاد، وأن ملك الملوك ملك بلاد فارس أنوشيروان المعظم قد شملها بعطفه وإحسانه لتنعم بمجاورة قصر الملك المعظم أنوشيروان.
4: وهل ستبقى مجاورة لقصرنا مدى العمر يا وزير؟
3: لا شك ولا ريب يا مولاي أن تلك العجوز وكوخها لن يطول مقامهما، لن يدوم قوام ذلك الكوخ الموشك على الانهيار أكثر من عام، وسيعود طاق كسرى وقصره منفردا بالعظمة كما كان لآلاف السنين.
4: وهو كذلك، فطاق كسرى العظيم سيبقى إلى الأبد رمز مجدنا وعظمة ملكنا ملك أنوشيروان.

وفي قصر المدائن سمعت أصوات اهتزاز وتهدم، وانتهى قصر كسرى.

0: ماذا يحدث؟
1: الذي يجبونه؟ أيها الحراس، أيها الحراس، ما الخاطب؟ بزرج ماهر، أين أنت يا بزرج ماهر؟ ما الخاطب يا ترى؟ يا بزرج

0: فليطمئن الملك المعظم، إنه مجرد زلزال طفيف، هدئ من روعك.
1: زلزال؟ ما الذي تقوله يا هذا؟ مجرد زلزال طفيف؟ أو تحسبني أبلها؟ أي زلزال هذا الذي يهدم طاق كسرى العظيم ولا يضر بكوخ تلك العجوز؟ إن كان مجرد زلزال طفيف لكان قد هدم ذلك الكوخ أولا. لماذا لم يهدم أي مكان إلا طاق كسرى رمز قوتنا؟ لماذا لم يشعر أحد بهذا الزلزال إلا من كان في قصرنا؟ ها؟ لماذا؟ أياً كان الأمر فهو زلزال قد هز عرشنا وكبرياءنا وقضى على عظمتنا. يا لهذا المصاب، يا لهذا المصاب.
2: لم يخطئ الملك أنوشيروان في هذا، ففي ليلة ميلاد النبي الأعظم أنبأ الله تعالى الطغاة بمولد خاتم الأنبياء والرسل بتزلزل عروشهم الواحدة والآخر.
3: وفي سوق المدائن،
4: أنت أيها العجوز بكم تبيع هذه السلال؟
2: بأربعة دراهم يا أخي.
4: أربعة دراهم؟ هذا دهك يا رجل، ألا ترى أن ثمنها أقل من هذا؟
2: أنت تعلم جيدا أن هذا هو ثمنها يا أخي.
4: سأشتري منك واحدة ولكن بدرهمين.
5: السلام على أمير المدائن سلمان الفارسي.
2: وعليك السلام يا
4: أمير المدائن. سلمان الفارسي؟
5: ألا تعرفه يا رجل؟
4: سمعت عنه أنه ولي من أولياء الله، لكن لم يخطر ببالي أن أجده يبيع السلال في سوق المدائن من أجل أن يؤمن قوته وقوت عياله. المعذرة يا مولاي، سامحني، سامحني إن وجدتني فظا غليظا معك يا مولاي. أرجوك أن تسامحني، أرجوك.
2: كفاك يا رجل، أنت لم تسئ إلي بشيء. هذا ما يتحدث به كل بائع وشار، والآن لك أن تأخذ أي سلة ترغب بها. خذها كهدية من سلمان الفارسي. تعال هنا، انتظر قليلا.
4: خذ ثمنها مني على الأقل.
2: ما رأيك بهذه؟ خذها يا أخي.
4: خذ ثمنها مني.
2: خذها هدية من سلمان الفارسي.
4: جزاك الله خيرا.
2: في أمان الله، في أمان الله وحفظه.
5: يا مولاي، سيحل نفر من وجهاء المدائن ضيوفا علي الليلة، ليتك نورت داري وحللت ضيفا علي معهم.
2: أرجو أن تعفوني عن حضوري مأدوبتك، فلا أرغب في أن أثقل عليك وعلى ضيوفك.
5: سأنتظر قدومك بفارغ من الصبر يا مولاي.
2: إن طعامي ليس إلا كسرة خبز وبعض خضار وبضع تمرات، وأنا لا أجلس عند مائدة تتعدى هذا الطعام. ترى هل بوسع كل من في المدائن أن يمد في بيته مائدة كمائدتك يا ماهان؟ هل بوسع ضيوفك أن يأكلوا طعاما أأكله أنا ومن يعيش في هذه الديار؟ إن أهل هذه الديار قد ألفوا أفضلية الأمراء عليهم، ولذا فهم يعجبون زهدي بالدنيا، لكنهم سيألفون ويأنسون طريقتي في الحكم.

0: دخل أهل المدائن في محنة وبلاء، لأن الملك وحاشيته لا يبقون للناس شيئا يأكلونه.
1: إذا كان هذا ديدن الملوك، فما بالك بالوجهاء والأثرياء؟ هل سمعت شيئا عن بحيرة ساوة؟ بحيرة ساوة لها ساحل جميل وطبيعة غناء، كانت تتمتع بهواء معتدل وفيها الفاكهة المتنوعة، وكانت محل فرح ومرح وتنزه أشراف بلاد فارس. كل البيوت المحيطة بها كانت ملكا لهم. ساحل البحيرة وما يحيطها كان منتجعا لفساد وبذخ الأمراء والأشراف، ممن باعدتهم الشهوات عن الناس ونسوا الفقراء.
2: جدة، الكل يأكل مما لذ وطاب، فلما لا نجد نحن شيئا نأكله؟ إنني جائعة.
3: اصبري يا ابنتي اصبري، سأطلب منهم طعاما وسنأكل نحن أيضا.
2: ألا يعلمون أننا جوعى؟ إنني جائعة جدا يا جدة.
3: إنهم من الأشراف والأمراء ويختلفون غنى. تحلي بالصبر يا ابنتي، سيساعدوننا بالتأكيد. يا ابن الأكابر، أقسم أننا لم نأكل شيئا منذ يومين. ساعدنا أرجوك.
4: من الذي سمح لك بدخول هذا المكان؟ هل غفل عنك الحراس؟ اللعنة عليكم أيها المتسولون، تعكرون صفونا دائما. أبعدي يدك عن طعامي أيتها القعذرة، وإلا قطعتها. ابتعدا، هيا اغربا عن وجهي.
3: تعالي يا ابنتي تعالي. يا مولاي، أقسم لك أننا لم نأكل منذ يومين، ساعدنا أرجوك. إن لم ترحمني ارحم هذه الطفلة، فإنها جائعة. ساعدني يا مولاي ساعدني.
5: بأن الحب يجمع كله.
6: ماذا تريد؟ أتريد طعاما؟
3: ساعدني يا مولاي.
6: اذهب، لقد رميت بفضلات الطعام في تلك الحفرة. خذ منها ما تريد.
5: من الهوى ومن فرحي بالحب. أو
2: جدة، لم أعد قادرة على السير، سأموت جوعا.
3: اصبري يا عزيزتي اصبري قليلا يا ابنتي اصبري لأرى ماذا أصنع. أيها الأمير، هذه البنت تكاد تموت جوعا، ساعدنا أرجوك ساعدنا يا سيدي أرجوك.
7: أتريد مالا؟
3: بما تراه يا سيدي، مالا أو طعاما أو أي شيء.

والحديث عن الرسول والقرآن الكريم والرسالة الإلهية هو حديث عما نحن معنيون به بحكم انتمائنا للإسلام، وحديث عما لا نجاة ولا خلاص ولا فلاح للبشرية إلا به، وحديث عما ثبت بالفعل نجاحه في إنجاب البشرية في جاهليتها الأولى.

0: هنا صوت الربيع المحمدي سام اف ام.
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.
2: كل من يعشق محمد بأمان وسلام.
3: محمد رسول الله، وأتى برسالة الله ونوره وهديه نقياً وخالصاً سليماً لا تشوبه شائبة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبلغ هذه الرسالة بأمانة تامة وبرعاية عجيبة من الله سبحانه وتعالى ومن دون نقص ولا زيادة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوقى. وحفظت هذه الرسالة في الوثيقة الخالدة المحفوظة، وهي القرآن الكريم الذي حفظه الله للأجيال المتعاقبة كاملا دون نقصان، وسالما في نصه المبارك دون ضياع ولا تحريف، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، وتحرك برسالة الله تعالى مبلغا وهاديا ومجاهدا وصابرا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. محمد رسول الله عظيم بعظمة الرسالة الإلهية، ومتمسك بها، ومنطلق على أساسها، وملتزم بها، جاء بالصدق وصدق به، يؤمن بالله وكلماته على خلق عظيم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد رسول الله في موقع الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، حجة لله على عباده.

0: هنا سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا الأيام الدنيا منور بالصلاة على رسول الله ومولد وحافل وعدو ويكرح لكن لو ما يطاير عشائر بالصلاة والسلام على رسول الله. نا يا أخي لو كان الطو هذا حق المولد هذا سمعتي الطو هذا المساكين وعليها وعليها لا تصيروا له هذا السيرة، ما بشو يقولوا بكم إلا هذا ولا المساكين، وهم بيفعلوا هالمساكين من بيفعله؟ هم المساكين الذي بيحيوا والمناسبة هذا والفعالية هذا هي، وبعدها ما بيتكلفوا نا ما بيغرموا مامه تجيب سرين الغرام وين يطيفار الزلت بسر خلق الله ما بيفعله. وقولوا للسعودي قولوا يا سعودي لو كان اتيتوا هذك الغرام كلها اللي جاء مرات ترامب ورحله تريليونات مالك ما كانت اتيها للمساكن، ها هي تحاكوا على المساكن حرام ما بنسمع لاغيه ولا والله واحد بيفتح للكف تريليونات بيتوها تريليونات والمساكن والفقراء والضعفاء سمعت ذاهب جو في غزة ولا واحد بيفتح لكفة عليهم لا وما غرقدوا وقت المولد ما تسمع لك لا الألقاب كم من اشتق والواق وصلناها قالوا لاجت هالبورج تحوج الألقاف وهذا لقد حضر المولد سمعت ما والله تسمع إلا المتعرضي إنا لو كان فعلوا إنا لو كان سووا ما لكم بدهم رضوا صلوا على رسول الله بسروا وين التعباث اللي بتعبثوا بزلت خلق الله بسروا السعودية بتديها تريليونات لقت للضعفاء والفقراء والمساكي لا خوف من الله ولا ولا ولا هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر حاجة تحاكى ولا حاجة وصدقهم بيدوروا قال واحد تانك الشرب هالما بيدوروا الملقام العشاء كله وهذا بتديها تريليونات لا شفقوا ولا رحمة أين يجي من لقاء الله. وبعد احنا لا عظمنا بنعظم واحد خلقه وصلى على مالك الملوك فما بالله نعظمه ونعظم مولده ونعظم المناسبة ونعظمها ارتباط ديني هويتنا هويتنا بمحمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هي كثير من الصلاة على رسول الله وأمانه إن هي رسالة بنفعلها للعالم وإن الأعداء إنهم قال واحد تانك بيتكارحوا ما عاد أحد بيتحاكى ما عاد أحد بيفتح للوقف كده الناس بيتجاهروا بالذنوب لو ما تقوم تحيي مناسبة دينية هكذا ولا نفسك تحيي هذه المناسبة ويسنبوا لك المتعرضين ما لهم هذا ولا ما وضع المرض كتف الناس لن عاد يزيد يوصل والناس آمنت بالله ما عاد لا تقوم القيامة على هذول الأوادم وهذا الأعماء يستنكرك لو ما دفع الحاجة لا هي منكر ولا هي بدعة ولا هي حراء ولا حاجة فخر فخر دفتخر برسول الله خلق أرحم الراحمين وصلى على وأمرنا نصلي على بالآم صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا اسمع إن كان الصلاة على رسول الله والمولد سمعت ما احناش مفلتين أبدا لا ما عظمناش رسول الله أمان عليك من عاد التعظم من كذاب دبس